للانتخابات التشريعية بالكبارية. وبأمر من ترامب، واشنطن تبدأ مرحلة جديدة من الضربات على إيران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مسلم زيارة تفقدية إلى محطة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بغدير القلاب بمعتمدية الحريرية من ولاية تونس. واستفسر رئيس الدولة بالمناسبة عن أسباب انقطاع الماء الصالح للشرب في عدد من المناطق. ويشار إلى أن محطة غدير القلاب من منطقة الحريرية هي أكبر محطة تابعة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، تقوم بتخزين المياه المتأتية من سد كساب وقنا المجردة الوطن القبلي ومعالجتها وتوزيعها، وتضخ يوميا بين 500 و700 ألف متر مكعب، وتؤمن تزويد أغلب أحياء تونس الكبرى بمياه الشرب. الجمهورية تحول أيضا مساء أمس إلى منطقة قنطرة بنزرت التابع لمعتمدية قلعة لاندلس من ولاية أريانا، واطلع خلال هذه الزيارة التفقدية على مشروع الحماية من الفيضانات بواد مجردة على مستوى هذه المنطقة، وكذلك على مشروع ترميم القنطرة الأندلسية بقلعة لاندلس. وإثر ذلك التقى رئيس الجمهورية عددا من أهالي المنطقة واستمع إلى جملة مشاغلهم وفق ما جاء في وكالة تونس أفريقيا للأنباء. ويمتد مشروع الحماية من الفيضانات بواد مجردة على طول أجزاء واسعة من مجرى الواد وصولا إلى مناطق الشمال الغربي والمناطق السفلية التي تربط سد العروسية بولاية منوبة بمدينة قلعة لاندلس، وهو يهدف إلى التحكم في الفيضانات وحماية المدن والأراضي الفلاحية المحيطة بحوض الواد. ويهدف مشروع ترميم وصيانة القنطرة الأندلسية عبر تهيئة محيط المعلم وأشغال صيانة شاملة إلى المحافظة على الجسر التاريخي الذي يقع فوق مجرى واد مجردة وتثمين الموروث الثقافي الأندلسي. في شان وطني آخر، تجرى اليوم الأحد الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس، وذلك لست شهور مقعد ممثل الجهة بالبرلمان بعد وفاة النائب صالح مباركي في مارس الماضي. وكانت النتائج الأولية التي دارت يوم 28 من جوان 26 2000 قد أسفرت عن تصدر محمد صالح السالم النتائج بحصوله على 663 صوتاً، وتلاه شاكر ربثوري الذي تحصل على 657 صوتا وفق ما أعلنت عنه سابقا هيئة الانتخابات. وباعتبار عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة وفق ما يقتضيه القانون، حدد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تاريخ اليوم الأحد 19 من جويلية 26 2000 لإجراء الدور الثاني، والذي سيحتضن فعالياته 17 مركز اقتراع. صنف المعهد الوطني للمرصد الجوي 10 ولايات ذات درجة انذار كبيرة اليوم الأحد، ويتعلق الأمر بولايات باجة وجندوبة وسليانة والكاف والقيروان وزغوان وسيدي بوزيد وقفصة وطوزر وقبلي. ويتميز الوضع الجوي وفق خريطة لليقظة نشرها المعهد أمس بطقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشيلي، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. ونبه المعهد إلى المخاطر المنجرة عن الوضع الجوي خاصة بالنسبة للأطفال والأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. وذكر المعهد الجوي بضرورة شرب الماء عدة مرات كامل اليوم حتى دون الشعور بالعطش، وترطيب الجسم بصفة مستمرة باستعمال منشفة مبللة أو الاستحمام، وتجنب الخروج غير الضروري في أوقات الذروة الحرارية من الساعة منتصف النهار إلى الساعة الرابعة بعد الزوال، كما دعا إلى استعمال واقي الرأس من أشعة الشمس عند الخروج واللجوء إلى الأماكن المكيفة من ساعتين إلى 3 ساعات باليوم إن أمكن. كما أوصى المعهد في حالة وجود اضطرابات صحية بالاتصال بالطبيب أو بالسلطة المعنية بالنجدة على رقم 198. دوليا الآن،
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية بدأت تنفيذ موجة جديدة من الضربات الجوية ضد إيران.

0: الرئيس دونالد ترامب. وقالت القيادة المركزية أن ضربات تستهدف ضعف قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومعاقبة قوات الحرس الثورية الإيرانية التي اتهمتها بتنفيذ الهجوم الذي استهدف عسكريين أمريكيين في الأردن الليلة الماضية. وفي بيان سابق قالت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية تواصل فرض الحصار البحري على إيران بصرامة. في المقابل إيران تعلن تعليق العمل بجميع التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة، متهمة واشنطن بانتهاك تعهداتها واللجوء إلى ما وصفته بالأعمال العدوانية، في مؤشر جديد على انهيار مسار التهدئة بين البلدين. أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران ضد السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز وضد الأراضي ذات السيادة لدول المنطقة بما في ذلك البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان والأردن، واعتبارا أنها أعمال لا يمكن تبريرها بأي حال. ودعا الجانبان إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط جميع الهجمات وجميع أشكال التدخل في الملاحة البحرية وإلى إبقاء مضيق هرمز مفتوحا بصورة مستدامة ومن دون أي شروط أو رسوم عبور. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكركم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة، وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان لخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
2: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
3: يا والله ليلة مهزولة،
4: يا والله ليلة،
0: ونوردو الموعد سهري 23 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Mode, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France est numéro 5 mondial. Challa Kulaa, Jawara FM, Mustamaiha, Hayim, El Frir.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم في موعد جديد من البرامج اللي تبعوها على جوهرة اف ام بتاريخ لحد 19 جويلية 2026، الموافق للرابع من صفر 1448 للهجرة. إشارة التوقيت في استوديواتنا هي 6 متاع صباح، وخير بداية ليوم جديد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من القرآن الكريم، سورتي الحشر والممتحنة.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: تسمع الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام. موج مع الموجة.
1: صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم في رونديفو جديد من الماتينال ويكاند بتاريخ اليوم لحد 19 جويليا 2026. إشارة التوقيت في استوديواتنا هي 6:21. بداية المشوار في الماتينال ويكاند اللي يتواصل معكم إن شاء الله حتى للتسعة مستمعينا، مرحبا بكم في الاستماع المتابعة والتفاعل مع مختلف أخبارنا ومتابعاتنا وفقراتنا، خليني نقول المخصصة بالماتينال ويكاند. أكيد فما تركيز كبير برشا على التطورات الجوية، الوضع الجوي في تونس السخانة اللي ما زالت متواصلة، وهاني من توا قلت لكم على العنوان الكبير، أما ديما الواحد يقول الحمد لله وإن شاء الله ربي يلطف بنا. تحية لكم الكل وين ما قاعدين تسمعوا فينا، سواء في دياركم تحبوا تبداوا حركية على بكري، سواء خرجتوا من دياركم في اتجاه الشطوط التونسية، إن شاء الله زينة، إن شاء الله تعديوا صبحية مزيانة، هكا قلت صبحية مزيانة على خاطر ديما نحاولوا ما نتجنبوا اللي احنا نقعدوا في الشط ولا نقعدوا في عرضة للشمس لمدة طويلة وطويلة جدا. ليكيب الكل تسلم عليكم صبحية اليوم اللي ترافقكم حتى للتسعة، سعاد العدويني معالج في التنسيق العام، ياسمين الجديدي تلتحق بنا بعد شوية في الديجيتال، منال التخيل في الإخراج التقني، أهلا وسهلا من قسم الأخبار بسمة سعيدية دونك وقسم الرياضة سداويدي يلتحقوا بنا زادا بعد شوية من خلال لانفوغاما اللي فيها آخر المستجدات في تونس والعالم. هدايا إن شاء الله بش يكون 6:30. التحية زادا توصلكم من عندي دونك سنة مهني معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. احنا نستفتحوا كالعادة موعدنا مع أجمل الأغاني، والبداية دي ما تكون مع السيدة فيروز، ونرجع لكم إن شاء الله مع أولى الفقرات لانفوغاما اللي كما قلت لكم من خلالها متابعة لآخر المستجدات في تونس والعالم. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم سعيد، نسلكم كلها.

0: معكم في الماتينال ويكند. أهلا وسهلا مرحبا بكم. 6:30 على موجاتنا وقيت لانفوغاما. انفوغاما بسمة سعيدية كيف كل نهار حد تكون حاضرة بحضنا في استوديو. صباح النور يا بسمة. مرحبا.
1: صباح النور سناء. نهارك سعيد أنت ومنال وكل من يخلط له صوت جارة فهم لقيت هذية. إن شاء الله نهاير مبروك سعيد على الجميع. مرحبا بكم في صبحي جديد على جهرة فهم. نبدأوها بأبرز العناوين اللي باش ناخذوها إن شاء الله بالتفاصيل في نشرة 7 متاع الصباح. نبدأ بشأن الوطني وزيارة أداها رئيس الجمهورية إلى مركب المياه بغدير القلة وين لاحظ برشا إخلالات وأكد أنه لابد من تحميل المسؤولية كاملة لكل من يثبت تقصيره في أداء الواجب متاعه والأمر لا يمكن أن يتواصل على هذا النحو. يحكي على قصان الماء في عديد الجهات واللي أثار برشا استياء في برشا مناطق بتبعة. جابس شهدت انطلاق ربط مدينة الزارات تحديدا بمحطة تحلية مياه البحر. في أبرز أخبار العالم واشنطن تنهي موجة غارات الثامنة على إيران ومن جانبها طهران تتوعد برد مدمر. كيف كيف إيران تجدد قصفها للكويت وواشنطن توسع من هجماتها ردا على خسائر طالت مصالحها في الأردن. وفما بيان خليجي أوروبي مشترك يدين هجمات إيران ويؤكد حرية الملاحة في مضيق هرمز. كما قلت نرجع بالتفاصيل على مختلف العناوين هذه وغيرها في نشرة 7 متاع الصباح.
0: شكرا لك بس ما يعطيك الصحة على فونغو هذي. احنا باش نكملوا بطبيعة مع الموسيقى واختياراتنا صبحية اليوم. ان شاء الله تروق لكم الناس الكل وان شاء الله تكونوا متونسين معنا مهما كانت الوجهة متاعكم. صبحية لحد 19 جويليا 2026 مشوارنا يتواصل حتى للتسعة وبعد شوية نرجع لكم بمتابعات وأخبار أخرى.

أنغام على جوهرة فم وصلتنا لستة وثلاثة وخمسين دقيقة في الماتينال ويكاند. مرحبا بكم الناس الكل. نحكي أرقام قياسية مسجلة في تونس في 24 ساعة اللي تعدت في علاقة بطبيعة بدرجات الحرارة القصوى المسجلة بتاريخ يوم أمس 18 جويليا. دونك باش نعطيكم الأرقام تاع الستة متاع العشية خاطر بعد شوية احنا بعد الأخبار كالعادة نعطيكم التطورات الجوية الطقس اليوم ونعطيكم آخر التحينات. أما خليني نذكركم أنه فما أرقام قياسية تسجلت في واحدة من الولايات التونسية وهي تعادل رقمها القياسي المسجل نهار 4 جويليا 1993. وقتها جندوبة وصلت ل 48.5 درجة مئوية سخانة. لكن يوم أمس الرقم القياسي ما كانش عند جندوبة، كان عند توزر، هي اللي تحتل الترتيب الأول من خلال أعلى درجات الحرارة المسجلة في تونس ب 48.7. بعدها مطار جابس 48.5، في جندوبة زاد 48.5، 47.5 قبلي، 47.1 القيروان، 46.8 قفصة، 46.7 بيجة، 46.6 كل من سيدي بوزيد وتطاوين، 46.3 كل من مدنين ورمادة، 45.9 زغوان، سليانة 45.7، 44.6 الكيف. وتقريبا حسيت روحي قريب شنقول 44.6 فقط في الكيف، ربي يلطف بينا إن شاء الله، 42.6 في القصرين، 42 في قليبيا، تونس كارتاج 41.7، صفاقس المطار 41.4، تبرقة البارح 40.7، جربة 40.2، المنستير 39.9، تالا 39.6، انفيضة 39 درجة، نابل 38.9 درجة، جابس 37.3 درجة. وهذا الترتيب متاع ال 25 ولاية أو منطقة خليني نقول اللي شهدت أعلى درجات الحرارة المسجلة يوم أمس تاريخ 18 جويليا في الستة متاع العشية. دونك أكثر تفاصيل إن شاء الله وتحيينات الوضع الجوي باش تلقاها معنا بعد شوية مباشرة بعد أخبار السبعة. سنون ذكركم بموعدنا مع الفرحة في قوم عيدك اليوم العزيز عليك اللي يحتفل اليوم 19 جويليا بعيد ميلاده. أبعث لنا نمروه وشكون شنو تحب توصلكم مساج على 85 990 وخليه مرشح باش يربح معنا الكادو اللي هي مونجيلا من أهداء سيتي واتش بعد شوية.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة إلى مركب المياه بغدير الجلاوي ويشدد على تحميل المسؤولية كاملة لكل من ثبت تقصيره في أداء واجبه. بيان خليجي أوروبي مشترك يدين هجمات إيران ويؤكد حرية الملاحة في مضيق هرمز. وإيران تجدد قصفها للكويت وواشنطن توسع هجماتها ردا على خسائرها في الأردن. في تفاصيل أخبارنا، توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم أمس إلى مركب المياه بغدير الجلاء التابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، حيث اطلع على كل مكونات هذه المحطة متوقفا عند عديد النقائص التي أكد على ضرورة تلافيها في أقرب الأوقات، خاصة في علاقات المحطة بالأقاليم في مختلف ولايات الجمهورية. أيضا لاحظ رئيس الدولة وفق مقطع فيديو نشرته مصالح الرئاسة على صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك عديدة التجاوزات والإخلالات رغم المجهودات المبذولة للصيانة والإصلاح، قائلا إن الأمر لا يمكن أن يتواصل على هذا النحو، والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وإن شهدت مراحل صعبة لكن لابد من تجاوزها، سيما وأن الأمر يتعلق بعديد المناطق داخل الجمهورية. من جهته استعرض مسؤول الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه التدخلات الأخيرة لدعم الموارد المائية بعديد المناطق الداخلية حسب المعايير التقنية المطلوبة على غرار المتلوي والمظلة من ولاية قفصة، بما يضمن عدم وقوع العطب مجددا. أيضا تنقل رئيس الدولة إثر ذلك إلى منطقة قنطرة بنزرت بمعتمدية قلعة لندلس، حيث اطلع على مدى تقدم أشغال مشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجردة الذي تشرف على إنجازه الإدارة العامة للهندسة العسكرية، مركزا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة حتى لا تضيع مياه الأمطار التي أنعم الله بها علينا. وعاين رئيس الجمهورية تقدم الأشغال بجسر العبور على وادي مجردة بالطريق الوطني رقم 8، حيث نوه بالمجهودات المبذولة في وقت قياسي بهدف استكمال ترميم القنطرة، وأكد ضرورة حسن استغلال المياه قائلا لابد من سياسة مائية شاملة وعلى مدى طويل، سيما وأن الأمطار قياسية في عديد المناطق. من أخبار شأن الوطني، أيضاً انطلقت عملية ربط مدينة الزرات من ولاية جابس بمحطة تحلية مياه البحر بالمنطقة، حيث قام ولي جابس رضوان نصيبي ليلة يوم السبت بزيارة ميدانية لمحطة تحلية المياه البحر بالزرات، تابع خلالها عن قرب أشغال الربط التي تقوم بها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتجسيم هذا الإجراء الذي يأتي استجابة لطلب الأهالي. يندرج هذا المشروع الذي سينتفع منه حوالي 1.1 مليون ساكن ضمن البرنامج الاستراتيجي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتعزيز الموارد المائية، وستمكن هذه المحطة من إنتاج 50,000 متر مكعب يوميا من الموارد المائية في اتجاه جابس ومدنين وتطاوين. في أبرز أخبار العالم، وفي اليوم الثامن على التوالي من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، أعلن الجيش الإيراني استهداف ما وصفها بمنشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في معسكر العديري وتجهيزات في الكويت بطائرات مسيرة، وذلك بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية

0: إن حرية الملاحة مكفولة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حق المرور عبر مضيق هرمز بوصفه مضيقا مستخدما للملاحة الدولية. ختاماً، وصل الرئيس اللبناني جوزيف عون أمس إلى واشنطن في مستهل زيارة رسمية سيلتقي خلالها نظيره الأمريكي ترامب. وكالة الأنباء اللبنانية أفادت في بيانها بأن عون سيبدأ لقاءاته الرسمية هذا اليوم الأحد باجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن يستقبله ترامب قبل ظهر الثلاثاء المقبل في البيت الأبيض. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمع الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام. موج مع الموجة. ميتيو على جوهرة اف ام.
1: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. رجعنا لكم بالتطورات الجوية. الطقس اليوم لحد 19 جويلية 2026، اليوم من المنتظر ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خصوصا بالمناطق الساحلية، وتحافظ على استقرارها درجات الحرارة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. عموما درجات الحرارة المنتظرة اليوم هي بين 37 و 48 درجة، وأكيد تختلف درجات الحرارة حسب المناطق. حالة السماء بشكون قليلة سحب عموما، والسحب هذه بشكون أكثر كثيفة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة تشمل فقط أقصى المناطق الغربية للشمال والوسط. بالنسبة للريح اليوم هي من القطاع الجنوبي ثم تتجه إلى القطاع الشرقي، ضعيفة فمعتدلة، سرعتها لا تتجاوز 30 كيلومتر في الساعة، وما عندهاش تأثير على حالة البحر اللي بشيكون هادئ فقليل الاضطراب بكافة المجالات البحرية من أقصى الشمال كما نقوله حتى السواحل الشرقية في سواحل جابس. دونك إن شاء الله يوم جميل وممتع للناس اللي باش تختار وجهتها لبحر اليوم. أما تسيسوا رواحكم، خصوصا أنه فما ملحوظة يقدمها المعهد الوطني للرصد الجوي في علاقة بارتفاع طفيف في درجات الحرارة خصوصا بالمناطق الساحلية الشرقية مقارنة بيوم أمس، يعني السخانة مازالت متواصلة. دونك نسيسوا رواحنا، ويظهر لي كيما كانت التوقعات العامة والتقارير القراءات العامة بلوتو للتطورات الجوية، فإنه موجة الحر هذه باش تشهد تراجع طفيف انطلاقا من نهار 22 جويلية اللي هو نهار الأربعاء، كان أحيانا ربي بخير. خليكم معنا، احنا بعد ساعة من توا باش نقدموا لكم آخر التحينات مرة أخرى في علاقة بطقس اليوم نهار لحد 19 جويلية، سينو بعد شوية باش نرجعوا لكم في موعد خاص بالفرحة وأعياد الميلاد. في قوم عيدك اليوم.

0: محمد حمائي على جوهر فام. وصلنا للسبعة واثنين وعشرين دقيقة في المتنال ويكاند وقية نتقاسم معكم أجواء الفرحة في أعياد الميلاد في قوم عيدك اليوم.
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
0: جويوز انيفرسير لمواليد 19 جويلية الكل، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ان شاء الله عام الفرحة عام السعادة عام تحقيق الاماني والامنيات. واليوم معنا في الديريكت فيصل القمودي اللي نقول له صباح النور، اهلا وسهلا.
2: صباح الورد مدام فانا،
0: مرحبا بك يا سيدي وان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
2: عايشك
0: فيصل القمودي من حمام سوسة هكا ولا
2: اي
0: اي؟ مشهور جدا سي فيصل.
2: الحمد لله
0: ان شاء الله انت تكون بخير. اليوم عيد ميلادك واحنا حابين نسمع صوتك على الصباح بكري باش نوصلوا لك السلام اللي هو امانه زعما من عندك. شكون سلام اليوم وديديكاس اليوم؟
2: والله عندي اختي ونسيبي، عندي برشا ما شفتهم ديجا موجودين في جربة، متصور يطلعوا كان هما
0: اختك شنو اسمها؟
2: سناء.
0: هاي كيف اسمي؟ هاي اسمع سيدي
2: وزوج عبد القادر، نتصور يطلعوا كان هما
0: اما ما نعرفش علاش سناء اسمها مش موجود، عندي اسم كان عبد القادر كها
2: زوجها.
0: اي
2: خاطر عندي برشا ديجا ما شفتهمش وما هكا قلت ما يطلعوا كان هما عملوا لي سيربريز الصباح.
0: يا سيدي نتصور هما لما حالة اماني، هاني قلت لك بكل امانة عندي اسم عبد القادر مكتوب قدامي.
2: اي زوجها
0: دونك زوجها هو اللي خذ الانيسياتيف ونقولوا سي عبد القادر، ربي يفضلكم يا سيدي وربي يدوم عشرتكم ان شاء الله في الخير.
2: يعيشك.
0: وكيفاش الفاكونس الصيفية في جربة ولا في حمام سوسة؟ شكون يستدعى شكون؟
2: انا مش مستدعى.
0: انت مش تستدعاهم.
2: يجيو من جربة يجيو سوسة.
0: يا فيصل رام اكيد باش يسألوك قبل ما يجيو، الماء عندكم يخدم ولا والضو يخدم ولا هكا ولا؟
2: اكيد هذاكم حاجات اساسية ان شاء الله وقت يجيو ما يبداو موجودين
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله باش ما تقعدش انت في حراج. ما نسيبك يا سيدي اللي يحبك برشا يهنيك بعيد ميلادك.
2: يعيشك مدام سناء.
0: شكرا لك يا فيصل، نتمنى لك كل الخير والتوفيق ان شاء الله. دونك يعطيك الصحه وان شاء الله نهارك سعيد ومره اخرى عيد ميلاد سعيد. توت سويت نستقبلوا السيده قديش من حي الرياض. مرحبا السيده.
3: صحيح.
0: مرحبا بك يا لاله وان شاء الله نهارك سعيد.
3: عايشك.
0: عيد ميلاد سعيد يا سيده.
3: عايشك.
0: اسمعني خلينا نقلب معك انت السيناريو، انت باش يضيفوك في الصيف ولا باش تضيف؟
3: لا اني نضيف اختي بحدين. تذكر
0: وين هي أختك في الأصل المقيمة؟
3: في حي الرياض.
0: في حي الرياض.
3: حي الرياض.
0: أنت ديجا مضيفة في حي الرياض؟
3: إيه أنا نسكن في حي الرياض زادة.
0: أما لا ما فماش ضيافة عدا وقتها السيدة.
3: لا لا.
0: يا سيدة. يا لالا ربي يفضل لك أختك. أما إني نحب نسألك أنت بون ماهيش أختك هي الحقيقة، ما نحبش إني هكا أنت تسبق هكا اسم ويني بعديك نقول لك ليه ماهوش هو. هي ماهيش أختك اللي بعثت لك المساج، طلع أنت شكون زعما؟
3: أمي.
0: أمي فاطمة؟
3: إي
0: فاطمة البكوش.
3: إي
0: وزعما أختك اللي تقصدها في اللول هي أختك منى؟
3: إي
0: باهي. ولد أختك محمد رضا؟
3: ايه
0: لله ربي فضلهم لك الثلاثه هما اللي بعثوا لك المساج وقالوا لك يا سيده نحبك برشا وراك عزيز علينا برشا وربي يفضلك ويخليك.
3: عايشك مدام.
0: شو تقول لهم انت سيده؟
3: نشكرهم ياسر ياسر وربي فضلهم لي
0: ان شاء الله. وما
3: ولد اختي عمره 5 شهور زاده ربي يفضله لي
0: ان شاء الله يا رب.
3: هو بحدينا عايش بحدينا قاعد بحدينا شد طول وامي بحدينا وامه تخدم
0: ربي يفضلهم ان شاء الله.
3: عايشك
0: وانت على السيده ما تنسيش عيد ميلادهم.
3: امي في اوت 6 اوت امي عيد ميلادها
0: باهي ان شاء الله تكون معنا من الليله فات نهار 16 اوت.
3: عايشك. 7 اوت.
0: 7 اوت باهي. 7 اوت يا لاله ان شاء الله ربي يبارك
3: فيك.
0: مشكوره جدا يا فاطمه. شكرا ليك وان شاء الله نهارك سعيد. نتعديو دو سويت للفوت باش تختاروا لي رقم ما بين 1 و2 شكون اللي باش يربح المونجيلا من اهداء سيتي واتش وجوهره فيم. ليكيب يقولوا لي الزوز محليهم والزوز يستاهلوا وما يلزمكم ترفعوا صوابعكم وتختاروا رقم. دونك رقم 2 ان شاء الله الف مبروك للسيده مونجيلا من اهداء سيتي واتش وجوهره فيم. تلبسها بالصحه يا لاله وان شاء الله أيامكم كلها أعياد وكلها فرحة. وكان بيودي أنه كل واحد يتعدى معنا في قوم عيدك اليوم يربح معنا الكادو، لكن إذا مش السنة إن شاء الله عام الجاي وربي يحيينا بخير إن شاء الله. دونك ألف مبروك سيدة قديش المونجيلا وإحنا نكملوا معاكم الغونديفو في المتنال الويكاند حتى للتسعة.
1: قوموا معي ذاك اليوم. سيتي واتش، لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

73 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000. تسمع الماتينا الويكان مع سالم هني على جوهرة FM. موجة موجة.

0: بالاشتراك مع نقابة المهام الموسيقية والمهام المجاورة، وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سفيان الخشيب. الجمهور باش يغني مع الراديو. نجوم الفن في تونس: نور شيبة،
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
2: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
3: يا والله ليلة مهبولة،
4: يا والله ليلة،
0: ونوردو. الموعد سهري 22 جويلية 2026، بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Charles Lacollard, Jawara FM, Moustamaïha, Haïm El Fri. تسمع الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة FM. موجة موجة.

على جوهرة فيم. وصلنا على 47 دقيقة في المتينة الويكاند اليوم لحد 19 جويلية. خليني نفكر كل المعنيين بالأمر، اليوم آخر أجل للترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية في تونس اللي هي من أعرق مؤسسات التكوين في بلادنا. دونك الالتحاق بالأكاديميات العسكرية يهم جميع شعب البكالوريا وما يقتصرش الحقيقة على الشعب العلمية فقط، خصوصا أنه عم ناول تم إدراج مسارات جديدة لفائدة حاملي شعب الأداب والرياضة وعلوم الإعلامية، تشمل الإجازة والماجستير في العلوم العسكرية، المحاسبة والمالية والعلوم القانونية. دونك اليوم آخر أجل للترشح، خصوصا أنه يعني تم الانفتاح على بقية الشعب الخاصة بالبكالوريا. ومن أهم الشروط اللي تعرفوها الناس الكل أنه مترشح يكون تونسي الجنسية، أعزب ويترقح عمره بين 18 و23 سنة بتاريخ 31 ديسمبر 2026. بالطبيعة يلزم يكون ناجح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 بمعدل لا يقل عن 10 من 20، ومتحصل على معدل لا يقل عن 12 من 20 في السبور، مع استيفاء شرط الطول الأدنى المحدد ب 160 بالنسبة للبنات و 167 بالنسبة للأولاد. وبطبيعة فما مجموعة أخرى من الشروط الخصوصية منشورة ديجا على موقع وزارة الدفاع الوطني. للتذكير، اليوم آخر أجل للترشح، ونهار 3 أوت تنطلق الاختبارات وتصير عملية فرز الملفات نهار 19 جويلية. وتنطلق الاختبارات بداية من 3 أوت وتتواصل 3 أيام بأربع مراكز انتداب رئيسية في تونس، مركز في تونس ومركز في سوسة ومركز آخر في بيجة ومركز آخر في جابس. الاختبارات هي فيها أنواع، فيها اختبارات نفسية، فما فحوصات طبية، فما اختبارات رياضية قبل ما يتم توجيه الناجحين للاختصاصات اللي هما يختاروها وقت الترشح. كل التفاصيل موجودة على موقع وزارة الدفاع، وتعرفوا أنه من أجمل التكوينات الموجودة في بلادنا تكوين اللي يصير بالأكاديميات العسكرية، حاجة يسر مزيانة ومشهود بطبيعة بالكفاءة لكل الناس القائمين على التكوين هدايا، وخصوصا الأكاديميات العسكرية بأنواعها الكل، يعني البرية والجوية والبحرية. بالتوفيق إن شاء الله للجميع. وكما أشرت كل التفاصيل موجودة على موقع وزارة الدفاع، وهدايا بلاغ هام جدا يهم كل الناجحين في البكالوريا إنه اليوم آخر أجل للترشح. احنا مشوارنا نكملوه توت سويت في بوز جديدة مع الموسيقى. بعد شوية يلتحقوا بنا زملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة في جولة مع أبرز المقالات والأخبار الصادرة في الصحف الورقية والإلكترونية في تونس.

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: من سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sams Pneumatic, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-475-965 ou 23-478-700.
5: تسمع الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام.
6: موج مع الموجة.
5: ريفو دو بريس.
7: رجعنا لكم في الماتينال ويكاند توقيت هذايا بالغوفيو دو بريس، جولة مع أبرز الأخبار وكل التفاصيل. معك يا بسمة، مرحبا بك من جديد.
8: مرحبا سنة من جديد، أهلا وسهلا باللي خلتوا يسمعوا فينا لوقيت هذايا. مرحبا بالجميع، خلتوا على أبرز العناوين في الجرائد والمواقع الإلكترونية. نبدأ بالصفحة الأولى من جريدة الشروق، فيها عنوان بالبنط العريض والتفاصيل متاعه في الصفحة الثانية. الخبر يتعلق بهيئة السجون التي تنفي إشاعات الحريق في سجن المساعدين بعد ما كثر عنه الحديث في الآونة الأخيرة. ما قال في جريدة الشروق أيضا عن عمال التوصيل متاع الماكلة والطبيعة، قالت الجريدة وزعوا 520 ألف ساندويتش في سنة واحدة. عمال التوصيل ينعشون التجارة الإلكترونية. الفئة هذه من العمال نفذوا مؤخرا تحرك احتجاجي كانت المطالب في إعادة النظر في نقطة مصاريف شحن التليفونات وأيضا الوقود متاع الدراجات النارية اللي استعملوها في عمليات التوصيل، اللي ساعات المصاريف تفوق المداخيل متاعهم، ويطالبوا أيضا برفع قيمة التوصيل من 0 إلى 3 كيلومتر يحبوا بثلاثة دنانير مع احتساب كل طلبية بشكل منفصل وعدم الجمع بين الطلبات. تقريبا لخصت لكم أبرز المطالب متاع عمال التوصيل من عناوين جريدة الشروق الأخرى. وزير التربية يؤكد التوجه نحو مراجعة الزمن المدرسي وتعزيز مكانة اللغة العربية. الشروق حكيت أيضا على سبت لحد ودرجات الحرارة المرتفعة في اليومين هذوما، 10 ولايات مصنفة ذات درجة إنذار كبيرة. إلى حدود نهار الجمعة كانت فما 21 ولاية موجودة في الخريطة متاع اليقظة تحديدا مصنفة باللون البرتقالي، تراجعت شوية درجات الحرارة، وبالتالي حتى عدد الولايات المشمولين بدرجة الإنذار الكبيرة تراجع ولو 10 ولايات. نحكي على ولاية باجة، ولاية جندوبة، سليانة، الكاف، القيروان، زغوان، سيدي بوزيد، قفصة، توزر، وقبلي. جريدة الصباح نيوز نقلت، أو موقع جريدة الصباح نيوز نقل تفاصيل زيارة رئيس الدولة إلى مركب المياه بغدير القلة والنقائص التي عاينها واللي يقف عليها، وتشديده على ضرورة تحميل المسؤولية لكل من أخل بواجباته. النشرة الإلكترونية لأخبار الجمهورية فيها مقال عن نقابة الصحفيين التونسيين اللي تعبر عن تضامنها مع الصحفيين حمزة بلومي وإنصاف البغديري وتطالب بمراجعة الحكم الصادر في حقهما. نذكر فيها الموضوع بأنه محكمة الأسنان بتونس أصدرت حكم يقضي غياب

0: المتابعين ببرنامج الأمان الاجتماعي، من بنود المنشور هذايا أنه يحق للمدير الجهوي للشؤون الاجتماعية في أي جهة كانت أنه يمنح سند علاج لمدة سنة لسنة واحدة بطبيعة في الحالات المستعجلة. هذايا بعد عرض الملف الطبي المعني على لجنة فنية جهوية لبرنامج الأمان الاجتماعي، معناها اللجنة ونحكيه على حالات مستعجلة ونحكيه على اللجنة يلزمها تلتئم باش تنظر في كل هالملفات هذية اسكم مطابقة للمواصفات ولا، معناها بعيدا كل البعد عن حاجة اسمها الرقمنة،
1: لا
0: رقمنة أي فلا، وتضاد ما بين حالة مستعجلة ونعملوا لها لجنة. يقعد المواطن هنا، قالت جريدة الشعب نيوز، رهين سلطة تقديرية متاع اللجنة وأيضا رهين سلطة تقديرية متاع مدير جهوي للشؤون الاجتماعية أكثر من أنه يستند إلى منظومة حقوق مضبوطة سلفا بالدستور بالقوانين باللي تحب أنت. مع الأسف بقينا في هالمواقف هذه الصعبة، من شيرة رقمنا ومن شيرة لجنة يلزمها تلتئم باش تنظر في الملفات هذه،
1: واللي جين تخدم خدمتها كالعادة
0: إن شاء الله يخدم خدمتها.
1: شكرا لك بسمة، يعطيك الصحة على الجولة هذه مع أبرز المقالات الصادرة في البريس الإلكترونيك اليوم في تونس. احنا نكملوا المشوار توتفيد ونبدلوا الاختصاص ونعملوا طلة على الورقات والصحف الرياضية على شنو حكيت اليوم، خصوصا أنه بدأ العد التنازلي للمونديال. كان مانيش غلطة اليوم الفينال بعد ماتش حماسي وحماسي جدا كان البارح جمعة بين إنجلترا وفرنسا، وكل التفاصيل بشكون مع إنيس توتفيد. صباح النور أنيس داويدي، مرحبا بك.
2: صباح الورد سناء، تحية ليك، تحية الكتب وفينا على جوهرة فم تي في.
1: صلح لي عادة مانيش غلطة اليوم الفينال هكا ولي
2: بعد خمسة جمعات يظهر لي سيبون،
1: يلزمني نعرف انه اليوم الفينال على الأقل معناه
2: اليوم الفينال 19 جويلية كما كان مبرمج من الأول، 11 جوان المقابلة الافتتاحية، 19 جويلية اللي هي المباراة النهائية لأول مرة المونديال، نذكر المونديال هذا ب 48 منتخب لأول مرة، 104 مقابلة بعد ما كانوا 64 مقابلة، ونسخة استثنائية بكل المقاييس بين اللي يشوفوا النسخ الأخرين فيهم تقريبا حماس وأقل مقابلات، وفما شكون قاعدين يكتشفوا في برشا مقابلات، وفي الحقيقة شفنا برشا مقابلات فيهم برشا إثارة وتشويق، خاصة منتخبات فما منتخبات ما كانتش معروفة كما الكابفير كما كوراساو كما فما برشا منتخبات أبارتونس تقريبا اللي كانت الاستثناء السلبي سلبي هي والعراق، فما برشا مفاجآت في المونديال هذا. دونك نذكروا البارح انت حكيت على مقابلة بعد نرجع لها بكل التفاصيل، لكن من أجمل المقابلات 10 أهداف كاملة في ماتش كها وإثارة كبيرة برشا، تسابق تلاحق 4 بلاش ومن بعد ترجع
1: وصل 10 أهداف
2: 10 بونتو في ماتش 6-4 رقدت ظهر انت خليت الأربعة بلاش ورقدت انت تاع الميتون لو
1: اللي خلطت شوية على الميتون الثاني وعودة مبابي معناها في الماتش في الميتون الثاني
2: انجلترا ربحت 6-4 طبعا نرجع لها بكل التفاصيل. عناوين الصحف نبدأ بشروق لقاء إسبانيا والأرجنتين سيشاهده المليارات، نهائي مشوق وهذا طبيعي، إسبانيا الأرجنتين مقابل الليلة انطلاقا من 8 باش تكون ماتش كبير برشا، خاصة لقاء خاص بين ليونيل ميسي ولامين يامال. من بين العناوين أيضا في الشروق إنجلترا تهزم فرنسا بسداسية في اللقاء الترتيبي، لكن نرى 6-4 ما تنساوش فرنسا زادة راهي سجلت 4 أهداف وكانت قريب ترجع المقابلة، خاصة أوليزي اللي ضيع أكثر من مرة فرصة التعادل. رئيس الفيفا مونديال 2026 أعظم بطولة كأس عالم في التاريخ، هو في الحقيقة ديما يقولها أي مونديال يتعدى عرفتك اللي ديما جامل
1: يمشي
2: لأي بلاد، أنت أقوى بلاد وأقوى تنظيم وأقوى مونديال. نجوم عالميون يحيون حفل اختتام مونديال 2026 اليوم استثناء زادة تنبعد نحكيه عليه في حفل الاختتام الأول مرة ما بين الشوطين، مش يقعدوا 17 دقيقة مش 15 دقيقة، دقيقة بحسابها زادة زوز دقائق على الوقت العادي متاع الراحة، على خاطر فما حفل اختتام مش يحضروا فيه برشا نجوم وبرشا فنانين كبار. على المستوى الوطني شروق عنه النادي الافريقي يفاوض هيكل الشيخاوي، الصريح انجلترا تحصد برونزية المونديال بعد مباراة مجنونة ب10 أهداف، كيف كيف تسألت ماذا وراء تأجيل اجتماع الكاف في أمريكا، النهائي العالمي الأغلى مواجهة إسبانيا والأرجنتين تساوي ملايين الدولارات. وشفنا هذا حتى في مواجهة فرنسا وإسبانيا، دونك زاد الفينال فيه برشا أرقام كبيرة على مستوى القيمة التسويقية متاع زوز منتخبات. لأول مرة الفيفا تمنح أبطال العالم خواتم ذهبية، دونك الليلة اللي بشربحوا فما خواتم ذهبية على عكس

0: كؤوس العالم اللي صارت قبل. نختموا بالصباح النيوز على المستوى الوطني. كريم العكروت النجم الساحلي مهدد بعدم المشاركة في البطولة. النادي الافريقي ماذا في اجتماع مهدي ميلاد بفوز البنزرتي. والوحدة الإماراتي يعلن التعاقد مع أمن الله مجهد.
1: شكرا لك أنيس, يعطيك الصحة على المتابعات هذه. دونك ترجعنا 8:30 انت في جوهرة سبور, النشرة الرياضية المفصلة على موجاتنا.
2: ميتيو على جوهرة فم.
1: لحظات وصلتنا زيادة آخر التحينات بالنسبة للتطورات الجوية. الطقس اليوم 19 جويلية 2026, سحب قليلة فطقس عامة مغيم جزئيا, ثم ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر فقط, وباش تشمل المرتفعات الغربية للشمال والوسط وتشمل محليا بعض الجهات الشرقية. الريح اليوم من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة, تقوى نسبيا آخر النهار بجهات الشرقية للوسط والجنوب. البحر هادئ فقليل الاضطراب بكافة المجالات البحرية, ومع هذا الكل درجة الحرارة مرتفعة وتتراوح القصوى بين 38 و 43 درجة بالسواحل والمرتفعات, وبين 44 و 48 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي على امتداد نهار كامل وفي كل الأوقات. دونك كانت هذه آخر التحينات بالنسبة للطقس اليوم. أكثر تفاصيل تنجموا تقراوها توت سويت على موقعنا www.jawherafm.net.

كل شي فيها جنات ورودي انت وحلات وجودي حبك توجني وعودي.

0: رجعنا لكم في الماتينال ويكند صباح النور. أهلا وسهلا إذا توخرتوا تسمعوا فينا تسمعونا وتتبعوا معنا آخر الأخبار الثقافية بإشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية بسوسة والمكتبة الجهوية بسوسة. نحكي وعلى المهرجان الوطني لمصيف الكتاب اللي بشانطلق غدوة إن شاء الله, وأكثر تفاصيل تلتحق بنا في المباشر مديرة المكتبة العمومية ببوفيشة مدام راضية بالنوى اللي نقول لها صباح النور. أهلا وسهلا مدام.
1: صباح النور.
0: مرحبا
1: صباح الورد.
0: صباح يعيشك
1: صحيه, يعيشك صباح الثقافه والمعرفه.
0: اكيد
1: صحيه طيبه لكل من يستمع الينا عبر جوهر أفهم.
0: يعيشك لله, واحنا ديما داعمين للمعرفه والعلم وداعمين زاده للمطالعه والقرب من الكتاب حتى ولو كنا على وقع العطله الصيفيه. دونك شنو حضرتوا في الدوره 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب؟
1: إذن في البداية نقول أني فرحانة برشا أني نكون معاكم اليوم باش نتحكيوا على هذا الموعد الثقافي اللي هو إن شاء الله باش يكون متميز وباش يجمع بين المعرفة والإبداع من جانب والوعي البيئي من جانب آخر. اللي هو بتبيع المهرجان الوطني لمصيف الكتاب كما قلت سيادتك, اللي هي الدورة الثالثة والثلاثون تنظيم المكتبة العمومية بالشراكة مع جمعية أحنا هنا الثقافية والبيئية. هنا اخترنا كما زادة تفضلت اللي هو البرنامج تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية, الإدارة العامة للكتاب, إدارة المطالعة العمومية, المندوبية الجهوية والمكتبة الجهوية. كانت لاحظ الدورة هذه اخترنا لها شعار مع الكتاب نبني ثقافة بيئية مستدامة. هنا الشعار متاعنا حبينا نسلط الضوء على الكتاب هو مش ليس مجرد معناها وسيلة للمعرفة فقط, هو زاد ينجم يكون جسر في بناء إنسان واعي بقضايا بيئته ومدرك لمسؤولياته في الحفاظ على هذه البيئة. ده معناها الحفاظ على البيئة لا يستوجب مجرد معناها قوانين فقط, معناها بل يكون هو وعي. الوعي منين باش يبدا؟ باش يبدا بالقراءة. البرنامج متاعنا كانت لاحظ في بداية في مرحلة أولى معناها باش يكون فما معرض كتاب مصغر مركز بالقاعة المطالعة. ثم عنا عرض وثائقي حول التنوع البيولوجي. العرض هذا باش يكون من تقديم جمعية احنا هنا الثقافية والبيئية. بالله كان تسمح هنا نحب نسمن الدورة الريادية اللي تقوم به الجمعية هذه واللي جعلت من العمل البيئي يعني رسالة. يعني اعتمد عزيزة على التطوع, العمل التطوع اللي هو اسلوب في العمل المتاحهم.
0: يعطيهم الصحة ومشكورين على التعاون هذا زيدا معكم حتى انكم تمزجوا ولا المزج يعني بين زوز مجالات اللي هو القراءة والوعي البيئي. واليوم الأول باش يختتم بعرض مسرحي. شنو اللي عنا في اليوم الثاني بتاريخ 21 جويليا؟
1: في اليوم الثاني بحول الله باش يكون عنا كالعادة باش نستهلوا العرض نتاعنا كما قلت انت بنشاط اللي هي ورشة موجهة للأطفال. موجهة يعني باش تكون هنا القارئ يكون بين متعة القراءة والحفاظ, يعني يتعلم سلوك الحفاظ على بيئته. ديما نحاولوا نكونوا في نفس المحور معناه. ثم سنعود كذلك إلى البرامج التوعوية من خلال عرض فيلم خطاف البراني اللي هو كالعادة تقديم جمعية احنا هنا بالشراكة مع المدرسة الابتدائية سيدي سعيد بوفيشة. هو كور متراج باش يكون فيه توعوي, يعني موضوع توعوي تحسيسي بمخاطر التلوث البيئي لا سيما البلاستيكي, معناها المخاطر نتاع البلاستيك.
0: واليوم الثاني يختتم زيدا بعرض مسرحي بعنوان رحله في اعماق البحر ولا البحار.
1: رحلة في أعماق البحار هو باش يكون من تقديم السيد نزار صالح, وهنا باش يكون تركيزنا على السلحفاة البحرية باعتبارها رمز للتوازن البيئي في سواحلنا بالطبيعة.
0: واليوم الثالث اللي هو 22 جويليا
1: فيه ورشات في إعادة التدوير المواد البلاستيكية والكل, وفيه زادة كتابة إبداعية.
0: كتابة إبداعية محورها باش يكون موجه للأطفال أساسا. ماذا لو كنت كوكب الأرض؟
1: معناها لو كان كل واحد
0: هذا يخلي المخيل كما نقوله والخيال الإبداعي عند الأطفال يعني يكون كبير وكبير برشا.
1: كل طفل باش يتخيل روحه هو كوكب الأرض وشنو هي المشاكل والحاجات اللي مقلقته, ومن خلالها يوجه رسالة باش يحافظ على هالبيئة نتاعنا. وهكا نختتموا معناها برنامجنا بعروض معناها تتويج الورشات اللي يعني خدمناهم ونكونوا هكا حاولنا نكونوا عنا رسالة من خلال برنامج هذايا أنه الاستثمار الحقيقي يبدأ بالطفل القارئ راول القارئ بصفة عامة على خاطر إذا كان هو يقرأ باش يفكر باش يبدع وباش يحترم محيطه بالطبيعة.
0: أكيد مدام راضية فقط نحب نختم معك بالمعطى هذايا دونك من 20 حتى 22 جويليا الورشات والأنشطة هذه الكل باش تصير في المكتبة العمومية
1: بخضاء المكتبة العمومية بالضبط.
0: موافقين لله يعطيكم الصحة على كل التفاصيل هذه وإن شاء الله الحضور يكون متميز في الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب. مشكورة جدا مدام راضية بنوة على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. احنا نفسحوا المجال توت سويت لقسم الرياضة على جوهرة فام. أنيس الدواد يلتحق بنا من خلال آخر الأخبار والمتابعات الرياضية في جوهرة سبور.
2: كان جسيف عنده صوت راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى ألعاب أخبار رياضة نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون في الطريق في البحر ولا تحت الباراسول جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام تبدأوها مع الماتينال ويكاند مع سلام هني من 6 ل 9 متاع الصباح. من السبت للا البيع من 9 ل 10 مع أحلام غيلان. بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص نهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي. ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان. ماما وحيد من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التوم. ويكاند سبورت من 4 ل 8 مع جمال جاسمي وكامل فريق الرياضة. فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة

0: Jawer Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawer FM.
1: بيري عايت تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوريدو طور عالمك جوهر سبور.
3: صباح النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور. البدايه بمونديال 2026

0: جوهرة اف ام تي في. في الحقيقة مانيش عارف منين نبدأ الحديث على المونديال. نبدأ لكم بالفينال الكبير المنتظر اليوم وإلا الماتش الترتيبي المشوق البارح اللي فيه 10 أهداف كاملة. نبدأ بالماتش متاع البارح وبعد نمشيه للفينال المنتظر. البارح 10 أهداف وإثارة ما تصدقش في طرح إنجلترا وفرنسا في استاد هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية. الشوط الأول 4 بلاش لمنتخب الأسود الثلاث المنتخب الإنجليزي. ديكلان رايس دقيقة 3، كونسا دقيقة 18، ساكا كان سجل ثنائية في الشوط الأول دقيقة 37 ودقيقة 45 زائد 1. وقت الناس الكل كانت تنتظر أنه منتخب أنجلترا في طريق مفتوح. الشوط الثاني فرنسا كادت ترجع على مستوى 4-4 لكن رجعت 4-3 في مرة أولى. كيليان مبابي كان سجل هدف تذليل الفارق، الهدف الأول دقيقة 48، ثم باركولا زاد الثاني دقيقة 54. كيليان مبابي يرجع مرة أخرى ويسجل هدف الثاني ليه والثالث في المقابلة 4-3. ثم أوليزي في الحقيقة ضيع زوز أهداف متاع التعادل قبل ما ساكا يضيف الهدف الخامس من ضربة جزاء لإنجلترا. ثم ديمبيلي ذل الفارق بالهدف الرابع في الدقيقة 90+6، وجود بيلينغهام يسجل الهدف السادس لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 90+8، وهكا توفى المقابلة بانتصار إنجلترا على فرنسا 6-4 وتحرز على الميدالية البرونزية في المونديال. كيليان مبابي واحد من بين أفضل الملاعبية في مونديال 2026 بما أنه الهداف إلى حد الآن بالزوز هدف متاع البارح يصبح في رصيده 10 أهداف في النسخة الحالية في مونديال 2026، متفوق على ليونيل ميسي اللي عنده 8 أهداف في النسخة الحالية في انتظار مباراة الفينال. شوفوا ميسي يسجل وإلا لا، وكيليان مبابي يصبح الهداف التاريخي لنهائيات كأس العالم برصيد 22 هدف ومتقدم على ليونيل ميسي اللي عنده 21 هدف. المدرب الفرنسي ديدي ديشان بعد 14 عام كاملة منذ جويلية 2014 على رأس الديوك الفرنسية رسميا نهاية المسيرة بأرقام كبيرة. 185 مقابلة فيها 122 فوز، 45 تعادل، 30 هزيمة، توج بلقب المونديال سنة 2018، مركز ثاني في مونديال 2022، والخليفة باش يكون زين الدين زيدان. منتظر أنه في الأيام القليلة القادمة الاتحاد الفرنسي يعلن عن تعاقدوا مع الأسطورة زيدان. نحكيوا على الفينال اليوم. الأنظار الكل باش تتجه 8 متاع الليل بوقت تونس إلى استاد ميت لايف في نيويورك، يجمع الأرجنتين بإسبانيا. الأرجنتين من أجل لقب الرابع بعد سنوات 78-86 و2022، الفينال السابع في تاريخها، خسرت 3 فينالات 1930-1990 و2014 في مواجهة منتخب لاروخا اللي يسعى للتتويج باللقب الثاني بعد ما توج باللقب وحيد سنة 2010. دونك يحاول أنه يكون التيتر هذا الثاني ليه. في حوار خاص أيضا باش تكون ما بين الموهبة لامين يامال والأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي. آخر أخبار الفينال وما قبل الفينال والأجواء وما بعد أيضا المقابلة الترتيبية ناخذها في المباشر مع مبعوثنا الخاص ناجح مجذوب. ناجح صباح النور.
1: صباح الخير كل مستمعي ومشاهدي جوهرة فهم من نيويورك، نحييكم الناس كل. كنا تبعنا أمس نهاية المقابلة الترتيبية، المقابلة على المرتبة الثالثة بين لونجليتير وبين المنتخب الفرنسي اللي انتهت لصالح الإنجليز يعني، وراءوا اليوم عند مباعوا ذراع وكملوا في المرتبة الثالثة. اليوم إن شاء الله نعرفوا بطل كأس العالم، هل يكون الأرجنتين أو هل تكون إسبانيا؟ شفنا جماهير كبيرة ياسر يعني ليلة المقابلة موجودة بكافية غريبة الجماهير الأرجنتينية، وبصراحة الأرجنتينيين الكل يعني متفائلين على الفوز اليوم إن شاء الله على إسبانيا. أجواء كبيرة ياسر، رغم حرارة الطقس، رغم المطر، رغم برشا عواصف رعدية قاعدة تصير، إن شاء الله مش نشوفوا حضور كبير ياسر، حضور يعني أعلامي، حضور جماهير كبير ياسر، ومش تكون مقابلة يعني تاريخية هذه اليوم بما أنه مش يلاقي ميسي اللاعبين اللي كانوا مغرومين به معنا من قبل، فهمت؟ إن شاء الله نودوكم كل الأجواء قبل المقابلة، بعد في الماتش قبل بسويعات وبعد المقابلة وفي نفس التوقيت المقابلة، إن شاء الله نمكنوكم من كل الأجواء لحظة بلحظة على جوهرة سبورت.
0: واضح، حياتك الصحة، مشكور جدا ناجح مجذوب. نذكر فيديوهات متاع والأجواء الكل الخاصة ما قبل المباراة النهائية موجودة على الباج متاعنا سبور جوهرة فام وأيضا الباج جوهرة فام. نذكر رحلة مبعوثنا الخاص إلى مونديال 2026 برعاية تونيزي برومو مع أجواء كبيرة، ونشوفوا حتى بعض الأجواء من البارح اللي ارصدنا مبعوثنا الخاص ناجح مجذوب اللي كما قلت أجواء كبيرة في ساحة تايم سكوير. هذه الأجواء كما تشوفوا في المونديال وما قبل مباراة الفينال في انتظار القمة الليلة كما قلت بين الأرجنتين والمنتخب الإسباني. ليونيل ميسي إذا كان يشارك اليوم في الفينال يصبح اللاعب الوحيد في العالم يشارك في 3 نهائيات في المونديال 2014-2022-2026 بعد البرازيلي كافو اللي لعب 3 نهائيات 94-98 و2002 وحتى بيلي اللي توج بلقب كأس العالم في 3 مناسبات لعب 2 فينالات أكاوا. تخت محديثنا على المونديال بما قبل المباراة النهائية شنو قال المدربين سكالوني مدرب الأرجنتين قال قبل الفينال لن نسمح للماتادور بالخروج من الملعب منتصرين. ديلا فونتي مدرب إسبانيا قال سنواجه منتخب يقدم مستويات رائعة منذ سنوات وندرك حجم التحدي اللي ينتظرنا قال نأمل أن تكون مقابلة في قيمة النهائي ونذكر أنه المقابلة متاع اليوم بين التلميذ والأستاذ سكالوني اللي قرأ عند ديلا فونتي عام 2017 وخذ شهادته التدريبية فهل يتغلب التلميذ على الأستاذ وإلا خبرة الأستاذ ديلا فونتي هي اللي باش اليوم تقود منتخب لاروخا إلى تتويج باللقب. نذكر اليوم زاد حفل الاختتام وأيضا ما بين الشوطين باش يكون حفل غنائي وبرشا مشاهير ما بين الشوطين المدة باش تكون 17 دقيقة على عكس العادة اللي كانت 15 دقيقة بحضور توم كروز مادونا شاكيرا وغيرهم من الممثلين والفنانين والمشاهير. ونذكر البارح زاد فرعادية كانت ألغات الحصة التدريبية للمنتخب الإسباني في انتظار فينال الليلة.

0: نحكيو على الميركاتو. رسميا الوحدة الإماراتي أعلن تعاقده مع الظهير الأيسر التونسي أمان الله مجهد 23 سنة، لعب الموسم الفارط النصف الثاني من البطولة مع مستقبل سليمان قادم من الترجي الرياضي التونسي، تم تسجيله مع فريق الوحدة الإماراتي من ضمن فئة الملاعبية المقيمين. نحكيو على هيكل الشيخاوي اللي وصل البارح لمطار تونس كارتاج تمهيدا لانتقاله للنادي الافريقي، منتظر انه اليوم يكمل كل الاجراءات ويصح رسميا في فريق باب جديد. نذكر في النجم الرياضي الساحلي أسامة عبيد يطلب فسخ عقده مع الفريق. كانت نشراتنا الرياضيه لليوم، قدمها لكم انيس الذوادي. النشره هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهر فام بوينت وايضا على الموقع نتاعنا سبور جوهر فام. نهاركم اسعد الايام.
1: C'était Jean Sport. Jean Sport avec l'équipe Sport. في العادة وبمناسبة عيد ميلاد 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت، وسنا تربحكم الموتو الكتريك لوب دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعث اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026. تسمع الماتينال ويكاند مع سلام هني على جوهرة اف ام. موجة موجة.

0: رجعنا لكم في الماتينال ويكاند 8:45 دقيقة. وتسويت الفقرة القانونية مع الأستاذ الناصر شهلول. علم الشيء علم الشيء علم الشيء. ماتر الصباح النور، مرحبا بك معنا في المباشر كالعادة.
1: صباح خير سنة، صباح خير لكل السادة المستمعين المشاهدين والفريق العامل معنا هذا الصباح.
0: به موضوع اليوم هو موضوع جديد، لكن يظهر لي فما بعض الأقواس.
1: أي هو بعض الأقواس هو الموضوع اليوم باش نواصله اللي حكيناه المرة اللي فاتت على الاعتداء على الملك العمومي البحري، وذكرنا أنه فما قانون يتعلق بالحراسة والمراقبة وأنه يمنع إحداث نقاط في الملك العمومي البحري بمقابل دون ترخيص، باعتبار أنه البحر راهو مجاني والشطوط راهي مجانية وهي ملك للمجموعة الوطنية ولا يمكن الاستحواذ عليها من طرف أي شخص. بقى نحب نحل القوس. الحقيقة القوس هذايا على إثر الوفاة متاع الفنان الشعبي صالح الفرزيط، اللي اسمه صالح العامري، معناتها الفرزيط هي الكنية الفنية والاسم الفني. والقايل شنو الخصوصية متاع هالموضوع هذا؟ الخصوصية متاع الموضوع هذا هو الفرار إثر حادث مرور. نعرفوا أن المرحوم تعرض إلى حادث مرور مريع بالطريق العام والفاعل فر من المكان والمساعي حثيثة للتعرف عليه. هل أنه الفرار إثر حادث مرور جنحة؟ وهذا ربما لا طلبوه مني السادة المستمعين، قالوا لي كيفاش إنسان يضرب إنسان ويهرب وما يتعاقبش وكذا. صع هو ما تمش التعرف على الجاني في قضية المرحوم صالح الفرزيط. نحب نذكر هو من مواليد 1953، هو اللي طور آلة المزود، هو صاحب غنية روح البراني روح البراني، وقالوا لي روح البراني، وصاحب الأغنية الشهيرة رضى علينا يا لميمة رانا مظامين نستناو في العفو يجينا العام 1976، وارضى علينا يا تونس رانا ولادك وريه لك حسادك، عديد الأغاني لبقات في ذاكرتنا والله يرحمه. لكن الفرار إثر حادث مرور راهو جناية، ماهوش جنحة، ماهوش حاجة بسيطة. راهو الفرار إثر حادث مرور ينجم يوصل العقاب فيه إلى 10 سنوات سجن. خليني ننبه، لأنه وقت اللي تضرب إنسان وتقف خير من اللي تفر، يبداش ما عندكش أسيرانس، ما يبداش عندك تأمين، راهي تبقى ديما جنحة. تمشي تبداش تسوق من غير بيرمي، راهي تبقى ديما جنحة. أما أنك تفر وتخلي إنسان يتخبط في الدماء متاعه فهي جناية توصل لعشرة سنوات. وأنا من هذا المنبر أي إنسان معنتها يرتكب حادث مرور نقول له توقف وتتصل بأي مركز أمن، وأول مركز أمن راهو ديما أخف حتى وكان تسوق من غير شهادة تأمين ولا تسوق من غير بيرمي. أكثر من ذلك حب نخاطب الشخص اللي ضرب المرحوم صالح الفرزيط، توا أنت ترقد تجيك النوم تتهنى ضرب إنسان وتكون حتى التهمة من الأول هي الجرح على وجه الخطأ، لكن إثر الوفاة المرحومة ضي رغم أنه وزارة الثقافة حالته للمستشفى العسكري وتم الاعتناء به وروحوا به،
0: يعني المخالفات كانت على مدة طويلة
1: لكن يبقى هناك علاقة سببية مباشرة بين الضرر اللي حصل له بين الوفاة وبين الحادث، وبالتالي حتى الإحالة متاع النيابة العمومية وفتح بحث تحقيقي باعتبارها أن جناية باش تولي تتغير من الجرح على وجه الخطأ إلى القتل على وجه الخطأ المصحوب بالفرار. النص يقول للتفصي من المسؤولية المدنية والجزائية المنجرة عن ذلك الحادث. الله يرحم صالح العامري صالح الفرزيط، وراهو حبيت الومضة هذه باش ننبه مستعملي الطريق وخاصة السواق، مهما كان من أمر يلزمك تقف إثر حادث مرور، رد بالك تهرب، راهو يا قاتل الروح وين تروح، راهو باش يتم تعرف عليك، وقت اللي يتم تعرف عليك راهو العقوبة ستكون صارمة. ونحب نذكر مجلة الطرقات اللي فيها جناية حادث مرور والفرار إثر حادث مرور راهي توصل إلى 10 سنوات سجن مع خطايا مالية. وأكثر من ذلك أنه حتى يكون عندك شهادة تأمين وما عندكش مثلا راو شركة التأمين لا تغطي نتائج الحادث، وبالتالي الحادث تتحمله أنت شخصيا، والغرامات اللي باش تحكم بها من المحكمة راك تحملها شخصيا. نغلق القوس ونمشي القوس فيسع فيسع بعجالة. اتصل بنا أمس بعد إثر البرنامج، هو اتصل عن طريق جمال، وجمال كلمني قال لي أحد السادة المسؤولين الجهويين في استاج في سوسة قال شبيه ما سي ناصر ما ذكرش أنه راهو فما أسيرانس في استاج. بربي سنة معايا أنت وذكرنا أنه فما أسيرانس، لكن هو التوضيح متاعه شنو قال؟ قال احنا وقت اللي نعملوا عقد الاشتراك مع الحريف، وانا ديما نقول مش حريف راهو مواطن، نعملوا عقد اشتراك مع المشترك او المواطن، صحيح راهو العقد فيه اعلام بكونه فما اسيرانس، لكن الاسيرانس اللي بالنسبه للستيج راهي ماهاش اسيرانس ايبسو فاكتو. شو معناتها ايبسو فاكتو؟ اي انها اليه، كما توا قانون المسؤوليه الطبيه متاع الخدمات الطبيه ومسدي الخدمات متاع 24، فما ضرر فما تعويض من غير ما نقعد ونستنى ونثبت الخطأ. بالنسبة للستيج اللي نقوله وقلت راني صحيح أنا أتحمل مسؤولية وقت اللي يمشي للتقاضي راهو القواعد العامة اللي موجودة في مجلة الالتزامات والعقود والعقد الذي يربط المواطن بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، لكن لابد من إثبات الضرر وإثبات كذلك محمول على المواطن أنه الضرر اللي حصل له للآلات متاعه ولا للسلعة متاعه. وهنا أمس أشرف بن عبد السلام يعطيه الصحة بعد البرنامج قال لي بربي ذكرتش المؤسسات الصناعية، المؤسسات الصناعية راهي تضرت ياسر على قصان الضوء. وهنا نلتجئ في بعض الحالات إلى إكسبرتيز، إلى اختبار لتقدير الضرر إذا ما تمش صلح ما بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والحريف، نلتجئ إلى التقاضي، والتقاضي هنا يتم عن طريق اختبار عدلي لتقييم أكل أضرار هذيك. لكن أنا نقترح أنه حتى في المستقبل يصير مشروع قانون أنه نعمل تسبيقات مالية للشخص الذي تضرر في انتظار البت في القضية التي سترفع إذا لم يتم صلح. وبالتالي نحب نغلق القوس سيدي الكريم، ذكرنا أنه فما أسيرانس، وذكرنا أنه العقد تربط العلاقة بين الحريف وستيج راهي علاقة تعاقدية، ووقت اللي يصير ضرر هي المسؤولية التعاقدية لا responsibility contractual.
0: بربي متر بما أنك حليت القوس على حلقة البارح، دونك التنوير العمومي اليوم وانت جاي في الطريق
1: محلول،
0: ما زال محلول،
1: محلول بكل صدق. نتحمل مثل التنوير العمومي وينه بعد النقطة الأمنية متاع الحرس اللي في واد حمدون، بعد ذلك ما فماش بحث السنترال، بحث السنترال التنوير العمومي موجود وانا جاي من مدينة المنستير في اتجاه مدينة سوسة.
0: خاطر فعلوا معنا زادة برشا على الملاحظة اللي قدمناها، دونك نعرفوا اللي هو من مسؤولية البلدية، التنوير العمومي هو مسؤولية
1: البلدية راهو مش مسؤولية ستاج، ردوا بالكم، التنوير العمومي راهو مسؤولية البلدية مش مسؤولية ستاج، وبالتالي فما عون هو اللي يقص الضوء يلزم يقوم بكري الأربعة ونص في الدنيا الضاوية ويقص الضوء، علاش؟ ما هو احنا منا ولا منا نبداو واضحين. خليني نرجع لموضوعنا، موضوعنا الحقيقة تتم لموضوع الاعتداء على الملك العمومي البحري، ولفت انتباهك كما لفت انتباه السادة المستمعين قولي أنه برشا ناس تفعلت معانا وقالت بربي كيفاش تقولوا أعوان الحراسة ما عندهمش حق باش يفركسوا. اي نعم ما عندهمش حق بالقانون، القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 يتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص. راهو الفصل 16 يحكي على الصلاحيات متاع الأعوان هضمية، الصلاحيات متاع الأعوان هضمية راهم مهمش أعوان ضابطة عدلية، راهو لا عندهم حق باش يطلبوك بالهوية متاعك، لا باش يقول لك وين ماشي، لا باش يقول لك حل الساك. أنا شخصيا في بعض الحالات ارتاد بعض الفضاءات العمومية والمساحات الكبرى لاحظت بأم عيني أنه السادة الأعوان من الحراسة المكلفين ساعات يطلب من مرأة فتحان الحقيبة اليدوية متاعها. هذا سادتي الكرام ممنوع منعا باتا، أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، لا يمكن إخضاع المرتاد للفضاءات العمومية من طرف أعوان الحراسة للتفتيش البدني. مش ممكن أنه حتى وكان تكون هو حتى التفتيش طول البدني اللي يعملوه مأمورو الضابط العدلية، ولا يعملوا مداهمة لدار فيها مثلا عائلة ولا حاجة، فإنه وجوبا يتم اصطحاب امرأة أمنية مع أعوان الضابطة العدلية اللي يتم مداهمة. علاش؟ لأنه وقت اللي تعمل المداهمة ينجم يكونوا فمن سيل غد. راهو مأمورو الضابط العدلية المنصوص عليهم في الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية اللي هم أعوان الحرس، أعوان الشرطة، رؤساء المراكز، وكيل الجمهورية، حكم التحقيق، حكم النواحي، مشايخ التراب، نسيتش حاجة، أعوان الإدارات المخول لهم ذلك، كما أعوان الديوانة، كما أعوان التجارة. راهو وقت اللي يقوموا بالتفتيش ديما يصطحبوا امرأة في صورة ما إذا باش ندخلوا لمحلات سكنة أو محلات من الممكن أن تكون فيها امرأة. بالنسبة لأعوان الحراسة إلى جانب الملف وقت اللي يقع انتدابهم، يجب يكون البيت روام تاعه نظيفة، يجب يكون مسيء السلوك، يجب الهندام تاعه، يجب ما يفوتش سن معينة، هي تقريب 23 سنة حسب القانون، ولا يخضعون مرتدي الأماكن ذيك لا للتفتيش البدني لا لتفتيش الحقائب بالنص راهو، ولا لتفتيش السيارات. ألا لاحظوا أنا كي نبدأ داخل أي مكان ما بلش الفضاء عمومي، أنه في بعض الحالات يطلب منك أنك تفتح المالاريير متاع السيارة، تنجم ترفض رو بالقانون، ماكش مأمور ضابط عدلية. احنا صحيح في حالة طوارئ، لكن حالة الطوارئ ما فيها إجراءات استثنائية وفيها تفتيش وكذا كذا، هذاك راهو مخول لأعوان الضابط العدلية. سيدي الكريم، سيدي الحارس اللي نحترمك ونعرف أنك قاعد تقوم بحاجة كبيرة، ليس لك الحق أن تخضعني إلى التفتيش وتفتيش سيارتي، لأن ذيك فيها معطياتي الشخصية. من خول التفتيش إلا لمأمورو الضابط العدلية المنصوص عليهم في الفصل 10، وأنا كمرأة نجم نرفض فتح الحقيبة متاعي باعتبار أنه كفضاء عمومي يلزمك أنت تعمل آلات متاع كشف المعادن وتخضع الحقيبة هذيك للسكانير، أما للتفتيش اليدوي ليس لك الحق.
0: كيف يقول لك هذه ترتيب النظام الداخلي متاع الفضاء العمومي؟
1: لا، النظام الداخلي فما قانون، راهو القانون عدد 81 قانون أساسي. تعرف ما أنت قانون أساسي سنة، وتعرف أنه ما يقع المصادقة عليه إلا بثلثي أعضاء مجلس النواب في ذلك الوقت في 2002، وكان عندنا مجلس نواب في ذلك الوقت، والثلثين أي أنه القانون هو اللي يغلب الترتيب الداخلية. ترتيبك الداخلية ذيك تنظيمك الداخلي فما بينك، لكنك لا تجبر المواطن على الخضوع إلى التفتيش البدني أو التفتيش اليدوي أو تفتيش الحقائب أو تفتيش السيارات إلا إذا خولت لك وزارة الداخلية. وقت تعطيك ترخيص وزارة الداخلية في الموضوع هذا، فإنه ممكن أنك نجم تخضع ويزمك تستظهر ذلك الترخيص للمواطن. هو بصفة استثنائية في بعض الحالات وزارة الداخلية تستعين بهالأعوان الأمنية لمعاضدة أعوان أمن، لكن بترخيص كتابي، ويكون ذلك في الطريق العام للتوقي من الجريمة مثلا، للتوقي من الخلع، من التوقي من السرقة.
0: هو هذي الهدف هو
1: لكن،
0: في الأخر
1: لكن ليس لك الحق أن تتمسك بصلاحيات هي صلاحيات مأمورو الضابط العدلي. احنا حكينا المرة اللي فاتت قلنا عون أمن ليس له الحق أنه يفحص لك الهاتف الجوال متاعك اللي فيه معطياتك الشخصية، فيه تصور، إلا بإذن كتابي من وكيل الجمهورية طبقا للفصل 11 من مجلة الإجراءات الجزائية، باعتبار أنه الفحص متاع الهاتف الجوال اللي هو معطى شخصي ومعطيات شخصية راهو من صلاح من هو عمل من أعمال التحقيق، ولا يمكن أن يصدر إلا وأن يتم إلا بإذن من النيابة العمومية. راهو كي نطبقوا القانون رانا نبدأوا لبس علينا، أما كي نبدأوا نتجاوزوا في القانون، ونريت العديد من المرات ناس الكل تتذمر، يقول لك فك للهاتف الجوال وقعد يتفرج على تصور مرتي وخطيبتي وكذا، ولا بقى ولا صغاري ولا كذا. ليس لك الحق سيدي عون الأمن أن تتولى فحص هاتف جوال متاع مواطن إلا بإذن كتابي من النيابة العمومية، ترجع للمركز متاعك تطلب النيابة العمومية قل لهم أعطيني إذن كتابي باش

0: تم اكتشافها
1: لمصلحة البحث،
0: لمصلحة البحث ولمصلحة النظام العام. سادتي الكرام، طبقوا القانون، ما تخافوا من حتى شيء، أما وقت اللي تمارس النشاط متاعك وتفوت الصلاحيات متاعك سيدي تنجم تلقى روحك قدام المحكمة من أجل انتحال صفة، لأنك أنت ماكش عون أمن، كعون حراسة.
1: واضح، واضح جدا أستاذنا، يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذه وعلى التوعية اللي تقدم هنا في الفقرة القانونية علم الشيء. ومعاك نكون وصلنا لختام وعدنا اليوم من المتنة الويكاند. مشكورين جدا اللي تبعتونا وسمعتونا من 6 متاع صباح حتى التوى. التحية توصلكم من عند ليكيب الكل. سعاد رفقتنا في التنسيق العام، ياسمين جديدي في الديجيتال، منال تخيل في الإخراج التقني. شكرا لكم، يعطيكم الصحة. سنة مهنية كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم، متابعة طيبة الباقي برامجنا. إن شاء الله نهاركم سعيد. باي باي. Yeah.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تجرى اليوم الأحد دورة الثانية من الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبرية من ولاية تونس، وذلك لسد شغور مقعد ممثل الجهة بالبرلمان بعد وفاة النائب صلاح مباركي في مارس الماضية. هذا وكانت النتائج الأولية للانتخابات التي دارت في جزئها الأول يوم 28 من جوان الماضي، قد أسفرت عن تصدر محمد صالح سالمي النتائج بحصوله على 663 صوتا، أي بنسبة 30.61% من الأصوات المصرح بها، تلاه شاكر بوثوري الذي تحصل على 657 صوتا، أي بنسبة 30.33% من الأصوات المصرح بها. واعتبارا لعدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة ووفق ما يقتضيه القانون، حدد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تاريخ هذا اليوم 19 من جويلية لإجراء الدور الثاني، والذي سيحتضن فعالياته 17 مركز اقتراع في دائرة الكبرية من ولاية تونس. دوليا، أكد الجيش الأمريكي اليوم الأحد أنه أنهى الليلة 8 على التوالي من القصف على إيران، وأنه استهدف الوحدات المسؤولة عن القصف الذي أدى إلى مقتل 2 من جنوده في الأردن. هذا فيما قال الجيش الإيراني اليوم الأحد أيضا أنه استهدف قاعدتين أمريكيتين في الكويت باستخدام طائرات مسيرة انقضاضية في رد على الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة على الأراضي الإيرانية. توغلت قوة إسرائيلية هذا اليوم الأحد في بلدة الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا، بالتزامن مع إطلاق قذيفتين باتجاه محيط بلدة الحميدية في ريف المحافظة الأوسط. أعلنت وزارة الموارد الطبيعية في كندا ورود بلاغات عن 69 حريقا جديدا خلال الليلة الماضية في كندا، ليرتفع العدد الجملي للحرائق في عموم البلاد إلى 955 حريقا، وتبلغ المساحة الإجمالية التي احترقت حتى الآن ما يقرب من 28,500 كيلومتر مربع، وهي أقل بكثير من المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية. الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
4: لا بد من تلد جوهر اف ام 73 24 3000.
5: بيستو.
6: حبيت نبلغ صوتي بربي البيت المتلوي، أهالي جهة المتلوي. احنا توا عنا أكثر من 10 أيام نعانوا من قطاع الماء صالح للشراب.

0: الصباح العشيه لليل 10 ايام المكلاوي من غير ماء، المكلاوي منطقه منكوبه، الناس المسؤولين لا حياه لمن تنادي، ما يرحم والديكم. المكلاوي راهي ركيزه الاقتصاد في تونس، عبرونا حسوا بينا، رانا في درجات حراره مرتفعه جدا توصل 45-46 درجه من غير ماء في الصيف.
1: صباح الخير، ربي الماء في القلعه الكبيره، الحي الشرقي، رحنا ما عندناش ماء ما تو 3 ايام.
2: السلام عليكم، انا نكلم فيكم من مدينه المتلوي معتمديه قفصه. نحن عندنا اشكاليه نتاع قصان نتاع الماء الصالح للشرب مخصوص علينا، عنده توا 10 كم.
3: السلام عليكم، نحب نقول كلمه للحكومه العزيزه الغاليه اللي تخمم في شعبها قصان الماء، بعد ذلك عندنا طاقه شمسيه

0: ولو عيب وشد العيب ولا ثم حتى مسؤولين يعني.
1: هو الوجهات والنقل الريفي والتاكسيات حبوا على الزيادة، عندهم حق بالزيادة، لكن المواطن عنده حق كبير في كهرباء نظيفة، مشكلة ساهم قطعة قربعة، ريحة المزوط قافص الكهرباء وحوال تعبة، والشوفير ريحته مغوفة وحواله تعبة وكذا، واحد ما هم يطلبوا حقهم، حتى المواطن يجب يطلب حقه. إذا السيد الوزير الداخلية لازم يتدخل ويشوف الكراب كنوم هذول ماشي في الأخص النقل الريفي عاد شيء يجبرك قاعد قربع بكل واحد كيرك في كريته. وشكرا
2: عكلمة. أنا اسمي إشراف من حي الزهور، نحب نحكي على سوق أسبوعي بحي الزهور سوسة متروك، عنده عامين ونص أنا كيريا فيه. بالنسبة للي أنا مثل حوانت كان أنا حالة من 8 حوانت فارغ، ما في حد شيء في كان لقطات، ما فهمت شكون متكلف بيه، نمشي للمعتمد ما يعطينا حد شيء. جاي الوالي باش نحكيو فيه الموضوع وباش نشوفو، عنده تو يجي 8 شهور 9 شهور ما عمل شيء زادة. كل صراحة كيرت السوق هذا.
3: عسلامة جوهرة اف ام، بربي بربي بربي تكلموا معانا، انتم السلطة الرابعة وانتم تنجموا توصلنا صوتنا في هالبلاد. بربي رانا نعانيو في معاناة من الماء في سوسة، رانا نعانيو في قفطان الماء بشكل رهيب، عيب نبقاو بنهارين بثلاث ايام بلاش ماء.
4: بربي يا جوهرة يسام تكلموا على موضوع القصان متاع الساقرة، ومش معقول تو اليوم زون عندي سويت تحميد كل يوم نص نهار ماضي ساعة، نص نهار ماضي ساعة، اليوم من 11 جملة نوقف الخدمة ولا شنو نعمل؟
5: ألو عسلامة جوهرة فأيم، بربي أني هندة من سوسة، هل يعقل الناس قلت لحداش متاع الصباح شنية ناس شنية هالدولة مشاهد لبلاد في عيد ثم معناتها بلاد العربي لحداش متاع الصباح يقلت الناس؟
6: ألو عسلامة جوهرة، بربي يا جوهرة من البارح مقصوص علينا الماء حتى لتوا في حمام سوسة، نهجل هذي شيء في حمام سوسة بحدا المرسي الصغير، خلي من الضو عادة توا ضو ماء ولا مقصوص علينا؟ بربي يقولهم يشوفوا حل شنو يا أخي.
7: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلا 29 100 100. ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.

0: مع أسماء الجربي.
1: مع أسماء الجربي
0: على جمعة FNTV. شوف أسماء واتمتع.
2: صباح النور، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أرشيماك، فوتخ ماجازين سبيسياليزي أون أرشيتكتور إي أون ديكوراسيون، المجلة المعمارية الأولى في تونس اللي تعطيكم الصحيح في البناء وتعطيكم الصحيح زادة في كل ما يخص البناء. اليوم أو منيو باش نحكيو ونرجعو بيان سور عودة على قصان الضوء. دونك قصان الضوء هذايا اللي ولات تعتمد عليه المنازل الذكية نتاعنا، تعتمد عليه لي كاميرا سيرفيونس السيكوريتي وبيان سور الأجهزة الكهربائية اللي ولينا 100% ديارنا معتمدة على الكهرباء 100%. كيفاش نجمو نتصرفوا في الحالة هذية أكور تيرم إي ألون تيرم؟ اليوم سي لو دوسي أرشيماغ مع الخبراء نتاعنا إن شاء الله. اليوم زادة باش نحكيو على لي زادجوفان، شنو هما لي زادجوفان وشنو هو الأساسيات نتاعهم، وقتاش نجمو نزيدوهم في الصبان نتاع الدالة نتاع البيتان نتاع البيسين إكسيتيرا. دونك اليوم باش نتعرف عليهم وعلى

مازلنا كاملين زاده في المنيو نتاعنا مع السخانه، وباش نعطيكم شويه نصائح معماريه ضد الحر اللي تنجم وانت ساكن في دارك تنجم تزيد حاجات بسيطه اللي تنجم تغير الامبيونس توتال نتاع الدار. كيما تنجم وانت تبني تعمل حسابك من تو باش من بعد ما تقعدش تعب وما تقعدش تدخل لك السخانه من البلايص الكل. هذه اخشيماك معكم اسماء جربي مهندسه معماريه، نجموا تكلمونا وتتصلوا بينا اكيد على 36 300 ألف. كل سؤال تسالوا عليه ينجم يكون لو دوسي أرشيماك كيما نجمو نجاوبوكم عليه توت سويت. غنايا ونرجعو لكم توت سويت.

0: ما تسمعوا فيه أرشيماغ حديثنا تتسويت مع اسأل الإكسبير على ليزة جيفان وما أدراك ما ليزة جيفان بيان سور مربوط بالحلقة اللي فات اللي حكينا فيها على البيتان والمزايا متاع البيتان سورتو بخي أكولي. اليوم مش نحكيه على المهندس المستشار في الهندسة المدنية آدم جلال كالعادة اللي جينا ويجيب لنا معه لانفورماسيون. آدم أهلا سهلا.
1: بونجور بونجور تحية هندسية سخونة جاتكم الشانتي
0: سخونة لي بربي بربي سخونة لي
1: ربي يرحمنا
0: الخدمة في هالأيامات والله
1: ربي يرحمنا وربي يعاون كل واحد يخدم على روحه وربي يعاون زملاء المهندسين الموجودين في الشوانت المقاولين الخدامة لي ترانسبورتور العباد الكل اللي ليه بالدومين واللي مش ليه بالدومين ربي يرحمنا الناس كل
0: امين امين ربي يرحمنا الناس كل في السخانه هذه تلقى واحد فوق داله ويصب فك الداله وفريمون الشمس تنقب في الروس
1: الحلال مش ساهل
0: انا الحلال مش ساهل صحيح ولكن لهنا خليني نفتح قوس خاطر شفت برشا دي بوبليكاسيون تاع زملاء لهنا بوغ لي بروموتور واصحاب المشاريع واللي عنده دار يبني فيها نحسوا شويه ونرحموا شويه اكل بناي واكل خدام اللي قاعد يخدم وما نعرفش المقاوله لخاطر ما جاوش الخدامه يخدموا في سخانه 50 سامحني خاطر سي تري لوجيك دونك انه مثالش النهار هذاك انت تطوع من عند من نفسك قول له النهار هذاك من غير ما تجي خذ النهار هذاك ارتاح فيه واخويا مازلنا مكملين
1: ونرجع على كلامك اسمع والله نعرف برشا مقاولين يخلصوا في الخدامه نتاعهم ما همش قاعدين يخدموا
0: اي مثلا هي حاله انسانيه
1: هي حاله انسانيه على خاطر يقول لك الخدام ماله الا بصغار ولا عنده عائله مربوطه به زاد ما يمرضش من الشمس مخطره شمس في وقتنا توا
0: يا جماعة راهي الشمس راهي سخانة فورس ماجور احنا في لي كونطرا نتاع لي شانتيي نتاعي يقول لك اون كا دو فورس ماجور دونك حتى لي ديلي نتاعو يتقصوا سا سي دي كا دو فورس ماجور مش كان الفيضانات بركه وكان المطر راهو حتى الشمس لا قويه راهو سي ان كا دو فورس ماجور دونك نسيسوا على رواحنا وردوا بالنا على رواحنا زاده وعلى العباد اللي تخدم معانا وان شاء الله ربي يسترنا الناس
1: الكل ربي يرحمنا وربي يستر
0: امين باه نرجع شويه نعمل ان تي رابيل ان تي ريكاب على البيتون اللي حكينا فيه الجمعه اللي فاتت اللي هو اون ريلاسيون اليوم كيما قلنا باش نحكيو على لي زادجو
1: باه البيتون حكينا عليه المره اللي فاتت حكينا على البيتون كماتريو وحكينا كومون بريباري سو ماتريو حكينا على لي كريتير دو شوا دي غرانولا
0: وي
1: شنو هي لامبورطونس تاع لي كريتير دو شوا في ريزيستانس حكينا على دوزاج قلنا الدوزاج يبدا من ريزيستانس اتوندو افيك دي فورمول ماتيماتيك اي دي زاباك باش نطلعوا الدوزاج نتاع السابل الجرافي سيمون والكونتيتي نتاع الماء باش نحطوها حكينا على البيتون بري ان امبلوا المزايا نتاعو والعيوب نتاعو حكينا على البيتون بريباري سور بلاس المزايا نتاعو والعيوب نتاعو وقلنا اللي البيتون زيدوه دي زاجو parmi les ajouts هما les adjuvants باش نحكيو عليهم اليوم
0: فوالا les ajouts اللي هما les adjuvants اللي هما كيما نقولوا كل ملح ما يغيب على طعام
1: هذوما
0: توا زاده من الاساسيات اللي موجوده في البيتون شنو هما les adjuvants هما خلينا نفهم
1: les adjuvants هما دي برودوي يحسنوا لنا لا مانيابيليتي دو بيتون
0: سيتادير لا مانيابيليتي
1: معناها الاستعمال نتاع البيتون يحسنوا لنا استعمال نتاع البيتون خاطر جينيرالمون البيتون بالدوزاج الصحيح نتاعو يبدا فيرم معناها مشمع صعيب الخدمه به دونك لاجيفون يعاوننا باش نحافظوا على الكاركتيرستيك ميكانيك ولهنا نحب نحل بارونتيز صغير راه ما فما حتى اجيفون يزيد في الريستانس تاع البيتون الريستانس تاع البيتون ياخذها من لي غرانولا نتاعو ومن الدوزاج نتاعو
0: داكور
1: لاجيفون يعاوننا باش نحافظوا على الكاركتيرستيك ميكانيك هذيك ما افيك اون ميور مانيابيليتي
0: واضح برشا دونك راه هذايا ما يزيدنيش كيما قال في الريزيستانس يعني ما يقويش البيتون
1: تو
0: سامبل ما يقويش البيتون باش شنو الانواع نتاع لي زادجوفون اللي موجودين
1: عندنا سبع انواع نتاع ادجوفون مقسمين لثلاث غراند فامي الفامي الاولى هي بول لي بيتون فري لي زادجوفون بول لي بيتون فري اللي نلقاو فيهم خمسه انواع النوع الاول هو الاكسيليراتور دو بريس هذايا
0: وين نستعملوه؟
1: نستعملوه في الشتاء جينيرالمون كي تبدا نخافوا المطر تصب نزيدوا الاكسيليراتور دو بليس باش بعد الكولاج ديريكت البيتون يدخل في البريز نتاعو حتى كي تصب المطر ما تبدلوش الكاركتيرستيك ميكانيك نتاعو
0: واضح
1: وعندنا عكسه اللي هو الريتارداتور دو بليس نستعملوه كي يبدا معناها السنترال بعيده على الشانتي باش نربحوا في وقت الترونسبور دونك نستعملوا الاكسيليراتور دو بليس عندنا البلاستيفيون
0: شي يعمل هذا
1: البلاستيفيون سي تان فلويديفيون للبيتون
0: داكور
1: يعطينا اون ميور مانيابيليتي ما غير ما بدل الكونتيتي نتاع الماء نتاعو
0: باهي دونك يحلوا كيما نقولوا شويه
1: يحلوا في الويد
0: في الويد من غير ما زيت الماء. حكينا ديجا قبل على الماء راهو بالعكس يهلك الكاليتي دو بيتون، مش مش يزيد في الفلويديتي
1: اكزاكتومون. وعندنا لو سوبر بلاستيفيون، هذا اقوى من البلاستيفيون، هذا نستعملوه في ديكوفراج كومبلكس، ولا كي يبدا عندنا انوتور دو شوت كبيره، ولا كي يبدا معناها لوفراج نتاعنا فورتمون ارمي، نستعمل لو سوبر بلاستيفيون باش يدخل البيتون ما يعملش تعشيش.
0: داكوغ،
1: ويقعد اوموجين.
0: ممتاز.
1: عندنا النوع الرابع اللي هو الروتارداتور دو بريز، الاكسيليراتور دو بريز.
0: قلنا الاكسيليراتور النوع الخامس.
1: النوع الرابع اللي هو الاكسيليراتور دو ديرسيسمون، وهذا يحبوه برشا المقاولين. الاكسيليراتور دو ديرسيسمون يربحنا في الوقت نتاع الكوفراج.
0: داكوغ.
1: احنا نعرفوا اللي الديكوفراج يصير بعد 21 يوم.
0: صحيح.
1: دونك افيك لاجيفون هذا نجمو نربحو في الوقت تاع الكوفراج، نجمو في 10 ايام في 14 يوم نحيو الكوفراج نتاعنا ونطلعو
0: للليتاج
1: اللي بعد، ولا نهزو الشانتي اخر، وبيان سور ريستونس اوبتيمال نتاع البيتون تبدا وصلت له.
0: ممتاز.
1: وعندنا النوع الخامس والاخير في الفامي هذا اللي هو لي زيدروفيج دو ماس. وركزوا يا جماعه، لي زيدروفيج دو ماس ينحيو لي فيد اللي في وسط البيتون ويعطيونا ان اوباسيتي للبيتون ويردوه امبرميابل. نستعملوه في لي زوفراج اللي عندهم اون كونتاكت ديريكت بالماء، كيما لي بيسين، لي فونداسيون اللي عندهم كونتاكت بالماء، ولا لي باشاو.
0: داكوغ.
1: دونك هذايا مهم جدا انك تستعمل لاجيفون هذا كي يبدا عندك فراج من لي زوفراج هذم.
0: باهي. علاش الفامي الاولى هذه لمت لي زادجوفون هذوما الكل؟ بوركوا سي لا بروميير فامي؟
1: خاطر مربوطه باللي زادجوفون فري يزيدوه البيتون مع الملكساج نتاعو.
0: داكوغ. باهي.
1: الفامي الثانية اللي هي لي زاديفون بور لي ريبريز دو بيتوناج. جينيرالمون نستعملوها في الرنفورسمون، قول جينيرالمون خاطر فما ديكا اخرين نجم نستعملو فيها. فيهم دو فامي
0: دو كاتيغوري.
1: اي فوالا. دونك الاولى هي بريباراسيون دو سيرفاس، انا مش نحضر السيرفاس تاع لونسيان بيتون ونظفها. والثانية الريبريز دو بيتوناج اللي مش يلصق لي البيتون الجديد على القديم من غير ما يعمل لي دي فيسور ولا دي ميكرو فيسور.
0: واضح واضح. معناتها هذا سي لا ليزون كيما نقولوا في ليكا كيما قلت دو رونفورسمون ريابيليتاسيون. دونك نستعملوه ما بين القديم والجديد.
1: الفامي الثالثة والاخرانية اللي فيها نوع واحد تاع جيفون نستعملوه بور لي بيتون سبيسيو اللي هو البيتون ليجي.
0: داكوغ.
1: هذا يعمل يتسمى دي لونترونور دير، يعمل دو بول دير في وسط البيتون باش ينقص لنا من الدنسيتي نتاع البيتون. احنا نعرفوا اللي البيتون لوردينير الدنسيتي نتاعو الورد دو 2.2 ل 2.5 طن بار متر كوب. دونك لي زونترونور دير ينقصوا لنا في الدنسيتي ويعطينا ان دنسيتي الورد 1.2 طن بار متر كوب، وهكا نربحوا في الشارج بيرمانونت.
0: واضح واضح ومهم جدا. دونك كيفاش المقاول يعرف باش يستعمل لاجيفون هذا ولا هذا ولا هذا؟ اسكو معناتها اذا كان ناخذ لو بيتون بري ا لومبلوا اسكو سا سرا معناتها اللي عدى الكوموند الاركيتكت الانجينيور اكسيتيرا، والا فما اون بروبوزيسيون من عند اللي باش نشري من عنده؟ كيفاش تصير العمليه؟
1: هو دو بريفيرونس قلنا معناها كونسلتاسيون مع عند الانجينيور سبيسياليزي اون بيتون هي احسن حاجه.
0: واضح.
1: خاطر فما وقت نجمو نستعملو اديفون هذا ما نستعملوش هذا، فما وقت ما نجموش نستعملو دو اديفون مع بعضهم.
0: داكوغ.
1: سا ديبون. دونك لا كونسلتاسيون اي تري امبورطون في المرحله هذه.
0: داكوغ.
1: باهي.
0: دونك الكور، الكور خلينا نحكيو شويه على الامبورطونس نتاع الكور في الحكايه هذه. شنو هي الكور؟
1: الكور هي اهم حاجه، راهي حاجه مهمه على الاخر. مالوريزمون في تونس ما عندناش الكولتور نتاع الكور.
0: اش معناها كور؟
1: فسرنا بالمبسطه بالعربي. بالعربي هي معالجه الخرسان. هذا التفسير نتاعها بالعربي. اما ابسط من هكا برشا، ان نسقيو البيتون بعد ما نصبوه، بعد ما يبدا ياخذ البريز نتاعو. علاش؟ باش يكمل لي ريلاسيون نتاعو لي رياكسيون شيميك نتاعو، ما يصيروش دي فيسور في وسط البيتون ويوصل للريزيستانس اتوندو.
0: باهي. شنو علاقة الكور بلي زادجوفون؟
1: باهي. استعملنا ادجيفون ولا ما استعملناش ادجيفون، يلزمنا ديما نعملوا الكور.
0: باهي.
1: الكور نتاع البيتون راهي ايتاب مهمة على الاخر بعد الكولاج.
0: داكوغ. والتون دو كور هذايا تقريبا قداش؟
1: باهي سا ديبون انت لي كونديسيون كليماتيك اللي عندك.
0: باهي في الحاله نتاعنا تو مثلا سخونه برشا هكا الدنيا.
1: افيك دي كونديسيون كليماتيك دي فافورابل كيما اللي عندنا تو ماذا بينا نزيدوا في الوقت تاع الكور اللي هو جينيرالمون بين 7 و10 ايام ماذا بينا نزيدوا فيه ونزيدوا في المرات نتاع السقيط باش نخليو البيتون ديما هوميد. ماذا بينا نخليو البيتون ديما هوميد.
0: تري بيان.
1: هذا المو كلي.
0: واضح. بيه النصائح كالعادة نكملوا بيها. دونك النصائح اليوم لشكون سا؟
1: النصائح اليوم مقاولين وللمواطنين زادة.
0: للمواطنين. بيه ثلاثة نصائح كالعادة ولا أكثر؟
1: هذه واحدة نتاع الكل. أما النجم نعطيه ثلاثة نصائح ما نبخلوش
0: عليهم. ما نبخلوش عليهم. يلا نصائح اليوم باي آدم جلال بيان سور كونسيرنون كالعادة اليوم ليزادجوفون ولا نصائح عامة؟
1: عامة إن شاء الله. عامة. ليزادجوفون ولا عام.
0: بيه.
1: النصيحة الأولى راهو احنا عندنا عقليه التونسي عنده السور دوزاج ماذا به يزيد ماشي في باله خير راهو السور دوزاج نتاع اي ادجيفون مستعملو ينزم يهز لك الشوت دون لا ريزيستانس دونك il faut respecter la fiche technique le dosage الموجود في الفيش تكنيك تاع كل ادجيفون مش تاع استعمل
0: باهي
1: النصيحه الثانيه راهو ما فما حتى ادجيفون يبدل ريزيستانس ميكانيك راهو لاديفون يحاول باش نحافظوا على لي ريزيستانس ميكانيك ولي كاركتيرستيك ميكانيك تاع البيتون ويعطينا مانيابيليتي اكثر.
0: واضح.
1: وكاو دونك لا كونسلتاسيون تاع انا هو لاديفون اللي مش تاع نستعملو من عند الانجينيور اي تري امبورطون.
0: وي تري تري امبورطون.
1: باهي. دي كونديسيون كليماتيك دي فافورابل كيما اللي عندنا توا ماذا بينا نصبوا الصباح بكري ولا العشاء مؤخر.
0: باهي.
1: ماذا بينا نعملوا معناها هوميديفيكاسيون للكوفراج والسيبور اللي مش صب عليه ما غير ما نخليه او ستاغنون.
0: باهي.
1: جست نعملوا
0: نبخوا بخان.
1: نبخوا بخان
0: هكا لغة الشانتي.
1: والنصيحة الثالثة أيوة. والمهمة برشا الفو ليميتي الوقت نتاع الملكساج والكولاج. ديما ماذا بينا نقصروا بالوقت نتاع الملكساج والكولاج باش البيتون يدخل فيسع في البريز نتاعو والكور معاها.
0: أولاً وأخيراً شكراً لك آدم. آدم جلال المهندس المستشار في الهندسة المدنية تلقاوه كالعادة معنا في أخشيماغ. المرة الجاية نحكيه شوي على حاجات قلقت المواطن التونسي وفما حاجات اللي ما عطيهمش أهمية كبيرة كما لي بورش باغ اكزومبل لي بورش دونتري لي بورش تاع المدارس ولهنا باش نرجع شوي الحادثة صارت قبل دونك شنو البورش هذايا وقيمته وكيفاش سيلو الكالكول نتاعو والامبورتونس نتاعو دونك إن شاء الله مع جاي ليلي من بعد
1: تلقاوه
0: يا شيماغ. ارسي ادم شكرا ليك. دونك غنايا نرجع لكم كاملين تو سويت في ارشيماغ وما تبدلوش الموجه باش نحكيو كيفاش تنجم تتصرف في دارك في قصان الضوء كيفاش اذا كان عندك منزل ذكي شنو تعمل وخاصه البديل السحري خليني نقول للضوء هذاك اللي جينا مستاك كيفاش نجم نبدا عندي بديل في داري من غير ما نتقلق اكور تيرم ا موين تيرم اي ا لون تيرم.

0: Cocoon fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: الكوتيديان بدا ياثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري
3: عليك برياكتور مش بواسون انرجيزونت اكاو برياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده
2: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لي ليميت نتاعك
3: الدارك باور باش تطلع على البرا في البيرفورمانس
2: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون
3: رياكتور توا في تونس ب 2008
2: رياكتور بوش يور ليميتس
4: تسمعوا لحد من 9 ل 10 أرشيماك مع أسماء الجربي مع أسماء الجربي على جوهرة اف ام تي في شوف أسماء وتمتع وتمتع
5: رجعنا لكم في أرشيماك توتسويت نحكيه على دوسي أرق التوينسة الكل خاطر حياتنا الكل حاليا ولات مربوطة بالضوء 100% بالأخص ديارنا لميزو انتليجانت متاعنا كي سون كونكتي ومعقصا الضوء ولينا نحسو كينا الكلنا واقفين كيما نقولو جيست مربوطين بخيط متاع الضوء على هذاك اليوم في الدوسي أرشيماك اليوم باش نفهمو علاش الضوء هذا قاعد يقص شنو الحلول الموجودة لتفادي مشاكل قصان الضوء وشنو الحل البديل اليوم في الدوسي أرشيماك ضيفنا سي وسام الشاهد مختص في أشغال الكهرباء وأجهزة المراقبة والحماية والمنازل الذكية سي وسام أهلا وسهلا بك في جارة فهم.
6: مرحبا بك مدام أسماء شكرا على الاستضافة
5: شكرا لك اللي اليوم قبلت أنك تعطينا دي ديتاي اللي ديتاي ذو ما ينجموا يحلوا عينين برشة توينسة وينجموا يفتحونا أفاق زادا كيفاش نجم نلقاو حلول للمشكل اللي قاعدين عايشين فيه الكل
6: أكيد لازم تو نبدلوا شوية نوسيون تاعنا أن باش نخموا أن باش معناها نخموا أن باش
5: نلقاو
6: الحل ولي سوليسيون تو باش خاطر دوري نافون مش ولي عندنا برشا مشاكل نتاع قصان ضوء
5: خاطر عندنا مشاكل طاقية كبيرة
6: طاقية خاطر ستيك قاعد تقص في الضوء خاطر عندنا عدم توازن
5: هذا هو خلينا نبداو علاش الساعة ستيك قاعدة تقص في الضوء حاليا نفهموا لو برانسيب
6: البرانسيب هي تقص في الضوء خاطر بالحق عندنا عدم توازن ونقص بين استهلاك الذروه والانتاج كيفاش مثلا معناها المولدات نتاعنا تو حاليا في اوقات الذروه ماهيش مكفيه للحرفاء وماهيش مكفيه للشركات ماهيش مكفيه حتى معناها الكونسوماسيون طلعت اكثر برشا من البرودكسيون هذا هو شنو قاعد صاير هذاك علاش هي تو ستيك التجت القطع الارادي والمبرمج اللي صاير اليوم في كامل الجمهوريه نسميوه باللغه الفرنسيه الديليستاج علاش هي تلتجا للديليستاج تو سامبلومون تخفيف الاعباء على المولدات نتاعها
5: داكوغ
6: هذا هو
5: الهدف الرئيسي
6: الهدف الرئيسي وابري تو هي باش تحمي زاد البلاد من بلاك اوت اللي هو كيما نقولوا احنا البان جينيرال اللي يصير اللي كان صار بان جينيرال ماك تعرف معناها باش يرجع تحب له مده
5: صحيح
6: دونك لهنا
5: يعني حل نقولوا احنا لابد منه
6: لابد منه الحل لابد منه والضوء باش نقول لك كيف اللي هو ما يتخزنش مش كيما الماء الماء نعملوا لي باراج نعملوا نلقاو فيه الحل لكن الضوء لا الضوء معناها الوحيد اللي يستهلك على انستون دو برودكسيون
5: داكوغ
6: ما فماش
5: ما فماش حتى طريقه باش نخزن ومن بعد كنعاود
6: لا لا لا ما فماش
5: داكوغ
6: ما فماش
5: باهي دونك شنو هو اللي ينجر على قصان الضوء هذايا خلينا نحكيو اولا تاثيره على الاجهزه الكهربائيه برشا ناس شفنا حتى في الفيسبوك يقول لك كيفاش النجم نطلب تعويض على اتلاف الاجهزه الالكترونيه اللي شريتها كيفاش النجم نعمل صارت بالحق مشاكل كبيره
6: برشا هو اذا كان نشوفوا بوان دو فورنيسور اللي واخذ من عنده انت
5: قرب شويه الميكرو
6: الكتروميناجي ولا واخذ من عنده انت لو برودوي بصفه عامه راهو ما يستعرفش في امور الاتلاف نتاع الضوء معناها اذا كان حاجه تحرقت بالضوء ما يستعرفلكش يقول لك انت تاخذ البرودوي تحميه
5: باهي
6: اوتوماتيكمون لازمك تبدل النوسيون نتاعك كيما تاخذ البرودوي هذاك تاخذ اون باراليل ليكيبمون اللي تحمي البرودوي هذاك
5: في تونس تهلي ما عندناش النوسيون هذيا ما عندناش لي برودوي ونزيد نحمي
6: عندنا كان في بون موجوده نخدموا فيها مع الشركات الكبار ياخذوا كيما ياخذوا كل ارموار انفورماتيك نتاعهم بيان ايكيبي اي ترو شير دونك يلتجؤوا باش ياخذوا لي زوندولور
5: لي زوندولور
6: لي زوندولور UPS
5: UPS
6: online هذا فما دو سور دون دولور فما الان لاين وفما الان لاين الان لاين جوست بور لوتونومي بون انا كنت نخدم قص الضوء باش ما نضيعش خدمتي ناخذ 5 مينوت 10 مينوت ماكسيموم نسجل خدمتي تقص عليا لكن لي زوندور اون لاين لو بي اس هما يحميو وفي نفس الوقت يعطيو لوتونومي انا ستابيليزاتور انا كي قص الضوء ويرجع في الرجعه نتاعو ما ينجمش يرجع 220 ينجم يرجع حتى 280 دونك هو يلابسورب الشوك هذيك ياخذها ويعطي ليكيبمون البزوان نتاعو اللي هو 220
5: داكور
6: لهنا نكونوا حمينا او موا لي زيكيبمون نتاعنا
5: وهذا يتحط في الانستالاسيون جينيرال والا في كل
6: source.
5: ماكينه واحده
6: لا يتحط في السورس
5: في السورس
6: في السورس
5: يعني بحد المونجيلا نتاعو
6: اي اكزاكتومون
5: داكور
6: وراهم يختلفوا معناها فيهم برشا انواع معناها يبداو من لان كافيا حتى ال 10000 فيا اللي هما 10 كافيا باش انا هو اللي مش يركب لك مش يشوف ليكيبمون تاع دارك شنو تكونسومي امبيراج شنو تكونسومي فولتاج ومن غادي هو باش يعطيك ليكيبمون لوندولور اللي هو ادابتي على الماتيريال نتاعك
5: واضح باهي دو بوان دو فيو سيكوريتي تاع احنا عندنا لي كاميرات سيرفيونس عندنا لي سيستيم دالارم دونك يتقص عليهم الضوء تتقص الانترنت دونك
6: كيف كيف
5: اوتوماتيكمون دونك باش نضيع انا بيان سور لا سيكوريتي دو لا ميزون كيفاش
6: نعمل تنجم دارك تقعد محلول
5: جوستومون
6: تنجم بابك يقعد محلول فهمت نجم بابك خاطر يتسكر ويقعد مسكر
5: اي فيس فيرسا جوستومون معناتها في المنازل الذكيه توا كل شيء معناتها اوتوماتيزي دونك كل شيء بالتليفون بالكوموند دونك نجم نقعد لبرا ما نجمش ندخل دار
6: أكيد.
5: كيفاش نعمل
6: الحل هو هو يا مش نلتجؤوا لي زوندولور هذوما لو بي اس يا الجروب الكتروجين
5: داكور
6: اللي هما توا بالحق عليهم بزوان برشا توا لي زيتود الكل على اللي مش يعمل اون فيلا ولا مش يعمل حاجه راه اوتوماتيكمون يخمم في في الجروب هذا الالكتروجين يخدم بالبترول يخدم بون شنو وقت اللي يقص الضوء هو مش اوتوماتيكمون مش يقلب على الجروب باش اوموا انت تنجم تسكر دارك تنجم تخرج من دارك تنجم تعمل اي حاجه خاطر في الحاله العاديه ما عندك حتى مويان دو سيكوريتي معناها مويان دو باش تحمي ليكيبمون نتاعك يا باش يتحرق ليزيكيبمون الكل
5: صحيح
6: وما تلقاش حق بالحق ما تلقاش حق
5: اي خاطر هذا
6: لا مع الفورنيسور نتاعك اللي بالك
5: وي
6: لا مع
5: اللي يركب لك لا مع
6: الاداره جوست معناها الاداره تحب لها برشا باباراس وانت وقتها معناها باش تقعد بلاش كليماتيزور باش تقعد بلاش فريجدير باش تقعد بلاش تلفزه
5: صحيح
6: دونك مش تلتجا انك باش تشري اكسترا ومن بعد تقعد تتبع عدليا ولا قضائيا ولا اللي هو باش يصير
5: باهي في الحاله هذه دونك خلينا ناخذ فكره انت بروفيسيونيل دو دومين دويره صغيره اس بلس 3 برا نقول معناتها جروب الكتروجين قداش يتكلف تقريبا
6: بون اس بلس 3
5: اس بلس 2
6: ليكيبمون الموجوده
5: دار عاديه
6: معناتها
5: اقل كله. جروب الكتروجين لازم للدار قداش تقريبا قداش يتكلف؟
6: من 15 ل 20 ميل
5: من 15 ل 20 ميل معناتها يا جماعه يلزمنا البخي هذايا والتكلفه هذايا
6: حتى
5: الانستالاسيون ناخذوها بعين الاعتبار توا في التكلفه نتاع الديار هذايا مهم برشا وفيلا 2 متر دونك توصل حتى لقد ايه؟
6: توصل حتى ديسكافيا توصل حتى ل 16 20 معناها شوف راهو مادام ما تنجمش انك تنجم فيلا صغيره وفيها برشا ايكيبمون
5: داكور
6: دونك ديما لو جروب الكتروجين ولا لي زوندور بي اس اللي ركبوا هذوما على المانتيان تومبوريرمون هما ماهمش مش يشدوا نهار كامل تومبوريرمون لو جروب الكتروجين ينجم يشدك نهار كامل هذوما مثلا مش يركبوا على البوكس انترنت مش نحكيوا على المنازل الذكيه
5: بيان سور لي ميزون انتيليجونت سورتو اللي احنا توا كوم دي اركيتكت قاعدين نشجعوا على ميزون انتيليجونت على لو كونفور نتاع لوتيليزاسيون دونك لهنا كي يتقص الضوء نوليو في مشكله كبيره
6: دون تو لي كا هو كان من الاول الحريف يخمم في السيكوريتي نتاعو انه باش يحط لوندولور نتاعو ولا جروب ما عادش فما حتى مشكله
5: داكوغ
6: المشكله تصير كي هو يحط ليكيبمون هذاك من غير حتى سيكوريتي ومن غير حتى دونك هنا مش يضر منه ولا منه خاطر هو ليكيبمون معناها نتاع الدوموتيك ولا لي كاميرا سيفيونس ولا سيستم دالارم راهو كيما فور وكيما راهو سيستم بيريفيريك معناها ايكيبمون من لي زيكيبمون اللي في الدار
5: داكوغ
6: ما مش سبيسيال انهم يهمهم
5: حاجه سبيسيال
6: دونك هو معناها كي يجيو نخمو احنا كيما شرا هو نجمو فور وشرا كذا دونك باش يشري
5: الجروب نتاعو
6: الجروب نتاعو
5: باش
6: يحمي
5: جماعة اللي عندها الفوتوفولتايك برشا ناس توا قاعدين يسالوا فينا انا ركبت فوتوفولتايك في الدار يا اخي كيفاش عندي فوتوفولتايك ويتقص الضوء ويتقص معاه الكونسوماسيون هذا اللي التوانسه ماناش فاهمين الفوتوفولتايك الضوء منين يجينا غيالمون ماهوش يجي من لي بانو ديريكتومون
6: هكا ولا
5: يجي مستيك فوالا
6: نقص الضوء يقص عليك ستيك اوتوماتيكمون انستانتاني. هذاك عايز يخمو في لي زوندولور
5: اي
6: باش يخزنوا فيه الطاقه اللي مش تصنعهم كل اللوحات هذيك باش الوقت الذره يقص الضوء ما يقصش عليها.
5: داكوغ.
6: دونك الناس الكل ولات مربوطه باللي باتري وبلي زوندولور هذوما باش ياخذوا بعين الاعتبار.
5: دونك نزيدوهم للتكلفه يا جماعه كالعاده نتاع الانستالاسيون تاع الفوتوفولتيك.
6: اكزاكتومون.
5: داكوغ.
6: اكزاكتومون.
5: باهي لهنا نحب نعرج فما برشا توا دي بوبليكاسيون في الفيسبوك هاو عندي هذا تخزن هاو اونديلور كذا هاو جروب كذا. لهنا نحبك انت كبروفيسيونيل تحذر العباد وتقول لهم انهم يشريوا من عند كلكان دو فيريفي دو سيرتيفي وديما فما لافي دان بروفيسيونيل.
6: اكيد. هذا سي تري امبورتون. هو تري امبورتون خاطر فما شركات معينه اللي تبيع في الماتريال هذايا.
5: بالضبط.
6: دونك احنا كي نكونسلتيو ان بروفيسيونيل ما نكونسلتيوش نيمبورت كي اللي على صفحات
5: التواصل الاجتماعي واللي يستغلوا في
6: انورمومون قاعدين يستغلوا ويضروا في العباد.
5: وي.
6: خاطر يعطيو فيهم في دي بخي بالحق ماهوش نورمال.
5: صحيح.
6: يجي خوذ هاو بيكس مونتون تحمي دار قلت له هو لا سي با كوم سا معناها هو راهو باش تجيب ان بروفيسيونيل باش يجي يعني الكتريسيان ولا شركه اي كو سوا باش يعمل لك الكالكول كل شيء بالكالكول
5: نتاع
6: لي بيزوان نتاعك ويخلي لك مارج مينيموم 30% باش يبدا يخدم مرتاح ويعطيك الادريس ولا هو يجيب لك الادريس اللي باش نمشي ولا ناخذ من عندها افيك غارونتي
5: سيرتو افيك غارونتي يا جماعه
6: سيرتو. اي خاطر توا راهو برشا تشري ما فماش غارونتي
5: صحيح.
6: دونك مش نضروا لهنا مش ندفعوا فلوسنا ونضروا مرتين.
5: تخي بيان.
6: لو برودوي هذا كان ناخذوه ويطلع مش افيكاس باش نلوحوا وناخذوا برودوي اخر افيكاس. دونك صرفنا مرتين.
5: خسرت فلوس.
6: هذا هو.
5: دونك هذيك الضريبه انك ما تعداش باغ ان بروفيسيونيل ديما انك تخلص مرتين وتدفع مرتين وثلاث.
6: لازمنا ديما نكونسلتيو ان بروفيسيونيل في الامور هذه. راهو بالحق فما برشا دخلاء يدخلوا على الخط يستغلوا الفرص كيما تو.
5: خاصة.
6: وي. ونشوف يعني قاعد نشوف في الفيسبوك في برشا حوايج راهي ماهيش لوجيك.
5: وي.
6: هذاك علاش معناها لازمنا بالحق نعرفوا لشكون نمشيو وموجودين لي زادريس كان كونسلتي ان برو مش يهزنا الادريس معناها فيابل ومريقل دونك لهنا نوليو نمشيو في الطريق الصحيح.
5: وما تستغلهاش خاطر راهو لو كو نتاع انك تخسر الاجهزه نتاعك تخسر السيكوريتي نتاع دارك راهو اغلى برشا من انك تشري حمايه للدار نتاعك.
6: اكيد.
5: نخلي النصيحه الاخرانيه ليك وسام.
6: النصيحه الاخرانيه هو اني كما نقولوا امون بروبر افي معناها ماذا بينا باش توا بور لو مومون خاطر راهي المشكله هذه نتاع ستيك راهي ماهيش مش تحل في ستة شهور ولا في عام سنه وراهي مازالت راهو مازالت برشا ايكيبمون زعما تنفستي في ستيك باش انها توفر الطاقه وقت الذروه هذه اللي توا قاعدين بالحق فيها انستونتاني توا المشكله اللي قاعدين يقصوا بارسيال وعلى الناس الكل والناس الكل داخله بعضها ومش فاهمه شيء وماتريال نتاع العباد قاعد يتحرق فما زاد التجار قاعد تتلف في في في في
5: السلعه
6: في السلعه نتاعها. دونك هنا راهو ماذا بينا من تو نخمو ولا مش ينفستي ولا حتى عنده ان بتي بروجي ولا عنده فيلا ولا كذا ينفستي في في في في الامور هالجروبات هذه الكتروجين هالي زوندولور باش او موان يحمي روحه ويحمي زيكيبمون نتاعو.
5: شكرا لك وسام. وسام الشاهد مختص في اشغال الكهرباء واجهزه المراقبه والحمايه والمنازل الذكيه عطى لافي نتاعو اليوم ولافي بروفيسيونيل سي سكي كونت. دونك ردوا بالنا على رواحنا ردوا بالنا على ديارنا. إل نو سوفي با باش تكون عندك دار مزيانه ودار كونفورتابل ودار فيها لي زيكيبمون الكل ولكن يلزمنا نحميو رواحنا ونحميو لي زيكيبمون نتاعنا ونحميو ديارنا زاده كيف كيف ونخمو الون تيرم اكور تيرم اموايان تيرم اي الون تيرم ونحطو لو كو نتاع لي زيكيبمون هذوما كما قلنا في الكوم تاع الدار في الكوم تاع البني كما نحطه في السيمان وفي الياجور نحطه زادة في الحماية متاع ديارنا. يلا أغنية ونرجع لكم كاملين في أرشيماك.

الوقت يجري معكم برشا في أخشيماك، حكينا برشا مواضيع مهمة، أكيد ترجعوا تلقاوها على صفحتنا الرسمية جوهرة اف ام في الفيسبوك. تتسويت باش نعطيكم بغيف مع نصائح معمارية ضد الحر وكيفاش نجموا نتجنبوا أن تدخلنا سخانة لديارنا. أولا إذا كان بيان سور باش نحكيوا على أول طريقة هي العزل، وما أدراك ما العزل. دونك العزل كان مازلت تبني في الدار، دونك خمم في عزل الجدران والأسقف، يا إما بالخفاف وإلا باللين دو غوش، وإلا بيان سور إذا كان كملت والسطح متاعك حاضر ومبني ومرك واضحة، دونك حاول أنك بيان سور تعمل عزل السطح متاعك، يا إما تدهنه بلون أبيض يعكس الضوء، وبيان سور تنجم تعمل له غوفيتمون رخام وإلا غري ولا حتى فايونس ينجم يحميها. والإتانشيتي الإتانشيتي الإتانشيتي ثلاثة مرات هذيك اللي باش تحميك وتحمي السطح متاعك، خاطر السطح أكثر بلاصة تضرب فيها الشمس وأكثر بلاصة بيان سور تسخن الدار كل. دونك العزل متاع السطح متاعك يخليك تعيش مرتاح في الصيف. بيان سور تنجم فوق السطح متاعك تعمل تيغاس جاردان، دونك لهنا تولي تنقص بيان سور الشالور اللي داخله، تنجم تعمل بيرغولا، البيرغولا هذيك تنقص عليك كيف كيف الشمس اللي داخله ديريكتومون في السطح متاعك. بالنسبه للشبابك دونك نحاولوا باش نعملوا التظليل متاع الشبابك ثانيا، دونك نستعملوا لي بريس سولي خاصه في الجهه الغربيه والجنوبيه. لي بريس سولي يعطيو ايفي مزيان بالنسبه للفنتر، يحميو زاد الدار، يحميو الانتيميتي متاع الدار، ويحافظوا زاد على السخانه والبرد متاع الدار في الصيف ولا في الشتاء. دونك نحاولوا لي بريس سولي هذوما يكسروا الاشعه متاع الشمس باش ما تدخلش. لي ستور اكستيريور زاد مهمين برشا، كيما البرسيانات متاعنا قبل لك اللوح راهم ياسر محلاهم، على خاطر بالرسمي هما يقوموا بالعزل، على خاطر اللوح يعزل ويبعد الشمس باك لي بيسير نتاعو. باغ كونتر الالومنيوم احنا توا بلوز او موان، واذا كان فما حديد زاد اكسترودي باغ اكزومبل، دونك لهنا نلقاو السخانه داخله اكثر واكثر. دونك بيان سور لي ستور عندهم مهمين برشا، لي ريدو ستوب سول زاد كيف كيف، والجار بربي اللي قدام الفساد راهم يظلوا ويعطيو امبيونس مزيانه. بالنسبه لي فيتراج نحاولوا ديما نعملوا فيتراج دوبل فيتراج، وكان يلزم حتى تخيب الفيتراج، وزاد معاه دي فيلم ريفليكتور اللي تنجم تولي تعكس الاشعه سورتو الاو في اللي باش تدخل للدار. ثالثا نحاولوا نحسنوا التهويه الطبيعيه للشبابك، دونك شبابك يكونوا ماكسيموم، يكون الديمونسيون نتاعهم كبيره. دونك بيان سور نبعدوا على الشيره الغربيه والجنوبيه للدار، ونعملوا الشبابك نتاعنا الكبار لا فونتيلاسيون، ونرجعوا لي فونتيلاتور نتاعنا القدم هذوك في السقف راهم ممتازين، ينجموا يهويوا شويه خاصه كي يتقص علينا الضوء، دونك يعملوا ريفريشيسمون نتاعهم. ولا زاد كيف كيف لا في ام سي اللي هي لا فونتيلاسيون ميكانيكمون اسيستي، دونك بيان سور زاد كيف كيف تعاون ياسر بوغ ليكستراكسيون نتاع الهواء. لي روفيتمون كيف كيف نتاع الفساد، لي فساد فونتيلي، لي فساد زاد كيف كيف لي روفيتمون بالغري وبالرخام، الماده هذيك تكون عزل حقيقي للواجهه نتاعي، الواجهه اللي هي اكثر بلاصه تدخل الضوء وتدخل زاد كيف كيف الشمس وتدخل السخانه. دونك كل ما تكون فما حمايه كما قلنا بلي فساد فونتيلي بالرخام بالحجر كما كانوا قبل، نرجعوا لتوزر كيفاش كانوا يخدموا بالحجر نتاعنا والحجر ريفراكتير وكيفاش يخدموا بيه، وكل لي بريس سولي نتاع قبل كيفاش كانوا يعملوا فيهم، سيتي انجينيو. دونك نعاودوا مثالش اون سانسبير دو سا، خاطر تونس الكل ولات فيها مناطق حاره مش كان جنوبك هاو، ونجموا نحميوا رواحنا في ديارنا. كانت معاكم اسماء جربي المهندسه المعماريه، وكان معنا خبراء برشا اليوم في اخشيماغ من الهندسه المدنيه، من كيف كيف لي انستالاسيون الكتريك، والمختصين في اجهزه المراقبه وحمايه المنازل الذكيه. هذا الكل اكيد ترجعوا تلقاو كل النصائح نتاعنا موجوده على صفحتنا الرسميه في جوهرة فام، وديما نصائح موجوده في اخشيماغ. شكرا لكم اللي تبعتونا، نتقابلوا كالعاده السبت الجاي في بون بلان ولحد الجاي في اخشيماغ. شكرا لكم، بقيه متابعه طيبه لبقيه برامج جوهرة فام. ا تري بيانتو.

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: من نص نهار لساتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-700.
5: يلا جو صيف السنه حافله انترنت
6: السنه في الصيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها من النت كونكتي من النت باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بالانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
5: فاش تستنى خاطر صيف السنه حافله انترنت ملا يلا جو عندك أورانج
2: جوهرة
5: Publicité.
1: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة FM. بسمة سعيدية.
7: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تشهد المحطة السياحية نابل الحمامات حركية هامة خلال الموسم السياحي الحالي، حيث استقطبت خلال شهر جوان الماضي 122 ألف وافد، أي بزيادة تعادل 9.5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وفقا لما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة نابل حمامات وحيد بن فرج. بن فرج أضاف في تصريح لوكالة تونسفريق الأنباء أنه تم خلال الفترة المذكورة تسجيل 512 ألف ليلة سياحية، مبرزا أن تسجيل مؤشرات إيجابية ومشجعة بالمحطة السياحية نابل الحمامات مع بداية ذروة الموسم السياحي ينبئ بموسم سياحي واعد ومتميز. دوليا، استشهد فلسطينيان واصيب اخرون هذا اليوم الاحد بقصف مدفعي اسرائيلي شرقي مدينه غزه، وفقا لما نقل المركز الفلسطيني للاعلام عن مصدر فلسطيني محلي. اعلن الجيش الامريكي امس مصرع جنديين في المواجهه مع ايران، وذلك خلال قصف ايراني على قاعده عسكريه امريكيه في الاردن، وبذلك يرتفع اجمالي قتل الجنود الامريكيين منذ بدايه الحرب في 28 من فيفري الماضي الى 16 قتيلا. قال القائم بأعمال وزير الخارجية الأوكرانية أندريا سيبيا اليوم إن روسيا قصفت بلاده بأكبر عدد من الصواريخ الباليستية في هجوم واحد منذ بدء حربها الشاملة، وأكد أن روسيا أطلقت نحو 40 صاروخا في هجومها على العاصمة كييف، مما أسفر عن مقتل وإصابة عديد الأشخاص. أعلنت الصين عن تأسيس المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي المنعقد في مدينة شنغهاي، في خطوة تعكس تصاعد أهمية الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والسياسة والتكنولوجيا العالمية، وفي مسعى منها لبناء إطار دولي جديد يركز على التعاون وتبادل الخبرات ووضع قواعد مشتركة لتطوير هذه التقنية واستخدامها.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net جوهرة FM تندنس
8: برعاية معاك أريدو أكتيفي سيفك بأحسن بخمو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
9: أريدو، طور عالمك.
10: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. كالعادة كلنا راحت في توندونس نحكي لكم على الأرقام. رقم اليوم هو 4.9%، هو رقم سلبي وتراجع بنسبة 4.9%. نحكيوا على شحنة أجهزة الكمبيوتر الشخصية واللي تراجعت عالميا بنسبة 4.9% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2026، وصلت 68.2 مليون أباري هذا وفقا لتقرير خرجته الإيداسي واللي تتعرفوها الشركة هذه اللي هي International Data Corporation. يعتبر هذا أول انخفاض يشهد السوق بعد 9 أرباع متتالية من النمو. إيداسي تفسر التراجع هذا إلى استمرار أزمة نقص شرائح الذاكرة الرام إلى جانب مشاكل في مكونات التخزين وخاصة التوترات الجيوسياسية اللي أثرت على سلاسل الإمداد العالمية. لنوفو نلقاوها تتصدر سوق أجهزة الكمبيوتر العالمية خلال الربع الثاني من 2026 والباردو مارشي متاحة 24.4% بالرغم من انخفاض بنسبة 2.1 مقارنة بنفس الفترة من عام ناول. HP نلقاوها في المركز الثاني والباردو مارشي متاحة 19.1% والتراجع على أساس سنوي وصل 9%. ديل نلقاها في المركز الثالث والباردو مارشي 13.6% وانخفاض في الشحنات بنسبة 5% حسب موقع جادجت 360 الهندي. وعلى عكس معظم الشركات المنافسة أبل نلقاها تتمكن من تحقيق نمو سنوي وصل 10.1% في شحنات أجهزة الكمبيوتر والباردو مارشي 9.9% ونلقاها تحت المركز الرابع. وإيداسي يقول اللي كون الأداء هذا جاء بالتزامن مع خروج لاباريل ماك بوك نيو واللي عاون شركة الأبل على تعزيز المبيعات متاعها رغم اللي كون السوم متاعو طلع بما يتماشى مع الزيادة العامة في تكاليف السوق. آخر مرتبة اللي هي المرتبة الخامسة نحكيو فيها على شركة الأزوس والباردو مارشي متاعها اللي هي 7.4% ونمو طفيف بنسبة 0.2%. هذا شو اللي عنا اليوم في تندانس. نعاود نذكركم بالترتيب: لنوفو في المرتبة الأولى فيما يخص لي بي سي، HP في المركز الثاني، ودال في المركز الثالث. هذا شو اللي عنا اليوم. غدوة إن شاء الله نبدأ مع بعضنا أسبوع جديد. تري بون ديمونش أتوس في لمن.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك

0: أحلى الأغاني الشرقية على جوهر اف ام. تسمعوا نهار الأحد من 10 ل 11 موزيك جينا مع أحلام غيلان. مع أحلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: برعاية
0: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم. وتحب المذاق الإيطالي؟ تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله يا ربي نهير يكون بصحة وبسلامة للناس الكل، حتى كان سخانة نتحمله لغالب، هذاك هو نستنسوا بالوضع، نستنسوا باللي موجود. دونك إن شاء الله نهاركم مبروك، هذاك شو نقولوا، نحاولوا كيفاش نتأقلموا مع الأوقات الكل، هذاك علاش أنا نعملوكم متفرهدة معنا على موجات الدنيا وما فيها. ليكيب حاضرة الكلها بيان سور، تيم موزيك جينا موجود، نقولكم تباعا وخياتي اللي معايا اليوم، سامي دويري بالإخراج التقنية، ياسمين الجديدية في الإخراج الرقمي، سعاد في استقبال تليفوناتكم على تكتبون على 36 300 ألف، تشاركوا معنا هكاك تربحوا معنا من ريستو الزمني اليوم، باش تربحوا سيمفونية مزيانة من المشاوي اللي حلوة برشا، شوية أخرى يكون معنا سالم يلتحق بنا بالستوديو. أنا معكم أحلام غيران كالعادة، أعداد وتقديم، لكن راني ديما كتاب سخان بتيم موزيك جينا، ونقول له صباح النور والسرور شيف حلمي.
3: أهلا وسهلا، صباح النور،
2: شنو حوالك؟
3: إن شاء الله تكون بخير الناس كل، الحمد لله لاباس. طقس كما تعرف هو سخانة سخانة، إن شاء الله ربي يعطينا بال على قد قلوبنا كما يقولوا فيها، الحمد لله.
2: باش كل ما يحبش
3: قربها لي احنا نحبوها، احنا نحبوها، فهمتني؟ الحمد لله، الحمد لله، كما تعرف اجواء تاع اجواء تاع الصيف، شويه بحر شويه هذاك.
2: الحمد لله يا ربي. ريحان صباح النور.
4: صباح النور،
2: شنو احوالك ريحان؟
4: الحمد لله لاباس، عايشك.
2: قل لي ريحان، اول مره تزورنا في استوديو
4: جوهره؟ اول مره.
2: خليني نقول كل المره ترى روحها ولا راجل زيدة ولا أنجل يراور ويحهم عندهم الغرام تاع الكوجينة بيان سور، يبعثونا لي فيديو ويجيو بحدنا كيما اليوم ريحان بحدنا، شاف ولي زكاها أيه. شاف بالطبيعة، شاف الفيديو قال هايلة هذي ها كمان لي مرحبا. هما شنو يا شاف؟ قعدت بيتا طول ضربتني بالمدفونة.
3: مدفونة
2: تخيل مدفونة
3: مع سخانات
2: في 40 سخانة،
3: جو ضربة ضربة
2: دكو شوية أخرى. زادة باش تكون بحذنا صديقتنا شيف أمال برجي، زادة باش تعطينا أنواع من السالي اللي تنجموا تحضرون في مناسباتكم الكل. كيف كيف شيف حلمي أكيد اللي عنا ديما جديدنا بجمعية فن الطهي الجميع، واللي شيف متاعنا دي معنا تحيينات جديدة في الكوجينة وكل، شنو يقترح علينا زادة في الأيام السخونة هذية، شنو النجمو ناكلو وبالراحة أعلى أبدنا، شنو الشغل الشاغل في المجتمع النهارين؟
3: النهارين هذا ما
2: أي
3: ما الكوب دي مونت.
2: أيوة
3: ما الكوب دي مونت،
2: نحكي ولا حاجة بيها حاجة نتفقل بيها حاجة تفرحنا فرجة، خاطر تم فرجة
3: لا فرجة فرجة ماتش كي ماتش كي مبارح فهمت لي 10 بونتو في ماتش بركة، في ماتش
2: بركة
3: 6-4 6-4 الحقيقة فهمت لي الحقيقة، الواحد حتى حد ما كان يتصور، يمكن الانجليزي الصحيح ما كانش يتفائل بالريزلتا هذا.
2: لا وطلع الانجليزي دم محامي في التيران،
3: شفت
2: قد ما دمه بارد في الدنيا ها، يقول لك دمك دم الانجليزي معناتها
3: بارد على الاخر ما يموش ما على بالوش
2: طلعوا حامينا في التيران.
3: الحقيقة فرجة ال 15 يوم هذوما الحقيقة فرجة حلوة برشا تبعنا كل يوم موند، اليوم آخر نهار في الكوب دي موند، ماتش مزيان برشا زاد بقوة ربي، باش يكون ما بين الأرجنتين وإسبانيا
2: زعما
3: 8 بتاع الصباح 8 بتاع الليل 8 بتاع الليل فهمتني؟ ولا
2: تخي بيان، أكيد احنا باش تكون

0: ليكيب كامله فريق الرياضه
1: اكيد باش
0: يكونوا مواكب اليوم النهائي وباش يكون جو اخر على الدنيا وما فيها على جوهره فام. تابعونا وقعدوا معانا برونشي بالحق باش تعديوا جو حلو ياسر ياسر ياسر. دونك هذاك علاش تعدينا بكم الموجات ايجابيه سايبه علينا مش حابين نحكيو لا على قصان الماء لا على قصان الضوء. قسيتونا كل شيء, قسيتونا كل فرحه, قسيتونا كل نكهه. بالحق تعبنا وفما برشا ناس تعبت ياسر زيادة راهو راهو الضو يتقص أكثر من ساعة الحقيقة موش ساعة بركة وساعة راي عندها عندها برشا الحقيقة تداعيات على الدار كاملة على الإلكتروميناجي كل اللي موجود في الدار شكون باش يقفلنا شكون باش يعطينا هل التعويضات هذية. بربي نحبوا الدنيا مزيانة نحبوا الدنيا باهية تونس خضرة تونس شابة تونس الياسمين دوك خليوها ديما فاوحة وديما حلوة خليونا نحبوا بلادنا راهو تعبتونا السنة الحقيقة تعبنا راهو تعبنا برشا في ديارنا تعبنا. يلا موسيقى وراجعين.

كان جسيف عنده صوت راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام تبدأوها مع الماتينال ويكاند مع سالم هني من 6 ل 9 نتاع الصباح. من نهار السبت للا البيا من 9 ل 10 مع أحلام غيلان. بون بلون من 10 ل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي. ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبورت من 4 ل 8 مع جمال جاسمي وكامل فريق الرياضة. فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.

0: المدينة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. موزيك جينا موعدها يتجدد معكم ديما كل نهار حد من العشرة للحداش. كيف نحكي احنا ديما نقولوا بي ام بي، ونقولوا زاد الزمني شويه اخرى باش يكون معانا سيمفونيه مزيانه سميتها انا من المشاوي، خاصه تكون مشاوي على الفحم. لكن قبل هذا الكل انا خلينا نقولها يا مرحبا، اش احوالك امل؟
2: صافا بس صافا
1: شايفه
2: الحمد لله،
1: شنو الامور كلها هانيه
2: الحمد لله. عريس تو
1: عريس اي على خلوتك يا شايف تو لعبه الالغاز شايف حلمي
3: ايوا
1: يمشي بلا ساقي
3: والله الله
1: ويبكي بلا عيني، شنو هو؟ حتى سامي نجم يشارك، ياسمين تنجم تشارك، كل يلا
3: يمشي بلا ساقي.
2: اصحاب
1: اصحاب صحيح صفق عليها صفق عليها للنجم يا كل ما تاخذ منه يكبر، شنو هو؟ شنو هي هاي فقرت بالكم، كل ما تاخذ منها تكبر، شنو هي؟ يلا يلا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. الحفرة
2: حفرة
1: قوي عنده سنين وما يكذبش. هيا سيم عنده سنين وما يكذبش.
3: مش
1: حاجة تعبي الدار وما تاخوش بلاصة. يلا لفكين الطيارات في الحساب وكل شيء ده معي. يلا يلا يلا يلا، واحد تعبي الدار الضوء صحيح. سبقوا على سامي
3: برافو
1: برافو. هيا سيديا باش نلعبوا لعبة أخرى اسمها جاوب فيسع فيسع. شاف حلمي لون يبدأ بحرف التاء. فيسع
3: حرف
1: التاء. لون يبدأ بحرف الاء.
3: أبيض.
1: برافو عليكم. حيوان يبدأ بحرف الفاء.
3: فاء.
1: أو صحيح فيل الفار ايش عملنا بيه بربي. دولة عربية تبدأ بحرف التاء.
3: صعيبة برشا، صعيبة صعيبة صعيبة على الاخر.
1: أكلة تونسية تبدأ بحرف الك.
2: كمونية.
1: وشو اخر؟ اي
2: كسكسي.
1: اي
2: كفتيجي.
1: اي صحيح. اي كعابر. حاجه تلقاها ديما في الكوجينه. حاجه ديما موجوده في الكوجينه. يلا الملح. بين تو نزيدو نرجعو للالعاب شويه
3: اخرى.
1: هيا سيدي خلينا نمشيو مع صديقتنا اليوم. شنحوي لك الساعة؟
2: الحمد لله لباس عايشة.
1: ريحان هاني ريحان ونسيت الكلمات نتاع هكا ولا ليه؟
3: فما غنية على ريحان هكا.
1: اي فما غنية.
3: حقا
1: عدنا نشاويشي محلاك يا سامي انقذني ديما. بالعربية محلاها توحشناك عدنا نشاويشي نحبوك برشا بالحق وانسان خلوق برشا
3: وحبو
1: ياسر قوي. تابعوه على صفحته في الفيسبوك ثم ديما عنده جديد وديما يحب تتصور حلوة برشا.
2: اي نتابعو
1: قل.
2: ايوه نبداو بالمدفونة.
1: نبداو بالمدفونة
2: هي الدنيا سخونة ما باش نبداو بالمدفونة. هي احنا نقولوا لها مدفونة واليهود يقولوا لها بقيلة.
1: اي
2: ناخذوا 10 ربطات سلق نغسلوهم نحيو الساق ونحطوا الوريق تفور اونتخو طون ناخذوا ماء يغلي نحطوا فيه الهرقمة مع عود قرنفل مغرفة كركم وسنتين ثوم. وفي نفس الوقت بعدها نعملوا الكعابر نفوحوهم كما نعرفوا تيبل وكروية وهريسة عربي وثوم ونعناش نعني عشيح نكعبروهم وخليهم هريقي شيح بالمدفونة. ومن بعد نرجعوا للسلق بعد ما خليناه برد شوية باش نعصروه بالقديم الماء متاعو ونخليه الماء خاطر مازلنا حشنا بيه. وأهم توقيتاب هي باش نقليه البصل. نحطوا شوية زيت على نار هادية نقليه البصل يخدم معنا شوية وقت كاين صيف ساعة ساعة غربة شدنا وقت. من بعد نخليه يبرد شوية ونرحيوه في نفس الزيت هذاك باش نرجعوا السلق ونزيدوا عليه الماء اللي خليني عصرناه منه وفوحوها كالعادة ونمرقوها بالماء نحطوا الهرقمة نحطوا اللوبيا كتيب الهرقمة واللوبيا نزيدوا الكعبر اللحم نتاعنا كتقر زيدها نزيدوا جرينة الفلفل
1: ما شاء الله
2: بصحة وبشفي
1: هذيا ما هو خذوها الغسيل
3: رفيد رفيد
2: وعملوها في الشتاء
1: وعملوها في الشتاء.
2: هي الحقيقة بنينة
1: شو تقترح لينا حاجة حلوة؟
2: نقترحوا جاتو جلاسي.
1: اي
2: بيسهل على الاخر نعملوا 4 ميت عليهم زوز كيسين سكر نركضوهم مع بعضهم نزيدوا عليهم كيس زيت بعد كيس حليب كيبة فلان اللي يحب يزيد عليه يحب لي من 300 كيس كاكاو ومن 350 حتى 400 غرام فرينة والفرينة دي ما نزيدوها بشوية خاطر كل فرينة كيفاش تشرب نحطوها في الفور مسخن قبل على 180 درجة ساعة غربة ومن بعد نحضروا توا الكلاصاج اللي باش نعملوه باش ناخذوا كريم ليكيد نزيدوها كايبتين فلان ساشي كريم شانتي ونركضوها نحطوها تبرد باش ناخذوا موس الشوكولا كيف كيف نزيدوها الحليب ونركضوها نخليوها تبرد بعد الجاتو نتاعنا طاب نقسموها على اربع طبقات نحطوا رجعوه في نفس المول اللي طيبنا فيه نسقيوه بالقهوه ولا بالحليب نحطوا كريم ليكيد نحطوا الموس الشوكولا ونقعدوا نعاودوا في ليتاب هذه لين يوفيوا لي زيتاج تاع الجاتو الكل حطوها كونجيلاتور تو باش نعملوا نزينوها ناخذوا شوكولا نوار شوكولا اولي وكريم ليكيد مسخنه باش تذوب لنا الشوكولا نحطوهم الفوق ونرجعوها للفريجيدير بعد زينوها بالمختي فرامبواز فريز سكر غلاسي صحه وبشفاء
1: هي الجاتو غلاسي شد اكثر مما تفوق
2: يعطيك الصحة
1: يعطيك الصحة ريحان بوسة كبيرة الأريج بربي خاطر خليت خليفتها محلاها خليني نقول لسامي أخت أريج ما شاء الله عليهم مغرومين برشا مغرومين في ديارهم يخدموا حاجات مزيانة مغرومين ليهم هما للاستهلاك العائلي يعطيكم ألف صحة
2: عايشك
1: دوك باهي باش نسألكم أنا توا طلعوا لي هذايا ثم فما عيد ميلادها هو الواحد وعشرين شكوني أي فيسا فيسا عيد ميلادها الواحد وعشرين
3: اللي احنا فيها الدنيا
1: الدنيا الدنيا ما فيها يا جورة فيها هاي وشنو اللي عندها حفلة وقتاش الحفلة متاعنا
3: نهار اثنين
1: بنتسانك
3: نهار اثنين نهار
1: اثنين 24 أوسو 25 في دختي فيس عيد الجمهورية نهار الاثنين صحيت شاف حلمي
3: نهار الاثنين
1: 20 جويليا
3: ان شاء الله
1: ابتداء من 9:30 شكون باش يجي فيها هاي يلا يلا يلا كان سمعتوا مليح
3: سبورت
1: يلا يلا يلا يلا يلا 1 2 3 4 محبوبي انا الساعه واللي نحبه واللي نموت عليه ونقول ولدي ونحبه ياسر شكونوا تعرفوه
3: نوردو
1: نوردو بيان سور ولدنا الغالي زاده نور شيبه غازي العيادي وناديا خالص باش يكونوا هما يأثوا الجو الكل باش تكون جوهرة تغني في مسرح سيدي الظاهر نهار الاثنين إن شاء الله اللي هو غدوة إن شاء الله بيان سور تنجموا تاخذوا ليتي كي الناس الكلكم تنجموا تاخذوها من سيدي الظاهر من المسرح غادي من الشباك غادي تنجموا تاخذوا بيان سور ومن توا نقول لكم على خاطر راهو موعد حلو ياسر ما تنساوش اللي هو بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 يا مرحبا بكم أهلا وسهلا ومرحبا شوية أخرى باش نمشيو مع صديقنا باش نمشيو مع الزمني وكيكا وشنية السمفونية هذية في انتظار زادة كيف كيف نمشيو مع أختنا أمال الشيف العظيمة وش نشوفه السالي تاع مناسبتنا كل موسيقى ورجعينا
0: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين الجمهور باش يغني مع الراديو ومع نجوم الفن في تونس نور شيبة
4: الحب صعيبة مزق لي جاشي
0: غازي العيادي
5: شفت القمر انت أحلى من القمر
0: نادية خالص
6: يا والله ليلة مهبولة
7: يا والله ليلة
0: ونوردو الموعد سهرية 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر Mode, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France est numéro 5 mondial. Charles Koulaam, Jawara FM, Moustamaïha, Hayim El Frir.

0: وجه القمر طلع. شكونوا زعما وجه القمر اللي طلع؟ لا لا
1: سلم.
0: يا سيدي الزمني بكل وجهنا اليوم. أيه. اهلا وسهلا ومرحبا. ايش نحويلك يا سالم؟
2: صباح الخير حلومه، مرحبا بيك ومرحبا بيك بالكيب، مرحبا بالكيب الكل.
0: يعيشك يا سالم. شنو الدنيا؟ شنو السخانه؟ أيه. اليوم
2: الخدمه كيفاش؟ الحمد لله. ايه تو بالسخانه
0: تتعبوا شويه في الخدمه؟ بالسخانه
2: شويه من السخانه وكاو
0: هاي سيسر رويحكم كاو ربي معاكم هذيك الخبزه. اما تعملوا في حاجه مزيانه،
2: تعملوا في حاجه مزيانه. أيه. زي حتى اليوم كي جبنا حاجه عندنا مديده ما خدمناهاش، يا مكليوناتنا هي اللي طلبت انه نرجعها.
0: تخيبيا انا سميتها سيمفونيه راني وحدي، اما هي شنو اسمها؟
2: هي ميكس بيوند.
0: اي ميكس بيوند، اما السيمفونيه شنو طلعت؟ قطع ربي.
2: ميكس بيوند فيها ليصوص نتاعنا وليسالاد نتاعنا المعروفه مع كل بلا هذيك العباد الكل تحبها. فيها دو فيلي، فيها زوز كوتليات، زوز كريسبي، زوز كبه، واربع مرقاس مع الفريت نتاعها وليسالاد الكل كله.
0: تخبيا معها الفريت معها دي. حكينا دي مع الكريسبي، احنا قلنا شنو، حكينا على الكبه كيفاش. دونك الغارنيتور اللي معها سلطه مشويه،
2: سلطه مشويه، حمصيه، سوسالاي، ريسه مشويه، سلطه خضراء.
0: تخبيا ومعها بيان سور الملاوي، خبز
2: معها الملاوي، الخبز. ايه؟ الخبز خبزنا هذاك ديما نخدموا به اللي هو الملاوي.
0: ايوه
2: اسمه كان ناس الملاوي معنا
0: بي. دونك هذيك هي الخبز اللي موجود. هذا قداش يوكل؟
2: هذا يوكل زوز ثلاثة، إذا كان عباد ماهيش وكالة يوكلهم ثلاثة يوكل. وعندنا زاد هو نفسه خاطر هما دو بلا دو بوكس، فما الميكس فيوند وفما بوكس سعادة. بوكس سعادة اللي هو كل شيء في الدوبل، الميكس فيوند أما في الدوبل أربع كتلات، زوز فيليه، أربع كبة، أربع فلافل، ونزيدهم زاد دو بروشيت كباب لحم، دو بروشيت كباب بوليه، وأربع كريسبي، ونزيدهم زاد أربع وينكس. هذا بوكس السعادة يوكل حتى ستة من الناس، سبعة من الناس يوكلهم.
0: بي هاي البرشة معناها واحد الحقيقة يبدأ متمتع هنا بالماكلة اللي بنينا والذوق الحقيقة سورتو المطعم والحاجة الجديدة نحكي. وإحنا هنا اليوم مش عندنا أوفر؟ هاي
2: عندنا أوفر والله، باش نكملوا في أوفر تاع الجمعة اللي فاتت خاطر العباد فما شكون راني ما خلطتش على الأوفر، ديما يجينا راني ما خلطتش على الأوفر، اسكو كي مش نجي اسكو خليوه، فما تليفونات جاتنا الأوفر ما تخليوه لناس نتاع الجمعة برك، خليه يزيدنا جمعة أخرى.
1: إيه؟ صحيح وبالحق.
2: إيه؟ الأوفر خليوه أنا خاطر أوفر ساندويتش كي نحكيو. إيه؟ على ساندويتش كريسبي. إيه؟ اللي مش ياخذ مثلا جازة للفامي وكا عنده صغير يحب ساندويتش ياكل ساندويتش. إيه؟ برشا عباد اللي يجي الأوفر ديما هذا يخليوه لنا. بس كملوا في الأوفر هذاك.
0: تري بيان يعطيك الصحة. دونك عندنا ديما أوفر ساندويتش كريسبي،
2: ساندويتش كريسبي مع الدجاجة،
0: مع الدجاجة المشوية اللي على الحم بيان سور، ومع صليتها ومع خبزها
2: كاملة.
0: تري بيان. اليوم هذا قداش لوكو تاع مش غالي هكا ولا ليه؟ مش غالي برشا هذا الميكس.
2: هو بالنسبة لينا احنا يتكلف شوي،
0: يتكلف داكوغ. دونك في متناول الناس،
2: في المتناول.
0: تري بيان
2: في المتناول. هما حتى احنا ما الميكس بيون ديجا رزعناها ماخذه في خاطر الكليونات القدم نتاعنا اللي هو معناها كان نحكيو على كو وعلى وعلى بينيفيس. ما عندناش فيه ربح جمله.
0: انا قلت لك في متناول الناس الكل، دونك ينجموا يجيو يبارتاج دي بلا، يطلعوا هما بالكدا ماكلين وانتم كيف كيف. دونك ترضيو الكليون تاعكم اللي باش يجي.
2: احنا رجعناها باش احنا رجعناها باش نرضيو الكليونات نتاعنا، خاطر الكليونات طلبتهم مش احنا. مش احنا
0: المهم لو روتور نتاع الكليون ديما عندكم يرجع الكليون تاعكم.
2: انا كليوناتنا من قبل راهو مش حتى تو.
0: اي
2: انا كليونات من قبل هي لا تعرف شنو الميكس بيوند، وهي لا تعرف شنو البوكس السعاده، هي اللي طلبت ارجو اخدموا طلبونا قداش من واحد علاش قصيتوا عليهم. رانا نجي ونحبوا حاجه مخلطه خاطر هو في كل شيء راهو. نحكي على بوكس السعاده كي تجي فامي حتى بويت بيرسون تاخذ بوكس السعاده. بلغتنا احنا فما عباد حتى سبعه من الناس يفضلوا منه راه بلغتنا احنا.
0: يا يسعد ايامكم. مش نقول لك انا يسعد ايامكم. انا
2: حاجه
0: يسعد ايامكم بالكدا. خلي المواطن يتفرهد معاكم، وخلي الناس تتفرهد وتاكل ماكله بنينه زاده وفرشكه، وزاده نقولوا واللي مشويه على الفحم واللي خدمه بنينه برشا. شنو رايك شيف؟
1: حلو حلو الحقيقه. فما ان بو دو تو كيما قلنا المره اللي فاتت بالنسبه للسلايد فما ليغوم كوي ليغوم كرو ليغوم هاشي فما لي فيكولون لي فيكولون فما الكريسبي الكروكون لي كروكون فما اللحم فما اللحم فما برشا حاجات الحقيقه اللي نجم واحد يتنوش منهم حتى ما يحبش حاجه هذيك ياخذ يلقى حاجه اخرى دونك برافو حلو برشا الحقيقه
0: يعطيكم الصحه دونك يلا توا خليني نستنى انا لي ميساج نتاعكم على 85990 تكتبوا جي كيما جوهره هكاك تربحوا معانا اليوم بلا اهداء من الزمني دونك اشتمنيه ميكس تديل الحم داكور وتلقاو بقدره ربي الحاجه اللي تفرادكم وتنجموا زاد تكومنديو حاجه اخرين على فو كوموندي على
2: 56 753 329.
0: Très bien, نجم هكاكا تعمل كومنت بتاعك وتمشي تلقاها حاضرة أمورك هنية سورتو تو معيناش نطيب وراه في الديار
1: أي
0: مع السخانة سمع
1: مع السخانة هادي
2: كومنت حتى ليفريزون يجيك ليفرور وأنت في دار
0: تخي بيان في السوسة كاملة
2: سوسة كاملة نخدم على السوسة كاملة
0: سوسة كاملة
2: كلمنا على البلا نتاعك ونبعثوا لك ليفرور وين أنت
0: وأنا في الزاوية تجيني الماكلة تخي بيان
2: سوسة كاملة نخدم على وين تحب انت يجيك ليفرور
0: يعطيكم الصحة دونك خليك ديما برونشي وخليك ديما معزمني هكاك تلقى الماكلة البنينة واللي حقيقة والافار الحلو كي تمشي تاخذ من عند زمني وانت مرتاحة ما طيبتش في الكوجينة.

0: العيد اهلا وسهلا الدنيا وفيها، خلينا لكم الاجواء الكل، خلينا لكم الاذواق الكل من الاوكسيدونتال للشرقي للتونسي، شيخو مع الغنايه شيخو مع الدنيا، هذيك هي موزيك جينا ما بين فن الكوجينا والفن اللي نسمعوه واللي ترافقكم به ديما جوهره فهم الدنيا وما فيها. خليني اقول لك قديش بشوالي عمرها جوهره؟ اي اي واحد
1: 21 سنين جد
0: وشايف البح معانا تيكي
1: شنو
0: قالك سيمي تيكي طياره بوياج صح عليك باش تمشينا للمالديف انت تو
1: والله العظيم حضر من الميون حضر كل شيء حضر الفليجه
0: حضر الفليجه هكاك بتلقى روحك بيان سور لا حضر الفليجه ونقز حضرنا على المونديال
1: في لا
0: الفينا
1: شخص هو
0: حضرنا على
1: الفينا الراديو
0: في حد شيء دونك خلينا نمشيو اكثر مع بعضنا. خليني نقول لك يا امال شاف امال اكثر حاجه تخاف منها يلا يلا يلا
2: اكثر حاجه تخاف منها
0: اي ليسا لعبه لعبه واحد اثنين ثلاث انا مش نقول لك من شنو تخاف باكش تخاف مني
2: في شدني التراك
0: خايفه لا شدها التراك وشدها المهم التراك وش حاجه اخرى به اكثر ماكله تحبها شيف حلمي
1: ملوخيه
0: اي اي
1: ملوكيه
0: اليوم عرفناه اليوم عرفنا اي اكثر موقف محرج صار لك يا سالم قال لي خلي ميكرو قدامك
3: ما فماش حاجه كبيره كموقف محرج
0: ما عندكش حاجه كبيره في اكثر موقف محرج اي
2: اكثر موقف محرج
0: اي كون متصالحه مع روحك كون متصالحه مع روحك
2: ما تحكيش في الدنيا
0: ما تحكيش
2: محرج ما تحكيش
0: بيي نتعداو لعبه اخرى الاخطبوط عنده ثلاثه قلوب بالحق ولا لا
1: صحيح
0: صحيحه
1: صحيحه
0: برافو باه تهم نقرا معاكم رانينا عندي حلول باه هل الشمس تدور حول الارض؟ هيا واحد اثنين ثلاثة
1: لا لا
3: الارض تدور
0: صحيح
1: الارض تدور حول نفسها
0: وطلعوا يعرفوا كلهم طلعوا طلعوا باه قولوا لي اخي الزرافة ما تنجمش تكحها
2: وهمشي
0: مرقبتها طويلة مثل ما صحيت باه خلينا نكمل لكم هذي النملة تنجم تعيش بلا نوم ما ترقدش معناها تنجم ما ترقدش بالكل النمالة
1: لا ما تنجمش تصورش
0: تقريبا صحيح عندي أنا باه أكبر صحراء في العالم أنا هي الصحراء الكبرى
1: نيفادا اسبيلي
0: اي اي هذه انا مش نقراها كتاب
1: نيفادا
0: انتاركتيكا
1: من جيت هذي
0: مرة بركة توقع منها هكا تخليها شوية
1: جو
0: احلى غنية تحبها يلا امال فيسا الغنية
2: نتاع نوردو
0: نوردو انا هي
2: الاخر بكل
0: اسمع
1: مالس
0: عندي برشا مزاحمين في نور الحقيقه برشا اكثر غنيه تحبها شاف
1: فيروز فيروز اكثر حاجه
0: اكثر حاجه تحبها
2: ام كلثوم الف ليله وليله
0: هي تعرف تغني ولا تعرفش مش صوتها شيء معنا حتى حد يعرف يغني سالم شنو الغنيه تغنيها وانت تبدا غادي في الغستو في الزمني
3: غنيه اللي احنا بالنسبة ما نحطوش شيء
0: ما نغنيوش حتى الأغنية
3: معنا كليونات هي تحكم في الأغنية يحب يسمع
0: يس انت ما كنت تغني على الأقل الدندن الفرزي
3: أني دندنش الفرزي الله
0: يرحمه
3: أني أكثر أغنية دندن هو أغنية الإتوال
1: أيوة
0: شنو هي أغنية الإتوال هي من
3: الكل على بعض
0: أعطينا ترايف منها ترى امشي
3: no.
0: انا هي الاغنيه اللي تحبها اكثر مشي بها
3: اللي نشي خالها اكثر واحده عالم يبغيك الحمر
1: العالم يبغيك الحمر
0: هيا سيدي مري قلاي الاحمر والابيض ديما اشبلوا نمشي ومع شيف امال اليوم شيف امال عملت لنا حويجه مزيانه برشا ترومبلوي دونك مشي في بالي انا سالي بركه يا اخي طلع سالي
2: سالي شكري
0: لا سالي اي سكري
2: سكري
0: هذاك نقولوا سالي سكري يمشي في بالهم زوزة
2: بس سالي اي سكري
0: احكي لنا للا
2: انا سالي فارسي بولي ولا فيون تجيو شنو تحب فيها الكو سيترون وانا لونترومي بيان سور فيها غاناج مونتي وفيها كروكون سيترون والبنة تحكي معناها
0: والبنة تحكي دونك خليني نقول أميل معناها الحقيقة توا نشوفوه
2: تندونس
0: تندونس برشا ترومبلو توا في جيناها في السكري توا شفناها في سالي معاك والزوز الحقيقة
2: في سالي
0: دونك أنت في عشوياتك شاف تلقى روحك مرتاحة مريقلة تنظم تعمل كل شيء ديكوراسيون كاملة
2: توا معناها تعرف العريس وكل إيكيا فما سترونا فما
0: انت فم هذه تاخذ لي دقيقه وين بس صعيديه راهي جايه تو
2: لا لا ما جيتش هي بحر
1: طلعت
2: سالي بحر ما طلعتش سالي بحر
0: سالي بحر الحقيقه يدخلوا على الصفحه نتاعك
2: برجي سالي سكري
0: برجي سالي سكري شبيبه ياسر الصفحه هي شاف معانا في جمعيه فن الطهي للجميع برئاسه شاف حلمي كحبيش سي حلمي لشكون تحب تحيه فيسا
1: حب تحيه الحقيقه كبيره وكبيره برشا للجماعه الكوجينه للشيف دو كوزين اي سورتو سورتو للكوزيني للكوزيني شفت في الطقس هذا في الطقس هذايا تلقى الناس ناس مثل في الباربيكيو البره البره في البره في مثل على الشط وبره على البيسين على البيسين تلقى الفور وراه تلقى الفور وراه هو يخدم في الكوماندات نتاع الوحده فريمون تحيه ليهم يعطيهم الصحه يعطيهم الصحه
0: يعطيك الصحه انت زاد شاف حلمي اللي خممت فيهم برشا ميرسي ريحان اللي موجوده معنا اليوم ان شاء الله تتواجد معنا ديما
2: ان شاء الله عايشك
0: مولا نقول لك انا بون كوراج قداش صورت قداش خدمتك ولات حلوه ياسر مزيانه ياسر برافو برافو جمعيه فن الطهي للجميع اللي شاف الكل اللي معنا وخينا سالم ريستو الزمني وبي ام بي زاد نقول تحياتنا لكم الكل يعطيكم
3: الف صحه
0: شكرا لكم شكرا سامي دويري في الاخراج التقني اخراج الرقمي ياسمين جديدي كنت معكم انا احلام غيلان على الدنيا وما فيها موزيك زينه خليكم برانشي مع باقي برامجنا وعيشوا اجواء الرياضه واجواء الفن واجواء العالميه الكل تلقاها مع الدنيا وما فيها باي باي
4: تسمعوا نهار الاحد من 10 ل 11 موزيك جينا مع احلام غيلان مع احلام غيلان على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع
5: برعاية
4: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة الطريق السياحية قنطاوي الذوق اللي ما يتعودش

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: من نص نهار لساتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-700.
5: يلا جو صيف سني حافلة انترنت
6: اسني في الصيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
5: فاش تستنى خاطر صيف سني حافلة انترنت ملا يلا جو عندك أغاني
2: جوهرة أفلام
5: Publicité.
1: جوهرة جيت سيت.
4: كرنفال أول سو في الدورة 63 السهر الحدث ستار أول سو بلطي قلبي

0: الموعد 22 جويلية 2026 بداية من الساعة 10 مساء بساحة المدن المتوأمة بجوهرة الساحل سوسة. أو السوق الفني يجمعنا والتراث أصالتنا. بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، وزارة الشؤون الثقافية، وزارة السياحة، قاعة المؤتمرات في لانيت، وجوهرة اف ام.
1: جوهرة جيت سيت. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. بسمة صعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن يوم 20 جويلية 2026 يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. أكدت الإدارة في بلاغ نشرته ضمن رزنامة الآجال الجبائية لشهر جويلية 2026 أهمية احترام هذا الموعد لتفادي التبعات القانونية والمالية المترتبة عن التأخير في إيداع التصاريح الجبائية. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح أمس بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المدعين. وأكدت الهيئة في بلاغها أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أنها تعتمد منظومة متكاملة للسلامة والوقاية من المخاطر ترتكز على الصيانة الدورية لمختلف التجهيزات والمعدات، لا سيما مولدات الكهرباء، فضلا عن تأمين التزود المستمر بالمياه عبر خزانات احتياطية تحسبا لأي انقطاع طارئ للمياه أو التيار الكهربائي. دوليا، أسفر هجوم شنهم فيصاليون من الطوارق ومتطرفون على قافلة للجيش المالي كانت تغادر مدينة النفيس الاستراتيجية في الشمال، أسفر عن مقتل 50 عسكريا بحسب ما أفادت به مصادر عسكرية محلية لوكالة

0: التي فرانس بريس هذا اليوم. هذا الهجوم يعد من بين أكثر الهجمات إيقاعاً للقتلى في صفوف الجيش المالي منذ اندلاع النزاع في هذا البلد الواقع في الغرب الإفريقي قبل 15 شهراً. كشف مسؤول إسرائيلي عن استعداد تل أبيب لاحتمال استهدافها من طهران، ليس فقط بالصواريخ والطائرات المسيرة بل أيضا عبر تفعيل وكلائها بالمنطقة. وأكد المسؤول الإسرائيلي وجود حالة من التأهب داخل كيان الاحتلال وخارجه، لا سيما بعد إنهاء مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. في العادة وبمناسبة عيد ميلاد 21، جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت، وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لو دو فيغو من أهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026. جوهرة اف ام.

0: مليانه فرح اليزيدي. عسلامه فرح.
1: عسلامه انت وحيده.
0: ومعنا الام الجميله ايضا سلمى جويني. عسلامه يا سلمى.
2: ده ومرحبا بالمستمعين الكل.
0: ومعنا البنوته التحفونه.
3: عسلامه انت وحيده.
0: ايناس اليزيدي. قولوا لي انتم تقروا لبعضكم؟
3: اي.
0: شنو تقروا لبعض؟
3: نتعم. محسوب اخوات.
0: محسوب اخوات، دونك الاخوات هما اللي باش يتبراو مع بعضهم، الاخوات باش يتبراو مع بعضهم. نمشيو للكواليس ونعملوا تحيه لمروه الجميله الرائعه. عسلامه يا مروه. في الاعداد الى جانب سامي بالطيب نادره ترابلسي. عسلامه يا نادره. في الاطار البيداغوجي والاستشاره البيداغوجيه صابرين بن ناصف. عسلامه يا صابرين. معكم بطبيعة ماما وحيدة. قبل ما ندخلوا للفقرات اللي انتم طول في الحلقة الثالثة هذه تعودتوه، مش هكا يا مزاور؟ تعال الفقرات. شنو الفقرات يا مزاور؟
4: برشا فقرات، فما فقرتين على اليمين وفما فقرة على اليسار.
0: مزاور أحسن حاجة ما عادش نسألك أنا. قبل ما نمشوا للفقرات باش نقول لكم اللي فما خبر مزيان مزيان يا مزاور.
4: كيفي أنا؟
0: أكيد أنت مزيان يا مزاور. شعرك عجبني يا مزاور. خبر مزيان من كارتاج لاند الحمامات أركاد لوميير، وفما برشا تشالنج وفيكتوريز وبرشا جو. أركاد لاند كارتاج لاند الحمامات، فما جيمز، فما باسكت، فما ريتشينج، فما بونتشينج محليه لونجلي متاعي، وفما جو دو ريفليكسيون. دونك هذوما كل في الحمامات، تقص تسكركم تشوف كارتاج لاند. وبعد عندكم كيفاش نقولوا يا مزور؟
4: بعد ما نقصوا تسكر ناخذوا بيهم كادوات.
0: صحيت. بعد ما نقصوا تسكر ناخذوا بيهم كادوات. اليوم كارتاج لاند ترحب بالناس الكل، وعندكم برشا كادوات وبرشا حاجات مزيانه وبرشا جو في كارتاج لاند. بين معانا اماني، ومعانا بنوتتها فرح، وعنا سلمى وبنوتتها ايناس. عندكم زادة تذاكر للحمامات.
3: ميرسي.
0: دونك نحبكم تربحوا برشا كادوات.
4: نجم نمشي معاهم انا؟
0: لا مزور، انت ما تمشيش، انت معاق.
4: باهي ما ندخلش ناكل لمجه قدام الباب ونروح هكا.
0: ديما مزور يفركس على كرشه. قبل ما نوصل مباشره لهذا النغم مع اختيارات مروه.

0: بعد هذا نغمو باش نواصلوا، لكن
1: عندي سؤال.
0: قل لي يا مزور، شنو سؤالك؟
1: نحب ناخذ فكره كيفاش نجم نربح كادوات.
2: حتى انا تفتح واحده، كيفاش نجموا نربحوهم؟ تسكر
0: باهي، باش نقول لكم. كي نتوما تشاركوا في الالعاب تربحوا تيكيات في ديكم.
1: فهم
0: تيكيات هذوكم فيهم تيراج سور، يعني باش يختاروا منهم هكاكا على فيغليت كيفاش اي تذكره تخرج
1: بالزهر.
0: بالزهر
1: والعطر شيء
0: والعطر شيء يا مزور، باش تاخذوا كادوات في كارتاج لاند. فهمتوها؟
2: اي
0: أوكي.
2: واضح؟
0: واضح
2: واضح
0: واضح. هيا به مباشرة إلى أول الفقرات يا مروة، وإيش تختار؟
3: إيش تختار؟ إيش تختار؟

0: توا بنوتاتي الجميلات فرح وإيناس، أنا باش نسأل أسئلة وانتو ما تجاوبوني، باش نبدأ ديما باليمين ونمشي اليسار. فهمنا؟ متفاهمين؟
1: متفاهمين فاهمين
0: صحيتو متفاهمين. نبدأ توا مع فرح. فرح، لو كان نقولك تختار بلاد تحب تزورها، شنو البلاد؟
1: تركيا.
0: تركيا، وعلاش تركيا؟
1: خاطرني انا مغرومه بالشوبينغ والحوايج.
0: تركيا فيها شوبينغ والحوايج صح؟ ودي قولوا اسعارها مش غاليه زاد هكا ولا لا؟ اما فما حاجه اخرى يا فرح؟
1: فيها سولت.
0: فيها سولت. اما فما حاجه اخرى يا فرح، نحبك نهار اللي تمشي تركيا تزورها. فما الجامع الكبير متاع تركيا كان في الاصل كنيسيه، والكنيسيه هذيا كان صوفيا اسمها ايا صوفيا. نحبك تزورها وتشوف الموقع الاثري هذاك. وفما متحف كبير في تركيا اسلامي في برشا حاجات لازمك تشوفها زيدا. فهمنا؟
1: بقى وقت وجيب لك في يدي حويس
0: لينا؟ صح علي دبرتها انا.
2: وانا ننصحك زيادة في تركيا كي تمشي فما واحد باخذ البرد عنده سندويتشات فيهم الحوت بنان بنان بنان.
0: دي ما تاكل انت يا مزور؟
1: عطا وجيب لك واحد يا مزور اما ان شاء الله ما يفسدش.
0: نمشي والإيناس. إيناس لو كان نقولك اختار بلاد تحب تزورها شنية؟
1: نختار دبي.
0: دبي، وعلاش دبي؟
1: خاطرني انا نحب نكمل نشوفها.
0: صارتي مشيت لها قبل؟
1: اي
0: باه. قداش مره مشيت؟
1: مشيت لها كان مره.
0: كان مره واحده. اي كي مشيت شنو شفت فيها؟
1: شفت المول.
0: اي
1: مول دبي اللي في برج خليفة.
0: اي
1: وشفت فيها زيدا، شفت فيها المانيش.
0: اي
1: وكارتاج لاند.
0: ما عندهمش كارتاج
1: لاند؟ ليه مش كارتاج لاند، شو اسمه
2: دبي لاند
0: جلوبل.
1: جلوبل بيل
0: باه. وكي تحب تو تمشي لها مره اخرى شنو تحب تشوف؟
1: نحب نشوف الحاجات اللي مازلت ما شفتهمش. نحب نمشي للبحر.
0: اي
1: نحب نمشي اللي مانيش اخرين. مانيش
0: مناجات اخرين.
1: اي
2: تتلقاني انا في البحر مع شومبرير
1: اوتيل.
0: وتحب تشوف الوتله غاديه؟ اي مزور انت باش تمشي تعوم؟
2: نعوم وناكل فطيره.
0: ياكل فطيره مزور ديما يحب ياكل. نمشي للسؤال الموالي. يا فرح، لو كان انت جيت سحار كبير ايش تختار؟ تختار تتكلم مع الحيوانات ولا تختار انك تظهر وتغيب؟
1: انا نختار اني نظهر ونغيب، خاطر انا راني نعمل العميل دونك نعمل حاجه بم نعمل هكا نختفي.
0: برشا عميل تعمل فيهم وتتعاقب ولا
1: لا؟ ساعات نمنع.
0: كيفاش تمنع؟
2: ساعات تختفي.
1: يجيب لهم حيله مثلا، اقول والله لاني من العاليه، والله لاني من العاليه، سامحوني هذه اخر مره قصرت ودي لله اخر مره.
3: تبدا تسخف فينا باش نسامحوها.
0: وانتم تسمعوها؟
3: سامحوها شو نعمل.
0: وكان هي تولي عندها القدره على الاختفاء كيفاش تعمل؟
3: شو تعمل فرح؟
1: نعمل عمله ما تسمع الصوت تجي ما تلقى حتى حد، تشك في خويا كيكا.
0: معناها انت تلبسها لخوك العكية.
3: مسكين هارون يا فرح.
0: تتعارك انت وخوك فرح؟
1: اي هو خبشني هو لهنا
0: اليوم. خبشك
1: البارح؟
0: علاش تعاركتوا؟
1: على خاطر انا قاعده رايضه نتفرج، يا اخي هو جاي نطل التليفون وهزوا لي ما يا اخي، بعد كم فكت وما عادش عطتهولي.
0: ايوه معناها هو تسبب لك في فك التليفون. باهي هارون هذايا
2: نقص التليفون فك وقبل 18 متر ولا بعد؟ باش نعرف واش نحسبها، وخاصه ولا بلنتي.
0: لا هو حاجه باهي يا فرح، تنقص من التليفونات وتعمل حاجه اخرى، مثلا تقرا كتاب، مثلا تحكي مع ماما.
1: هو زيد فم مره انا مشيت بيت بحذا بحذا
0: إيناس
1: يا اخي، كيف رجعت هو ضربته على خاطر هو عندي انا الدبش نتاعي وكل، وما في عيد ميلاد جابت لي حاجات فزتهم لي وقطعهم لي.
0: يا لطيف. وانت عاقبت هارون؟
3: عاقبته هارون، أما هو وعدني باش المره الجايه ما عادش يمثل.
0: أيه.
3: تفهمنا هكا.
0: اتفهمنا. مالا هارون تو باش يعقل ما عادش يمثلك حد شيء.
3: اي نو صغرون هو تو يكبر
2: صراحه. الو هارون، الو تسمع فيا؟ اقعد عاقل عاد عاش خويا.
0: هارون قداش عمره؟
1: خمسة.
0: خمس سنين. هي عاد ما تحقلوش العقوبه، ما تحقلوش صغير هو. نتكلموا بالسياسه معنا.
1: اما لازم نزيد شويه كبس.
0: عندك الحق، هو لازم مزور قالك شويه كبس. هيا إينيس، أنت لو كنت تكون سحارة تختار أنك تتكلم على الحيوانات وإلا تظهر وتتخبى؟
1: نتكلم على الحيوانات.
0: وعليش إينيس مع الحيوانات؟
1: خاطر نحب نعرف شنية قاعدين يقولوا، شنية الإحساس نتاعهم.
0: أيوة، إحساسهم فيش يا إينيس؟ كيفاش مثلا؟
1: مثلا كيكون دولفين
0: أي؟
1: قاعد مثلا ولده حلف شبكة،
0: اي
1: هو طلع هي قد يعمل بصوته هكا، انا نفهمه ونساعده.
0: ايوه معناها هو كي يطلب النجدة انت تفهمه وتعمل بلونجون في البحر وتمشي تخرج له ولده من الشبكة هكا. انت تعوم مليحة بالكدي بالكدي؟ تحب البحر؟ يا بيه. وعندك حيوانات في الدار؟ شو عندك؟
1: عندي قطوسة، وكان قبل عندي كلب.
0: عندك قطوسة؟ شنو اسمها قطوستك؟
1: فريزة.
0: فريزة محليز
2: محليز تتاكل.
0: وفريزة تحب تفهمها كي تبدأ تكلم فيك فريزة؟ تبدأ مثلا
1: كي تبدأ تعمل كيكة يعني ترى هي جيعانة
0: تفهمها. أيوة هك تفهمها. وكي تبدأ عطشينك كيفاش تعمل؟
1: جيت تعملي هكا ساقي.
0: جيت تبدا تمسح عليك، تمسلك ساقك، معناها هي عطشانه. هيا بيه. وتخرجها انت فريزة ولا لا ديما في الدار؟
1: لا ساعة نخرجها
2: من الفريجيدير.
1: لا
0: تخرجها من الدار تعم بها دورة. يا مزور تخرج القطوسة تعم بها دورة.
2: انا مخسب فريزة جاي من فريز.
0: لا لا اسمها فريزة. مزور ديما يفهم ديما.
2: عندي صاحب اسمه جنارية.
0: نمشي للسؤال الموالي. طيب لو كان نقول لك فرح تختار حيوان أليف باش تربى معك، كلبون صغير ولا قطوسة صغيرة؟
1: قطوسة. أما الأكثرية خاطرك أنت ما عطيتنيش ياسر اسمي متاع حيوانات، نختار القطوسة في هذوما ما بينات هذوما زوز. أما أنا أكثرية نحب أكل فرس صغرون اللي اسمه الهامستر.
0: تحب تربي الهامستر؟
1: اي امي ما تخلينيش.
0: علاش؟
1: هي ما تحبش الحيوانات حتى قطوس. لي
0: هيا نرجعوا توا اماني، علاش ما تحبش الحيوانات في الدار؟
3: نحب الحيوانات
0: اي
3: نحبهم خارج الدار
0: على خاطر القهوة.
3: لهوة ولازمهم برشا لهوة.
0: ايوه وعلى كل الشعر اللي تناطر منهم
3: شعر وريحة ماذا بيا خارج الدار.
1: انا هامستر زغرون لو ما يعمل شيء نحطوه في قفصك.
2: هما راهو حيوانات ما يوسخوش وما عندهم شعر وما حد شيء ما يضروش.
1: كيف الهامستر؟
2: انا مثلا مربي وزغه.
0: انت مربي وزغه؟
2: اي وتعاون فيا تاكل في الناموس.
0: هاي معقول؟ اي صحيح هو الهامستر يتحط في تركينا اما لازم زاد وسع على خاطر حتى الهامستر عنده شويه هكا ريحه شوي اللي يتلهو بيه. اما الهامستر مزيان هو بالحق اميني راو. الهامستر يتحط فيه قفص صغير وتتلهي بيه وتحطوا لك الدوره تلعب هكايا وحاجات.
3: نشريو له مالا نشري لها.
1: اي
3: شو الفرحه خرجت من عينيها.
0: الهامستر شنو بتسميه لو كنت تربي هامستر؟
1: نسميه توتو.
0: توتو هامستر واحد معناه؟
1: هاي توتو
0: مش زوز.
1: توتو
0: توتو هامستر واحد. توتو خفت عليك يا أمي.
2: توتو عايش فوتو.
0: خفت عليك. نمشي والإيناس. إيناس أنت بيانسوك عندك قطوسة تاو اسمها فريزة. لو كنا نقول لك تزيد حيوان آخر باش تربي، تزيد كلبون ولا تزيد قطوس آخر؟
1: قطوس. أما أنا أكثر حيوان نحبه
0: أي
1: الدلفين، خاطر وفي وذكي ونحب الصوت. انا كي نسمعه حبه كيف يبدا هكا يعمل في بلونجوني.
0: اي ما توا كيفاش يا سلمى باش تربي دلفين؟ باش تشري بحر باش تعمل بيسين
2: بحر ولا كيفاش؟
1: انا كي نكبر نصبح مدربه للدلفين.
0: اه تو عرفنا إيناس كي تكبر باش تولي مدربة للدلافن. دونك كيفاش باش تمشي تخدم في بلاصة فيها بيشين كبير؟
2: في بارك.
0: في بارك تخدم في بارك.
2: تقدم عروض للأطفال. يبدأوا الأطفال يتفرجوا خاصين تسكرهم وهي تلعب مع الدلفين وبجنب المسبح فما واحد يبيع في القطانية هذاك باش ناخذ من عنده وين.
1: تني أنا كالمرة زادة كي مشيت لدبي مشيت لوحدين يدربوا في الدليفن وبعديك نداول عمتي أسماء والدلفين أعطاها وردة.
0: الدلفين عندها ورده
1: في فمها
0: محليها. اوه محليها. لا لا توا
2: هذا مش دلفين هذا دلفون.
0: دلفون. سلمى لازمك تخمم في المشروع نتاع إيناس.
1: وانا ما تخمم لي في المشروع نتاعي باش نعمل
4: المشروع نتاع بنتي يعملنا بيسي كبير ونوسا ونربيو فيه الدلافن. تعقول
0: باي سلمى قالت لك باش تعمل نداء وتاخذ بيسين كبير يربيو فيه الدلافن. إيناس تربي فيه الدلافن. هيا به نمشيو لسؤال الموالي ونمشيو الفرح. ايش تختار يا فرح؟ تحب الرسم والتلوين والا تحب تركب البوزل؟
1: تحب اركب البوزل خاطرني انا عاده هويتي اني يعني نتحمس انا في الاخر مش نشوف التصويره.
0: معناها تحب تركب باش تكتشف التصوير اش باش تولي؟
1: اي يعني خاطر انا يعني ما نحبش التخلويط، نحب حاجه مرتبه.
0: سمعت يا مزور ماو؟
2: اي حتى انا مغروم بالباز.
0: لا لا سمعت اللي هي تحب الترتيب خاطر انت ماكش منظم يا مزور.
2: منظف اوقات الماكله بتاعي منظم.
0: اي اوقات الماكله لكن انت تنظف بلاستيك تغسل معونك بعد ما تاكل يا مزوره.
2: اي نعم.
0: وقتاش؟
2: بعد ما نرقد.
0: بعد ما يرقد. قولي حبيبتي اسمعني يا فرح، انت تعاون ماما؟
1: اي
0: اي شنو تعمل مع ماما؟
1: نطيب لها نغسل لها وساعات نسايق لها.
0: وعمرك 9 سنين
1: هي وزيد نسايق لمامتي. فم مرة طيبت معها شو اسمها هذيك ما اللي بالسردينة
3: عملت مع مامتها سردينة محشي.
0: أيوة
1: أنا نظفت السردينة وحشيتها في الدخل بالكعابر وزبناها في الدخل كعبة كفتة أنا قديت وهي صب لي وأنا نصب كعبة العظم ونبدأ نخلط بيت.
3: أي مغرومة فرح.
0: بعد ما خلطت وعملت الكعابر أنت قليتهم ولا مامتك؟
1: أنا قليتهم. هي شعلي جاز وتحط لي زيت. اما انا الحق اخاف ما كتطشيت تكون لي طشوني.
0: عندك الحق عندك الحق.
3: اما ما شاء الله عليها تعاون في الدار.
0: ربي يفضلها ومحليها محليها محليها فرح. سمعت يا مزورة؟ إيناسو الصغرونة إيناسو نعود نفس السؤال، تختار الرسم والتلوين ولا تركيب البوزل؟
1: الرسم والتلوين.
0: اي شنو تحب ترسم؟
1: نرسم انا عائلتي دلافين في البحر ولا نرسم عالم البحار ولا نرسم الوردة. وردة
0: ترسم وردة. بيك ترسم عائلتك شكون في التصويرة إيناس؟
1: انا ماما بابا امير اسكندر فرح واماني ومامي وبابي.
3: الناس اللي تحبهم
0: الكل تحطهم في الرسم نتاعها.
2: انا مغروم بالرسم زادة.
0: شنو ترسم؟
2: مره صورت عجة يا اخي جات حاره شويه.
0: إيناس انت زادة تعاون ماما؟ شنو تعمل مع ماما؟
1: في التطييب في غسل المعون في تنظيم الطاوله في تنظيم البيوت وزادة نطيب لها.
0: شنو تحب الطيب لها مثلا؟ شنو تعرف الطيب؟
1: طيب مثلا عجة ولا تاكوس.
0: تاكوس
1: ولا عظم ولا سلطة ولا
2: كاس ماء معصور.
4: شطورة نوسة شطورة. نوسة بنتي ما شاء الله عليها في التطيب في الأحذية متعلمتها من عند مميتها. ربي يفضلها لها.
0: ربي يفضلها.
4: دايغ المامي عواطف
0: تحية المامي عواطف اللي تعلم في زوز بنات كيفاش يطيبوا
3: تحية الميما زيدة يا فرح.
1: تحية زيدة الميما وشوي وجدودي
3: جدودي
0: جدودي. شنو اسمه جدودي؟
1: علي وما تعيط له بحميد.
0: ماما تعيط له بحميد.
1: واحنا انا واخويا نتربشوا به جدودي.
0: جدودي هو ابو ماما ولا ابو بابا؟
1: ابو ماما.
0: اي وش يعمل ابو ماما؟ شنو يعطيكم انا؟
1: ديما ديما يعطينا الحلوى.
0: ديما الحلوى. وانت باش كنت تربش ايناس؟
1: انا بابي نعيط له بابيتو ومامي نعيط لها ماميتو.
0: اي وشنو يعطيك حلوى زيدا؟ ما يحبش يعطيك حلوى.
1: لا بابي يشري لي ياسر ومامي زاد تشري لي حاجه. ديما ديما كي نمشي معاها
4: مشكله الحلوى.
1: ديما ديما كي نشري معاها كي نمشي معاها تشري لي ني نحب.
0: اي شفت ما احلاها مامي.
1: وشريت لها الشركه.
0: وشريت لها الشركه. صحه صحه ما احلاها فيها فراشه شركه. صحه بنتي. ربي يفضل الاجداد الكل والماميات الكل ما احلاهم ويبداو حنين هكا وما احلاهم ما احلاهم ما احلاهم. نمشيو قبل ما نتعداو للتحدي نمشيو لهذا النغم من اختيار مروه.

0: موج مع الموجة.
1: جوهرة
2: بوبليسيتي. الكوتيديان بدا ياثر على الفيزيك ولا حسيت بدات تفلت والمخ بدا يساتوري؟
3: عليك برياكتور مش بواسون انرجيزونت اكاو. برياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده.
2: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لي ليميت نتاعك.
3: الدارك باور باش تطلع على البرا في البيرفورمانس،
2: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون.
3: برياكتور توا في تونس ب 2008.
2: برياكتور بوش يور ليميتس.
1: جوهره
2: Publicité.

0: يلا احنا نواصل ونذكروا بضيوفنا المزيانين أماني سلامي، فرح اليزيدي، سلمى جويني وإيناس اليزيدي. تو باش نتعداو مباشرة الفقرة يلا نغني مع الأستاذ القدير والجميل والرائع بشير شعبوني عام مباشرة. نبداو مع فرح مباشرة
1: يلا نغني.

0: الأغنية دي بتحكي على التعاون، منتعاركوش على التآزر، ونحب بعضنا كل ديما ونعاون بعضنا خاطر بالتعاون يصبحوا الصعب وسهل.
1: برافو برافو، شفت ذكيها يا مزور، شفت ذكيها يا مزور، انت مكش ذكي يا مزور، مكش ذكي. نمشيو لصديقتنا الجميلة إيناس، إيناس، ونشوفوا مع عم مباشرة إيش بتغني لنا إيناس.

0: تسعى تسعى تسعى لتضيء كما يرضى الرحمن بخطى دربي خطى دربي.
1: برافو برافو إيناس. إيناس نزور ما نفهمش الغنية، لازم تفسر لي علاش تحكي الغنية.
0: تحكي على التعاون.
1: أي
0: وتحكي كين على الفعل الخير.
1: أي
0: وتحكي زيد على ال على ال نخدمه.
1: أي
0: نخدمه العمل.
1: العمل
0: نقرأ.
1: أي
0: بي ولازمنا زيد
1: نسعاو
0: لي نلقاو النتيجه.
1: نلقاو النتيجه. فهمت يا مزور؟
2: اي فهمت. لازمنا نتعاونوا
1: اي
2: ونكدوا ونجدوا باش في الاخر نلقاو نتيجه.
1: صحيح.
2: وانا دي نطبق فيها في حياتي.
1: كيفاش
2: نعاونهم باش ما تفضلش ماغله في الدار يقعد يخطف المعون كملها الكل انا في الليل.
1: اي
2: والنتيجه نلقاو صحنا فارغين.
1: صحيح يا مزور. توا باش نعملوا تصفيقه كبيره كبيره كبيره على عمو بشره. عمو بشرة معانا توا بعد ما كملنا من يلا نغني نمشيو للمساند الرسمي للحصة ماما وحيدة وعمو سامي ومعانا المزور وبشرة مباشرة إلى رعي هذه الحصة الاس تي بي.
3: Tunicash, la nouvelle plateforme de transfert d'argent vers la Tunisie. Grâce au partenariat stratégique entre STB Bank et TF Bank, les Tunisiens résidant à l'étranger peuvent désormais effectuer des transferts d'argent de manière instantanée, sécurisée, avec le meilleur cours de change sur le marché. Instantané, Tunicash permet l'envoi et la réception d'argent en temps réel. Sécurisé, Tunicash met en œuvre des mesures de sécurité de pointe pour protéger les informations personnelles. Un cours de change avantageux. Tunicash propose le meilleur cours de change sur le marché. Pour plus d'informations sur Tunicash, visitez notre site web à l'adresse tuni.cash. Tunicash, école transfert Hakeya.
1: شكرا للاس تي بي اللي تؤمن انه طفل اليوم هو رجل الغد وامرأة الغد. وصلوا مع الفقرة الموالية مروة الجميلة التحدي.
4: التحدي.
1: التحدي. فما مجموعة من الأسئلة فرح وإيناس باش نسألوهم، إذا عرفتوا الإجابة جاوبوتوا، إذا ما عرفتوش عندكم الحق تستنجدوا بالأمهات، والأم كي تجاوب صحيح النقطة تحسب لفرح وإيناس. تفهمنا؟
0: فهمت.
1: واضح؟ نمشي للسؤال الأول. تعرفوا خريطة تونس طبعا أنتو؟
0: أي.
1: وتعرفوا اللي البحار اللي تابع تونس في مجموعة من الجزر.
0: أي
1: أنا نحب نعرف توا نمشيه للسؤال مع فرح. أنا هي حسب رأيك يا فرح أكبر جزيرة تتبع تونس؟
0: دقيقة أنا نعرفها وما نسيتها.
2: الجزيرة مولي يبدأ دار بها البحار مش هيرك الكل.
1: صحيح صحيح.
0: عرفتها. جربة
1: جربة والإجابة صحيحة. برافو. مشيو الإيناس. إيناس ثم عنا مجموعة من الوديان في تونس، فيها صغير وفيها اللي أكبر شوي وفيها اللي أكبر شوي، وفما غناية غنيت وذكرت الاسم هذايا متاع الويد اللي أنا باش نسألك عليه. موجودة الغناية يا مزور؟ ترى طلعها الغناية
2: بين الوديان.
1: لا مش بين الوديان يا مزور.
2: اللي بعدها مال؟
1: اللي بعدها هو اللي قبلها. يم السواعد.
2: يم السواعد سمر.
1: صحيح.
2: يم تونس الخضراء.
1: أيوة. وما فيك من وديان. ستوب.
2: وادي هذاك هو
1: وهذاك هو. أيوة. يلا إيناس شنو الإجابة؟
0: ويد
1: أكبر ويد عنا في تونس.
0: ويد ماجردة.
1: ماجردة والإجابة.
2: ويد ماجردة
1: ومليان. برافو. نمشيو للسؤال المولي ونرجعو عند فرح. فرح كيفاش؟ غتغني فيها انتي تو؟ تغني في الغناية؟
0: يلا مانيش حافظتها ياس.
1: ما يسالش اعطينا زوز برك.
2: زوز ولا مفريوة بيسالش.
0: ما فيكي من الوديان والمجد والمليان انك طول يتزيد البرتان.
1: سلمى انت باش تغني لنا يا سلمى؟ يلا
5: مانيش حافظتها.
1: ما يسالش، اعطينا الابيات. ما يسالش، بشرى يصلح صوت. يلا

0: نمشي وتوا معاه فرح والسؤال الموالي. تعرف يا فرح اللي في السماء برشا كواكب اوكي، احنا في الليل نبداو فيهم نجوم وقمره وبرشا حاجات.
1: ماذا هم كلثوم؟
0: هم كلثوم كوكب الشرق.
2: كوكب الشرق
1: من الوطن.
0: ايوا الكواكب هذوما فيهم اللي راهم وفيهم اللي ما راهمش، لكن الكواكب هذوما مع الكره الارضيه اللي احنا نعيش فوق منها، فما اللي يبدا قريب لنا وفما اللي يبدا بعيد علينا. هكا ولا فرح؟ انا نحب نعرف الكوكب اللي يكون لونه أحمر شنو هو اسمه؟ اسمه المريخ ولا اسمه زحل؟
3: زحل نعرفه لونه أبيض ولا حاجة حكي، أما أنا زحل نعرفه، أما نقول المريخ. زحل نعرفه
0: المريخ. شنو رأيك في الإجابة مزور؟
1: الإجابة صحيحة.
0: الإجابة صحيحة، برافو. نمشيو الإناث الجميلة الرائعة. توا باش نشوفوا أقرب كوكب للأرض. أنا نعطيك زوز احتمالات وأنت تختار.
1: معناتها أقرب يقرب له في العائلة ولا
0: يقرب له في المسافة يا مزور؟
1: المسافة.
0: في المسافة يا مزور. الكوكب اللي هو أقرب في المسافة للأرض، هل هو الزهرة أو القمر؟
3: قريت هذا في قصة قبل.
1: مطالعة
3: كتاب في كتاب.
0: أي
3: الزهرة.
0: الزهرة والإجابة صحيحة. طوا نمشي ونسألوا السؤال الموالي في مجال آخر، باش نسألوا على العواصم. فرح، السودان هو بلد موجود في القارة الإفريقية
1: وهو بلد عربي
0: ومسلم.
1: نعم،
0: أما فيه المسيحيين، أما يتعايشوا بشكل جميل لولا تدخلات. هذه مش للأطفال، هذه اللي كنت يا مزور
1: للكبار الأولياء.
0: أيوة. يلا سيدي، عاصمة السودان، ما هي عاصمة السودان يا فرح؟
3: نعرفها دقيقة، نعرفها
1: في الصباح ولا في العشية؟
3: هي تشبه فيها
2: قمرتها بحاجة
3: أي الفيل.
0: في حالم الفيل.
3: الخرطوم.
0: الخرطوم.
3: ما هو الفيل يشرب الماء بالخرطوم.
0: بالخرطوم صحيح. كيفاش يا مزور العاصمة صباح ولا عشية تتبدل هي؟
1: ما قلت بلكش مش فرد وقت ولا حاجة ولا
0: يبدلوا. يولي عاصمة صباح وعاصمة العشية.
1: ما الدنيا سخونة.
0: قدكش مزور يا مزور. نمشيو لسؤال الموالي لإيناس، نمشيو لدولة البحرين. شنية العاصمة متاع دولة البحرين؟
1: اللي هي وينجي البحرين.
0: نوا وينجي البحرين.
1: الخليج العربي.
0: يا مزور طلع مثقف. صدقوا على مزور. أول مرة مزور يعطينا إجابة ما فيهاش ماكلة.
1: لا مو في الخليج العربي فما مطعم.
0: يلا إيناس. لا إيناس استنجدت بأمها. نحب نسمع الإجابة من سلمى.
4: المنامة.
0: المنامة نقطة لإيناس. برافو. أي سيدي، أنا توا فرح باش نوصف لك مدينة وانتي حاول تطلع اسمها. هكا ولا باه؟ يلا، المدينة هذية هي ولاية من ولايات تونس، موجودة على البحر، مميزة، فيها حكاية تاريخية كبيرة برشا، ومن أجمل المدن التونسية. باه، فيها أول حاجة سقيفة تاريخية مسمينها سقيفة الكحلة، فيها برج كبير للمراقبة يطل على البحر اسمه البرج الكبير. فيها أجمل مقبرة، وإن كان فيها برشا حزن لكن المكان جميل جدا، المقبرة اللي على البحر، والمقبرة هذه في آخرها فما قوس وباب يطل على البحر. البلاد هذه كانت عاصمة كبيرة الدولة، اسمها الدولة الفاطمية.
1: بديت نعرفها، بديت.
0: واللي أسس الدولة ذي اسمه المعز لدين الله الفاطمي. نعيتولو احنا عم معز. عم معز ذي خرج من تونس يا مزور ومشي لمصر وأسس فيها مدينة كبيرة يسميوها أم الدنيا اللي هي القاهرة،
1: اللي هي عاصمة مصر تو،
0: اللي هي عاصمة مصر تو،
1: واللي أسسها تونسي،
0: واللي أسسها تونسي
1: يا أبو قلب،
0: واسمه المعز لدين الله الفاطمي. يا سيدي، وفيها برشا بحارة وفيها برشا ناس محليهم وعندهم
1: مشوى متاع سردينة لقطة.
0: صحيت يا مزور، صحيت. آية، بديتوش تطلعوا في المدينة؟ فيها سقيفة الكحلة، فيها البرج الكبير،
3: بس نستنجد أمي.
0: استنجد يلا.
2: وين؟
0: لا
1: على البحر،
0: على البحر،
1: المهدية. المهدية.
0: المهدية. المهدية. صحيت صحيت صحيت. نمشي وتوا الإناس. إناس باش نحكي لك على مدينة بالقدي بالقدي، وحاول تطلعها، إذا ما طلعتهاش اسأل ماما. فهمنا؟
3: باهي.
0: المدينة هذية هي في الجنوب الشرقي، هكا مزور؟ الجنوب الشرقي والجنوب الغربي؟
1: حتى نعرف الساعة شنو المدينة.
0: باهي، أنا نقول هي في الجنوب الغربي.
1: غربي.
0: على الحدود مع الجزائر.
1: مالها غربي.
0: غربي.
1: غربي.
0: مادام فما حدود وبوابة حدود.
1: غربي.
0: تطلع غربي. باهي. هذه هي المدينة. عرفت اللي فيها برشا شعراء وادباء كبار كبار كبار كبار معروفين.
1: بديت نعرفها، بديت نقرب لها.
0: هذه المدينه طلعت لنا سي البشير خريف، وطلعت لنا كتاب اسمه الدقله في عراجينها، وطلعت لنا اكبر شاعر في تونس. هذه المدينه فيها معمار يتبناه بالطوب الصغير، ومعمار خاص كان بالمدينه هذيه. هذه المدينة فيها عالم كبير علم العالم الكل كيفية الري بالنسبة للفلاحة وقتها وللوحات، خاصة الوحات، كيفية توزيع المياه في الوحات.
1: ملا فيها الدقلة،
0: فيها الدقلة يا مزور، فيها الدقلة. والسيدة ذي اللي عمل لنا وفهمنا كيفاش احنا نسقيه اسمه ابن الشباط، ويقولوا زيتها فما أسطورة يقولوا اللي البلد ذي كانت عندها علاقة بالفراعنة لأنه فيها عادات تشبه الفراعنة، ويقولوا زيتها اللي كان فيها تمثيل في وسط الساحة، تمثيل الفرعون موجود غاديكا في وسط الساحة، والتو يقولوا مازال موجود البلاصة متاعو. هذه المدينة خرج منها أكبر مسرحي الأستاذ أحمد عامر الله يرحمه وينعمه. هذه المدينة من أجمل المدن التونسية،
1: فيها منطقة سياحية،
0: فيها منطقة سياحية، وفيها حاجة أخرى يا مزور، دار شريط، دار شريط، والمتاحف اللي فيها، وفيها الديناصورات، فما متحف من الشمع مزيان برشا في دار شريط.
1: خرج عني زعما في الشمع.
0: لا لا هاكا مبردينا. خاطر الواحد هي العشية تبرد برد بردير. وفيها بلاصة أخرى مزيانة يا مزور نقول لك عليها. أما تمشيش. خاطر نعرفك تبلبس.
1: فيها ماكلة.
0: ما فيهاش ماكلة، ما فيها حاجة مزيانة برشا، تنجم تلقى فيها ماكلة راهو، خاطر هي ولات يمشوا لها السياح من كل بلاصة. فما بلاصة اسمها عنق الجمل. وفيها استوديوهات. استوديوهات هذية صوروا فيها أفضل الأفلام ومشهورين.
1: حرب النجوم.
0: حرب النجوم يا مزور. ستار وورز صورت في تونس في البلاصة هذيك بالذات. طلعتوا هيشي
4: طلعناها.
0: قول
4: توزر.
0: توزر. تحية لهالينا في توزر. يا سيدي بهذا كملنا التحدي، وإلى النغم الموالي باش بعد نستقبلوا الوظيفة.

0: نرجعوا لفقرة ألو ضيف، وضيفنا يا مزور حذر روحك باش تطلع لنا الضيف متاعنا. الضيف متاعنا رجل ثقافة شد برشا مناصب ومحبوب برشا في وزارة الثقافة، ومؤخرا كان هو مستشار لبرشا وزراء، مؤخرا اقبل انه يشد مسؤولية صعيبة برشا يا مزور، اللي هي مندوبية تونس للشؤون الثقافية. وانت تعرف تونس قديش فيها مكتبات، وقديش فيها دور ثقافة، وقديش فيها نشاط في الشوارع، الشوارع الكبيرة والشوارع الصغيرة، ومهرجانات،
1: وتنشيط شرح ببرقيبة،
0: وفما مسارح في كل بلاصة،
1: وعاملين البلاد العربي وفي برشا حاجات.
0: اي، ومكتبات متجولة، وفما مسارح متجولة اللي كان عاملهم سامي بالطيب قبل.
1: وذاك وليد باهي.
0: وليد باهي. ايا طلعتش يا مزور شكون الضيف تاعنا؟
1: ما يطلع كان ولد الوزارة وباهي برشا، السيد المندوب.
0: السيد المندوب الجهوي للثقافة سي البشير التويتي. عسلامة سي بشير.
2: عسلامة لوعيدة.
0: شنو
2: بالجمع الكريم.
0: ربي خليك سي بشير. معانا بنوتة اسمها إيناس، ومعانا بنوتة اسمها فرح، ومعاهم أمهاتهم. قالوا لك يا سي بشير نحبوا نعرفوا اش فما تظاهرة ثقافية للصغيرات
2: في المروج فين؟ في الجردان ماذا فين تقريبا على ما نتذكر.
0: اي
2: ولا لا
0: ب
2: ما ذكرتش
1: نحكي. شنو حوالك سي بشير؟ لاباس؟
2: شنو حوالك انت؟ لاباس؟
1: معاك مزور.
2: نعرف كي المزور بيان سور.
1: كنت تعطيني فكره على اش فما انشطه وعروض في الصيف هذيك باش نجموا نشيخوا الصغيرات الكل.
2: ان شاء الله في البرمجه الصيفيه في اطار البار المهرجانات والمؤسسه الثقافيه بلاد تونس. تم معناتها العادات برمجه للاطفال متوازيه مع الانشطه للكبار.
1: باه، فما مصيف الكتاب. سمعت حاجه على مصيف الكتاب؟
2: اي، عندنا تو نجوم مصيف الكتاب. عندنا اليوم نشاط في العمران.
0: اي
2: دار الثقافه العمران.
0: اي
2: هي الايام الصيفيه الفنون والابداع بالعمران.
0: اي
2: مع 7:30 ان شاء الله باش يكون عندنا عرض عمي رضوان.
0: عمي رضوان في العمران
2: مفتوح للعائلة والأطفال.
0: أي
2: غدوة إن شاء الله باش يكون عندنا عرض مسرحي.
0: أي
2: في الطريق للمخرج أنور العياشي.
0: أنور العياشي غدوة فما عرض للصغيرات بإمضاء أنور العياشي. مع وقتاش؟
2: إن شاء الله مع 7:30.
0: 7:30 العشية بعد ما تقرب الشمس مزور. أيوة
2: أيوة ذكروا المزور. ونهار 20 إن شاء الله بعد غدوة.
0: أي
2: يكون عندنا عرض ختام عرض سيرك ممتاز موجه للأطفال. سيرك باباروني.
0: سيرك باباروني يا صغيرات. سيرك باباروني سيرك كبير وفي برشا
1: تونسي.
0: سيرك تونسي. وفي برشا عرايس وفي برشا أجواء وفي برشا لعب يا صغيرات.
1: فما حاجة على البحر.
2: حاجة موجه للصغار إن شاء الله.
1: فما أنشطة مصيف كتاب على البحر سنة
2: بالطبيعة إن شاء الله. المكتبات العمومية بولاية تونس وتحت اشراف المكتبة الجهوية والإدارة العامة للكتاب.
1: مدام دليلة.
2: التنظيم أنشطة في إطار المهرجان مصيف الكتاب بمختلف المكتبات العمومية وعلى ضفاف شواطئ ولاية تونس.
1: يا بابا قاعدة على البحر واحد يقرا في قصة ولا كتاب
2: وخير جليس في الكتاب.
0: ايوا، وفما تنشيط سي بشير ماو.
2: بالطبيعة فما تنشيط، فما برشا ألعاب تكون متوازية مع مصيف الكتاب من اعداد المكتبات العموميه بولاية تونس.
0: يا صغيرات على السواحل التونسيه اللي تابعه لولايه تونس، فما برشا انشطه ثقافيه كبيره كبيره كبيره، وفما برشا تنشيط، وفما برشا كتب تنجموا تقراوهم وانتوما تحت الباراسولات، وموجوده ايضا الخيمات الكبيره اللي يحطوا فيها صغيرات وينشطوا
1: ورشات. فما برشا جو حاسيلو برشا جو
2: في التصوير في الدوم موجوده
1: برشا شيخات برشا.
2: الوحيدة نحب ندعو جميع معرفة الأطفال إلى متابعة البرامج بكل دقة على صفحة المندوبية وصفحات المؤسسات الخاصة بولاية تونس الثقافية.
0: يعيشك سي بشير، معناها تمشيوا انتم لصفحة المندوبية تلقاو فيها كل البرامج. سي بشير إيناس وفرح قالوا لك عنا حاجة خاصة، احنا مستعدين نمشيوا، تحب على بحر في الكرم وإلا في حلق الويل؟
2: في الكرم وعنا في المرسى باش يكونوا موجودين إن شاء الله، وتكون أجسة متوازية مع مصيف الكتاب، فيها ألعاب كما حكينا، فيها ورش مختلفة،
1: ورش عروض وبرشا جو،
2: برشا جو،
0: برشا جو،
2: برشا جو صيفي،
0: جو صيفي. فرح شنو تحب
2: في شواطئ تونس؟
0: في شواطئ تونس. فرح شنو تحب تقول العم بشير؟
3: عايشك على المعلومات.
2: عايش يا فرح.
0: إيناس تقول العم بشير؟
3: عايشك عبي بشير.
2: عايش يا أبو، عايش إيناس.
0: شكرا سي بشير، ونتابع معاك طبعا كل حلقة اش عندك نشاط موجود تابع لولاية تونس. في الحلقة الموالية ان شاء الله باش نعاود ونكلموا عمو بشير التويتي المندوب الجهة والثقافة في ولاية تونس، نكملوا معاه النشاط باعتبار انه احنا قراب ياسر للولاية في تونس. شكرا سي بشير، نلتقي ان شاء الله.
1: عايشك.
4: الكلنا في الغربة عنا حكايات، كين توحشوا الحباب والبلاد نتمناو كان جينا بحذاهم موجودين معاهم فرحين ولا في الغسرة معاونين. ليستي بي بانك وتيف بانك يحطوا على ذمتكم لا نوفيل بلاتفورم دو ترانسفير دارجون تيني كاش. مع تيني كاش ابعث فلوس من الخارج للعزيز عليك في تونس وقت ما تحب، يوصلوا بالوقت على الكونت بانكير ولا والد ولا الكارت بريبيي ان توت سيكوريتي افيك لو ميور كور دو شانج سور لو مارشي. تيني كاش الكل ترانسفير حكايه.

0: يا سيدي وصلنا تقريبا لنهاية الحلقة. نعود نذكركم اللي الاس تي بي هي المساند الرسمي لهذه الحلقة، إضافة الكارتاج لاند اللي قلت لكم فيها برشا ألعاب وبرشا جوائز وكل لعبة تربحوا فيها برشا تيكيات، والتيكيات هذوكم تعملوا لهم مسابقة ضربة حظ اللي تخرج التيكي نتاعو تيراج وسور هو اللي باش ياخذ عدة جوائز. كارتاج لاند الحمامات ما تنساوش تمشيو، كارتاج لاند الحمامات تهدي لصغيراتنا المزيانين اللي هما فرح ناس زوز ساكر باش يمشيوا الكارتاج الكارتاج لاند وطبعا يخلطوا لكم حتى للدار. بالنسبه للهدايا عندنا كتب من مونجينوغ حسن يونغا هدايا للاطفال. نزيدوا ايضا تحيه للامهات اماني وسلمى على الحضور الكريم، ونحيوا الفريق نتاعنا الجميل عمو سامي بطيب والمزور
1: الى اللقاء،
0: عمو بشرة
2: عايشك عايشك عايشك تبتا وحيد عايشك،
0: وتحية كبيرة للمساند متاعنا في الحلقة هذه مروة ومعز محبش خلينا وحدنا وجاي معز الخياتي. تحية تحية للمستشارة البيداغوجية صابرين بن ناصف والإعداد نادرة أترابلسي، وإلى اللقاء.
2: باي باي باي باي. عايشك تحة وحيد أخذك استدعيتنا عايشك تبتا وحيد
3: على جوهرة اف ام تي في.
4: سني
5: في الصيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج، وتتمتع بالانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
4: فاش تستنى خاطر سيف السني حافله انترنت ملا يلا جو عندك أورانج.
6: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي، معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.
7: جوهرة
8: بيبليسيتي
9: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية
10: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. مراجعة المناهج والزمن المدرسي وتعزيز الرقمنة من أبرز ملامح إصلاح المنظومة التربوية للفترة 2026-2030. وفي النشرة قائمة جديدة بالمناطق المشمولة بقطع الكهرباء هذا اليوم في عموم البلاد. تفاصيل أخبارنا، أكدت وزارة التربية أن إصلاح المنظومة التربوية للفترة 2026-2030 سيرتكز على مراجعة المناهج والبرامج التعليمية وإعادة تنظيم الزمن المدرسي بما يراعي الجوانب البيداغوجية والنفسية للمتعلمين، بالإضافة إلى تسريع التحول الرقمي بالمؤسسات التربوية. جاء ذلك في رد الوزارة على سؤال كتابي تقدمت به النائب مريم الشريف حول تردي البنية التحتية بالمؤسسات التربوية وإخفاق إصلاح المنظومة التعليمية، حيث أوضحت أن هذا التوجه يستند إلى مخرجات الاستشارة الوطنية وإلى أعمال المجلس الأعلى للتربية والتعليم، ويهدف إلى بناء مدرسة عمومية أكثر جودة وإنصافا. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أفادت وزارة التربية بأن الاستثمارات المنجزة خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغت نحو 1.5 مليار دينار، شملت أكثر من 5500 تدخل لفائدة أكثر من 3300 مؤسسة تربوية. وأضافت الوزارة أن برنامج سنة 2026 يتضمن أحداث 19 مؤسسة تربوية جديدة، وإضافة 514 فضاء تدريسيا، وصيانة وتأهيل 464 مؤسسة تربوية، مع إعطاء الأولوية للمناطق الريفية إلى جانب اقتناء تجهيزات تعليمية وإعلامية وأثاث مدرسي ورصد اعتمادات للتدخلات الاستعجالية. سيكون المعلم الموقع الأثري ببن عروس الواقع في حوزة المركز الثقافي والرياضي للشباب على ذمة عموم الزوار والباحثين والمختصين للاستكشاف والاطلاع نهاية كل أسبوع أي يومي السبت والأحد، وذلك بصفة مؤقتة إلى حين اعتماد صيغة مثلى ونهائية تنظم عملية الزيارة من قبل العموم. الباحث بالمعهد الوطني للتراث نزار بن سليمان أوضح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن لجنة تتولى من المعهد الوطني للتراث تتولى الإشراف على تنظيم زيارة الموقع والولوج إليه للحفاظ عليه وعلى تجهيزاته وإرشاد الزائرين والباحثين والمختصين وتوجيههم وتعريفهم بمختلف مكوناته. يذكر في هذا الصدد أنه تم افتتاح هذا الموقع مساء الخميس الماضي بعد استكمال كل المراحل المتعلقة بالحفريات وتدعيم مكوناته وتجهيزه وتنفيذ ما نصت عليه اتفاقية التعاون الثنائي الممضاة بين المعهد الوطني للتراث والمركز الوطني للبحوث الأثرية الصينية والمتعلقة بالموقع الأثري ببن عروس في نهاية شهر جوان 2023. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء هذا اليوم الأحد 19 من جويلية خلال الفترة المتراوحة بين 11 صباحا والرابعة بعد الزوال وعلى فترات متقطعة بعدد من المناطق بمختلف ولايات الجمهورية مع عودة التيار الكهربائي دون إعلام داعية إلى اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة. وتنسحب هذه الانقطاعات التي تتنزل حسب بلاغات متتالية نشرتها الشركة هذا اليوم في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية على قائمة أولية قد تضم مناطق أخرى لاحقا وتشمل على مستوى جهة تونس الكبرى تونس وبن عروس والمدينة الجديدة والبحيرة ورادس وفوشانة والمغيرة وبرج السدرية وسكرة والمروج وصنهاجة ورياض الأندلس وأريانا ومنوبة. وفي الشمال تشمل الانقطاعات منطقة الوطن القبلي منها الميدا وتزركة والمرازقة وعين كماشة والصمعة ودار شعبان وابن خيار وقرنباليا ومنزل بوزلفة وتكلسة وجهة زغوان جبل الوسط بير مشارقة زريبة سمنجة صواف ومقرن والنظور وجهة بنزرت حيث يمكن أن تسجل مناطق غزالة وجومين وسجنان وتينجا والمتلين ومنزل عبد الرحمن ومنزل بورقيبة والعالية وكب زبيب انقطاعات مماثلة. وقد يتم حسب نفس البلاغات اللجوء إلى قطع الكهرباء أيضا بجهة الشمال الغربي بكل من الروحية ومكثر وبوسالم وغار الدباء وقبلات والكريب والجريسة والدهماني وأيضا في سوسة سيدي عبد الحميد وحي الرياض وحمام سوسة والحي الجامعي والقلعة الصغيرة وقصر لمطة وعين جلولة وجمال وبنبلة ومساكن وبحجر وزاوية قنتش والساحلين ومنزل كامل والفرينة والمكنين والشابة والسواسي وكركر وسيدي بوعلي والقلعة الكبرى. أما في ولاية صفاقس فستسجل الانقطاعات بمناطق سيدي منصور بير صالح والحنشة والغرابة والعامرة والمساترية وجبنيانة وعقارب وشفار وبير علي بن خليفة ومحرس ومعتمدية عقارب. وتشمل الانقطاعات بجهة الجنوب الغربي مناطق السعيدة وخمود أبو درياس وسوق جديد والحمار وأولاد أحمد والحوامد ومكارم وقطرانة والشخار وفوسانة وحاسي الفريد وأولاد حفوز وسبيتلة وتالة والعيون والعميمية وسيدي عيش. وفي أبرز أخبار العالم، يتواصل التصعيد العسكري في المنطقة هذا اليوم حيث أعلن الجيش الإيراني استهداف ما وصفها بمنشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في الكويت بطائرات مسيرة، في حين أعلنت البحرين والكويت اعتراض هجمات جوية إيرانية. وقال الحرس الثوري إنه أسقط طائرة أمريكية مسيرة فوق

0: تكشيل ماضي ساعتين تدخلوا معنا في فقرة طمبان 73-275-800-33-300-1000 لدو باش فيسبوك زادة كيف كيف موجودين على ذمتكم جوهر افام وجوهر افام لايف. ديجا عنا خونا بشير قال لك شكيب عندي فيات فيورينو ديما تكتب لي بدل البوجيات وانا بدلتهم الاربع. اي شو نعم
1: فيات فيورينو نورمالمون مازوت خاطر ليسونس ما تقولش فهمت مازوت البوجيات نورمالمون يثبت الساعة الكورون
0: نحكيو على بوجي شوفاج لهناك تبدا كهرباء مازوت
1: اي بري شوفاج دونك لهنا يثبت الكورون واصل البوجي ولا سينو باش تطلع
0: البوبينة
1: لا مش البوبينة الكوموند فهمت رولي نتاع بري شوفاج هي اللي مهلوكة
0: باهي
1: فهمت كان البوجيات يسخنوا ولابس عليهم الاربعه دونك عنده الرولين تاع البريشوفاج
0: واضح لازمنا كالكوليتور صغير معناها نفسروا كيفاش تخدم الكهرباء مازوت خاطر تو الكهرباء ايسونس تخدم بالاكسبلوسيون دونك البوجي تعطي ليتانسيل نتاعها عندك ميلونج نتاع هواء وكاربيرون دونك اللي يصير في الشامبر دو كومبستيون تصير الاكسبلوسيون يهبط البيستون دونك يدور الفيل بروكان ودور الكهرباء وتمشي بار كونتر المازوت ما فيهش ليتانسيل هذيك اللي باش تشعل ليسونس دونك كيفاش تخدم الكهرباء المازوت نشوفوا كيفاش نبسطوه نفسروا خلينا توا نحكيو على لاكتواليتي اللي موجوده توا في ظل السخانه هذه الكل شنو نعمل كي تسخن الكهرباء ساعه قبل احتياطا شو من الحاجات اللي نتفقدهم إذا كان عندي ثنية طويلة مثلا طويلة راه حتى طالع لتونس معناها من سوسة طالع لتونس معناها سافي 150 كيلومتر ولا 140 كيلومتر ولا هابط لصفاقس كيف كيف 120 كيلومتر هذوما حاجات معناها دي ديستانس طويل مش متاع 20 و 30 كيلومتر ولا 50 كيلومتر اللي ماهيش ديستانس طويلة.
1: شوف هو ديما نخلي حاجة فما حاجة نخليها شوية وقت قبل ما يدخل الفصل متاع الصيف ديما خلينا نشوفوا السيركوي نتاع السخان اللي هو سيركوي الماء الماء لازم قبل ما يدخل الصيف نفقدوه شوش تفقدوا فيه السيركوي الكل اللي هو يبدا من الرادياتور لي ديوريت نتاع الماء الفنتيلاتور لي باستي بومبا او ترموستا توت ان سيركوي معناتها لازمنا نفقدوه الكل اللي كاي باش نشوفوا اي حاجه باش نلقاوها فيه معناتها باستي بدات باش تخرج شويه كالكير نتاع ماء ولا بدات باش تعرفها تخزز باش تنقب البومبو زاده كيف كيف كان فيها شويه حس رولمون يرحي ولا كيف كيف زاده هي تبدا تخرج في شويه كالكير نبدلوها نفس الشيء للترموستا لي جيريت نتاع الماء كان فما معناتها جيريت طايب شويه معناتها ظاهر فهمت بالعين نبدلوه
0: هذوما انا ما نجمش نعرفهم ولا سامي ما نجم ولا ياسمين ما تنجمش تعرفهم هذوما
1: والاكثريه
0: من بروفيسيونيل
1: شوف الاكثريه ديما نحنا فما حاجه لازم نعرفوها خالد اللي فما عباد ديما تتفقد الماء الصباح قبل ما تبدا الكهرباء سخون معناتها تبدا الكهرباء بارده نتفقدوا النيفو نتاع الماء ما فيها شيء نتفقدوا نيفو الماء نشوفوه ناقص ولا مش ناقص
0: هذيك سهله هذيك اي واحد ينجم يتفقدها الكهرباء ساكته حل الكبوت تشوف الدبوزه نتاع الماء تلقى فما مين وماكس ماذا بيك تبدا ما بيناتهم
1: ماذا بيناتهم
0: ما تخليهاش تطيح للمين وما توصلهاش برشا للماكس زاد كيف كيف باش يولي لك فما ماء زايد على على اللي لازم يكون
1: صحيح عندك هذا لازم نتفقدوه
0: هذه سهل اما تقول لي انت نثبت في الدوريت مريق لا مش مريق لا حتى نعرف شنو هي الدوريت الساعه لا انا نعرف شنو هي الدوريت فما الدوريت نتاع الي وروتور واحده تلقاها سخونه واحده تلقاها بارده
1: شوف هي الحكايه تصير وقت اللي باش يجي يعمل اونتريتيان مع البيدونش
0: فوالا هذاك علاش قلت لك انا سي ان بروفيسيونيل لازم يثبت لك انت مثال اقتصر على ثبت الدبوزه تهز الجوج نتاع الزيت تشوفها كيف كيف ماذا بينا زاد كيف كيف زيت يكون ما بين المين والماكس راهو زيت ناقص حاجه خايبه للكهرباء وزيت زايد راهو حاجه خايبه للكهرباء مش لا هاني زدتها هاني زدتها مش مشكل. لا اذا كان يفوق الماكسيموم راهي تهلك لك التيت نتاع البيستون كاكا.
1: ما لا يتهلك مش ريلمون معناتها تزيد زايد ديما ما تعرف.
0: اتفرج كيفاش تفرج الكهرباء كيفاش ولات. ها هاي دخلت جمله واحده قلت لك ياسمين
1: برشا برشا موجوده الحكايه دي في الصيف خالد معناتها راه ياسر سورتو في لوتوروت ولا في الاكثريه برشا راها في لوتوروت حتى في وسط البلاد زاد نلقاها فهمت ديما تلقى كبوت محلول دخان خارج كيما كيك الماكل في القاع.
0: فما حاجه اخرى شكيب زاد النجم مسيو تو الموند ينجم يجربها يحل الدبوزه نتاع الماء. ديما نحكيو الكهرباء راهي بارده ورد بالك تحل البوشون نتاع الماء والكهرباء سخون راهو يطرشق عليك كي الكوكات بالضبط. ردوا بالكم هنا سيرتو سيداتي ما تتفلسفش وتحل واحده باش نزيدها الماء والكهرباء سخنت لها باش نزيدها الماء. ردوا بالك تحلش الكهرباء وهي سخونه ما تحلش الوحده نتاع الماء وهي سخونه. تنجم تحط صبعك في الماء وتشوف الماء اسكو مخلط بالزيت والا لا راهو تعرفوا راهو الماء نتاع الكهرباء ظاهر معناها وحدك وحدك تعرف الماء هذا مريقل والا موش مريقل. كي تعدي الماء على صبعك وتشوف الماء راهو ساعات يقعدوا حتى ديتراس كحل نتاع الزيت. اذا كان الكهرباء ولا تخلط في الماء والزيت راهو سي كاتاستروفيك. هذوما حاجات اللي لازمنا نثبتوا فيهم قبل ما نخرجوا. دونك نثبتوا في الليكيد نتاع الريفروديسمون اللي هو الماء العادي ونثبتوا في الزيت نتاع الكهرباء. نهزوا الجوج هذيك سهله العمليه نمسحوها بترشون نظيف نعاودوا نحطوها نعاودوا نخرجوها ونثبتوا نشوفوا اذا كان الوحده جات ما بين المين والماكس امورنا واضحه نقصدوا ربي. باهي سخنه الكهرباء في الثنيه شكيب.
1: بون سخنه الكهرباء في الثنيه لازمك اول حاجه تسكتها.
0: باهي
1: تسكتها وخليها تبرد ما تمسحش حتى شيء.
0: خلنا نعطيك سؤال كان خدم الكليماتيزور تبرد الكهرباء؟
1: تخدم الكليماتيزور خد الكهرباء ومارش.
0: اي اي انا نمشي والكهرباء سخنت نخدم لها الكليماتيزور وندهده روحي حتى اللي نلقى بلاصه نضيفه ونقفه.
1: شوف
0: انت سوبوزون على جي بي ان ولا سوبوزون على لوتوروت.
1: انت كي باش تخدم الكليماتيزور خالد راهو شنو باش يصير هو المروحه باش تولي تدور على طول ديما فهمت وهي بطبيعتها باش تلقاها ديما تدور على خاطر الكهرباء سخنت. دونك ما فماش افار عملته ما فما
0: حتى شيء
1: زيت لهنا اللي ننصح به بالعكس باش تزيد جهد اخر على الموتور باش يزيد الريجيم يطلع اقوى باش تزيد تسخن الكهرباء اكثر من اللازم. لهنا ما ننصحش لازم توقف ديريكتومون وتخليها تبرد. كي نقولوا تبرد راهو مينيموم ساعه
0: ساعه
1: المينيموم ساعه لازم مينيموم وشوفوا شوف ساعه وشوفوا شوف مع سخانه تاع الطقس تو نحكيو حتى على ساعتين زاد تخليها تبرد بالباهي وبعد تولي تنفس البوشون تاع الماء بشويه بشويه حتى لين البريسيون اللي في وسطك الضغط هذاك يبدا ينقص يبدا يتنحى تبدا تنفس وتشوف من بعد الاسباب شنو هي. تنجم تكون هي فرغت من الماء تنجم تكون نقصت ينجم يكون ترموستا بلوكي البومبو قصت ما عادش تدور في الماء رادياتور بوشي فما برشا حاجات معناتها يعملوا الديفو نتاع سخانه مروحه كومبليتمون قصت عادي تضرب المروحه فيها موتور الكتريك تنجم تقص هذوما من الاسباب الاكثريه اللي ديما يخليوا سخانه نتاع الكهرباء تطلع انت وبالطبيعه عندك افيشور عندك ديريكت معناتها تشعلك الدبوسه تقول لك راهي نقصت ماء هذيك ما تخليش نقصت ماء دونك لازم توقف ثبت تشوف المشكل وين مش نكمل بها فهمت لهنا ريسك كبير على الموتور
0: تاعك. على ذكر الافيشور شكيب فما ثلاثه انواع نتاع افيشور فما الافيشور اللي جراديويل بلي دوغري معناها تلقى 60 70 80 90 100 110 120 فما الافيشور اللي بالابره دونك تعرف انت كرهبتك مثلا ديما كي تبدا مريقله في الشتاء ديما الابره تكون في الوسط اذا كان طلعت الابرة على درجة الحرارة اللي مستانس بها وين موجودة دونك لهنا سي ان سيني كي انكيت. وفما انا السؤال كي مانكيت لو بلوس هما بعض السيارات الجدد اللي مازالوا كيخرجوا عندهم خمس سنين ست سنين سبع سنين لا فيهم لا هذا لا ذاك تشعل لك تيموا احمر
1: لا في شاج يطلع لك
0: فوالا تطلع دورة حمراء لا يكتب لك شيء لا حتى شيء تطلع لك
1: ساعات تطلع لك دورة صفراء اللي هي الدبوسة صفراء فهمت وكل وحده تتبدل من طريقه الاخرى فهمت
0: صحيح.
1: فما كي يبدا الترمومتر هكا فيه هذاك اصفر ولا احمر كانوا اصفر معناتها ديما الاصفر يقول لنا اللي فما نقص نتاع ماء
0: واضح
1: باهي كي تولي الحكايه حمراء فهمت تنجم تكون مروحه قصت فرغت كومبليتوم من الماء فما حاجه جراف ديما الاحمر هو اللي يخلينا يقول لك ستوب وقف على البلاصه ما عادش تتحرك.
0: اكزاكتومون exactly. هذاك اللي خوفني انا في الحكايه هذه. علاش؟ على خاطر ما تنبهكش قبل.
1: والله يتنبهك قالت
0: نبهك كتاب الابرة تراها طلعت ومن بعد رجعت طلعت ومن بعد رجعت دونك هذيك تفهم اللي كونه سا كومونس ا دوني دي سيني دو فيبليس دونك امشي في اقرب وقت ممكن للميكانيسيان. اما اذا كان شعلت لك الحمراء راهو سيفت الفوت.
1: لا ديما
0: عادش عندك ما تنجم تداوي.
1: الحاجه الخايبه اللي في العباد تعرف شنو هي خالد اللي هما ديما ما يثبتوش في الكونتور معناتها يسوق كهو
0: برش
1: فهمت
0: برش
1: وحتى كي يبدا ساعات يطلع لك التيموا هذاك يشعل لك ويعطيك مع سينيال بيب
0: اي
1: فما حاجه تقول فهمت تزمر تقول لك ستوب وقتها تنجم هذاك
0: على الاقل تفيق شويه
1: تفيق شويه مش الكراب الكل راهو
0: مش الكراب الكل فما كراب لا فما كراب لا دبر راسك
1: اي بالحق فما كراب لا
0: عم بحرك ما عنديش مشكله
1: هذيك هي المشكله اللي ديما تلقاها ما بين الكرهبه والاخرى و
0: كوثر تقول الكراي السكات ما تظهر لك شيء.
1: والله السكات انا يمنو عبد السكات
0: الله اعلم
1: فهمت اما الحقيقه ظهر لك علاش ما ظهر لكش
0: ما نعرفش هذا كلام كوثر هاتوا نشوفوا التابلو دبار بتاع السكات شنو شنو اللي فيه.
1: فما دي منيو كاشي زاده باش تطلع بهم السخانه نتاع الكهرباء التمبيراتور تاعها كيف شوين كيف كيف راه فما كراب يطلعوا لك شراب.
0: تو احنا كنا نحكيو شكيب اللي كونه الشيء تبوعه يبدا يشعل ويطفى يشعل ويطفى والسيد ولا على باله يخطف ويمشي.
1: صحيح فما
0: ما يركز لك كان على الابره نتاع ليسونس هذيك اللي ركز عليها باش ما يطيح شامبا الاخر الكل ما يهموش يشعل يطفى ايرباك مش ايرباك فاب مش فاب ما ولا على باله مادام الكهرباء ما زالت تخدم مادام يمشي مع البلوش. خونا بشير قال كي نخدم الكهرباء الروسور نتاع التسخين يقعد يشعل اربع ولا خمس مرات ومن بعد يطفى.
1: نوع السياره ساعه باش نجم نجاوب
0: بشير اعطينا نوع السياره كوثر صور لنا التابلو دبار قال لك ما في لافيشور كوثر قالت لك ما فيهاش السيكاتر ما فيهاش حتى تيموان للسخانه لا ابره. هذا اللي كنت نحكي عليه انا التقشف دو السكات السكات من الكهرباء الباهين معناها نورمالمون ما فيهاش مشكله نتاع ماهمش يتقشفوا في الشيء هذا.
1: تسخن راهو كي تسخن فما في سترون وبيجو موجوده كي تسخن تكتب لك ستوب وقف فهمت تطلع لك التيموان تاع سور راني متاكد منها نحكي
0: باهي
1: موجوده
0: باهي نزيدوا نواصلوا اكثر. اذا كان الكهرباء سخنت وما فقناش بها وكملنا ثنيتنا شو الريسك اللي نجم يصير للكهرباء؟
1: ريسك كبير برشا نجمو نحكيو طول فما كهرباء بساعة سيكوريتي الموتور تسكت تسكت تولي ما عادش تخطف الا ما تبرد فهمت وفما كهرباء الحقيقة ما عندهمش الحكاية هذه شنو يصير؟ يصير اول ما نجم يتظرف الكهرباء هو الجوانت كيلاس
0: اللي هو يفصل ما بين البلوك موتور والكولاس. الكولاس هي البارتي الفوقانيه اللي كي تحل الكابوت تراها قدامك هذيك لا كولاس كي تجي تشوف تلقاها واحله في حاجه تحت منها اللي هي البلوك موتور ما بيناتهم ان جوان. الجوان هذاك الى سور ليتانشيتي ما بين الماء والزيت باش كل واحد منهم يدور في السيركوي نتاعو. راه جوان صغيرون مستطيل الشكل منقب الكل
1: مش صغير به
0: انت وكبر الموتور موتور 3 سيلندر باش تلقى جوانت كلاس صغيرون موتور 5 سيلندر ولا 6 سيلندر باش تلقاه محترم
1: نجم نحكيو على نص مترو
0: نص مترو صحيح
1: 40 سنتي فما
0: انت وكبر الموتور راهو هذاك عنده دور كبير. راهو اذا كان الجوانت كلاس يتهرى والا يتنقب راهو تولي مشاكل
1: صحيح باش تولي ساعة السيرفاس هكايا باش تتعوش اللي هي نتاع الكولاس ولا نتاع البلوك. الجوان هذاك ينجم يتقسم في زوز ويتحرق. يولي الزيت والماء يتخلطوا مع بعضهم يولي الماء ماشي للزيت والزيت ماشي للماء. هذوما لي كونسيكونس ونجموا نحكيو زادا حتى على حاجات اخرين اللي هو البيستون يضر يولي فما دوماج يولي فما زادا بيال هذوما كل معناتها باش يضر والزيت باش يسخن اكثر من اللازم. نوليو نحكيو على موتور الموتور ما تعرف حلل نتاعو بيسات وتصليحه وشو اللي يتكلف ونجم نحكيو حتى تبديل نتاع موتور كله فهمت نحن نقول الحاله اللي وصلت لها الكره
0: باهي كي نقولوا بياله شو معناها البياله هي سيت اون بيس تابعه البيستون
1: بيستون نحكي
0: دونك هي البرا هذاك اللي طلع ويهبط في البيستون واللي حاجته بالبريفيكاسيون بالزيت. اذا كان تسخن الكهرباء دونك الزيت ما عادش يخدم في التمبيراتور العاديه نتاعو, يولي كي البات ويولي هكا الطلوع والهبوط نتاع نتاع البيستون ما عادش يمشي بالطريقه المثلى, ما عادش يمشي بالطريقه السهله, دونك تولي البياله تنجم تخرج حتى من البلوك.
1: بالطبيعة هذا كل يرجع للماء, خاطر
0: تلقى البيالة على جنب
1: خاطر الماء سخن برشا وسخن مع الزيت وما عادش فما تبريد ما بين فوسط البلوك الداخل, ما عادش فما الماء قاعد يبرد بالباهي. دونك الشميزة تسخن, البيستون باش يسخن, البومب اويل, الأجزاء الكل نتاع المحرك الحقيقة كلها باش تسخن باش تهلك, فهمت؟ ولهنا تولي حتى التصليح نتاعي يولي مكلف برشا. ذاك علاش يمشيو للموتور الاكثريه باش نبعدوا على المشاكل اللي تنجم تصير من بعد.
0: راهو لو موتور نتاع الكهرباء راهو سي ميكانيك دو بريسيزيون, راهو الدوره اللي يطلع ويهبط فيها الشوميز هذيك اللي يطلع ويهبط فيها البيستون راهي بالمليمتر تتقاس, يلزم الدوره تكون بارفيت, معناها تتقاس بالبيا كوليس تخدم بطريقه تري بريسيز, على خاطر اذا كاني واسعه شويه والا ضويقه شويه راه الكهرباء ما تمشيلكش بالطريقه المثلى, سورتو اذا كاني ضويق يولي البيستون يحك في الشوميز ونعاودوا نرجعوا لنفس الحكايه, واذا كاني واسعه تولي عندك اون بير دو بيسونس, فما عندك هواء يتسرب مع البيستون, دونك تولي ما عادش عندك لا فورس اللي حاجتك بها باش الكهرباء تقدم والا تؤخر.
1: صحيح ديما راهو شوف التصليح خالد ديما عندنا يقعد 50% ينجح 50% ما ينجحش. علاش؟ على خاطر ساعه تدخل فيها السلعه اول حاجه الماركت نتاع السلعه وانت شنو شي توفر في السوق. هذه الحاجه الاولى, وحاجه ثانيه الخدمه نتاع التورنور, خاطر خدمه كبيره برشا هي خدمه التورنور.
0: صحيح
1: اللي باش يخرج لك الخدمه كوريكت على الاخر, يصيروا راهو المشاكل موجود حتى تسكروا من هنا يمشي شويه يرجع يولي فيه مشكل نتاع ماكله زيت بار اكزومبل. هذا يرجع للماكله نتاع الكاليتي نتاع لي سيغمون. ينجم زاد كيف كيف يرجع للكاليتي نتاع حاجات اخرين معناتها كيما الزيت كيما بار اكزومبل بومبا ويل.
0: السيغمونات خلينا نفسروهم هما
1: شميزات
0: كي جوان اللي تلقاو تحت الكوكوت مثلا, هذاك دوره صغيرونه محلوله طريقة شوية صغيرة بركة باش تنجم تنسيريها في وسط البيستون واللي هي تطلع وتهبط مع البيستون باش ما تخليش رواسب تتعدى معاه.
1: صحيح.
0: بوراسوري ليتانشيتي بارفيت نتاع الشميز بارابور على البيستون اللي يطلع ويهبط في وسط.
1: يعطيك الصحة. دونك هذوما هما الشميزات اللي هما فما شميزات السيغمونات, دونك فما تلقى 3 سيغمون تلقى 4 سيغمون انتو
0: بار بيستون
1: بار بيستون ديما فهمت, هو يجي يتباع جو كامل.
0: صحيح.
1: انت وجو تلقى فيه معناتها الباكو تلقى فيه ثلاثه كعبات وهما يجيو اربع باكوات. معناتها نحكيو على
0: قد كات سيلندر على قد لي سيلندر ترو سيلندر تاخذ ثلاثه باكوات.
1: يعطيك الصحه. هذا هو ولي سيغمون انت والديامتر نتاع البيستون.
0: وي وهذا هو سبب ماكله الزيت كي يتهراو يولي الموتور ياكل الزيت, يولي الزيت يهبط مع طلوع وهبوط البيستون يتحرق, يا اما يولي دخان التالي يا اما ما تراه شيء.
1: موجودة صحيح.
0: تلوج انت تبدا تلوج عشبي الكهرباء تاكل في الزيت ساعة ما فماش دخان ورايا. لا يا خويا لا سيغمون مش قاعدين يخدموا في خدمتهم, يتهراو بحكم المدة قداش من الموتور خدم من كيلومتر قداش من تور بار مينوت يعملوا الموتور. وفوق من هذايا الكل كي تستعمل ماء خايب تصب لها ماء من السبالة مثلا الكهرباء راهو سا نو مارش با دو تو بالنسبة للكهرباء, يعملك الكالكير في وسطها وتتسد السيركوي نتاع الماء. وكي تستعمل زيت ماهوش الزيت نتاع كهربتك.
1: صحيح.
0: راهو لو كونستركتور كي يقول لك تاخذ الزيت الفلاني والا تاخذ ال 15 دبليو 30 والا ال 5 دبليو 40 والا 10 دبليو 40 راه ماهوش يلعب. والكونستركتور يقول لك اذا كانك في شمال افريقيا تستعمل كذا, اذا كان في اسيا تستعمل كذا, اذا كانك في ستوكهولم تستعمل كذا. راهو كل زيت عنده درجه اللزوجه نتاعو ودرجه الحراره اللي يتلائم معاه. تو مثلا البرا الليكيد نتاع لسوي غلاس اللي هو حاجه سامحوني في العباره تافهه جدا بارابور على الموتور بارابور على اللي تحب عليه انت, لو كان تجي مثلا في السويد وما تحطش معاه لونتيجيل ما يخدملكش. وبالعكس ينجمك الثلج هذاك يولي معنا الماء اللي في الريزرفوار يولي لك ثلج، ينجم يكسر لك الريزرفوار نتاع نتاع السوي غلاس.
1: صحيح.
0: دونك فما كل بلاد وعندها كل مجموعة من البلدان معناها وعندها النصائح اللي تمشي معها. نرجع للكوثر. كوثر قالت لك قريب باش تحلف، قالت لك السيكاتر ما فيهاش من عام 2014 ما فيهاش حتى تيموا، ما تظهر حتى شيء. قالت لك راني كل مرة نقعد نثبت، وكي سألت الميكانيسيان قال لها الميكانيسيان كي تسخن اقف وراه وقتها فات الفوت. هكا قال لها الميكانيسيان يشعل التموا وقت اللي تسخن.
1: اي
0: كيما قلت لك معناها اذا كان شعلت راه تخفت.
1: اي لا تشعل انا
0: ما ينبكش معناها.
1: لا تشعل والله لا يا خالد، لا بالعكس انا قلت لك كي تبدا فما مشكل.
0: كوثر كان بحذاك الكهرباء صور تابلو دبور وابعثوا له شيء ماهوش مصدقك شيء.
1: تو نجمو نعملوا حاجه، نحي فيش تاع المروحه حتى يطلع لك تموا على البلاصه.
0: باش
1: جرب نحي كانت نجم
0: لا واحد بلاش شيكي برابح
1: تطلع لك اللي مو على البلاصه يكتب لك
0: هذا واحد بلاش شيكي برابح
1: نحي الفيشه نتاع المانو نتاع الماء كيف كيف زاد تكتب لك
0: يكتب لها شنو بروبليم او ولا شنو عندك فكره بالضبط شنو المساج اللي يخش
1: نجم يكتب لك لا اله الا الله محمد رسول الله
0: يشوف مطر
1: ينجم يخرجك مساج كيما كما ينجم يكتب لك ال فيريفي
0: نيفو دو
1: نيفو دو هذاك تبع الدبوس نتاع الماء كان فيها كابتور يخرجك زاد الميساج هذاك فهمت. اما في نثبتوا لك نقول لك نثبت لك الميساج اللي يخرج لك من الكابتور اللي يجي في الترموستات سورتو
0: باهي. بشير يقول لك نفس الفيات فيورينو يقعد يشعل اربع خمسه مرات ومن بعد يدفع الروسار.
1: الروسار يعني قلت لك ينجم يكون راهو في المشكل جاي من الرولين تاع بريشوفاج نجم يكون هو كيما نجم يكون زاد ينجم يكون فما مشكل في الموتور فهمت معناتها في ريبريز في حاجه قطعه من القطايع الاخرين. يعني قلت لك الدياغنوستيك هو اللي
0: ينجم يعطيك بالضبط
1: يقول لك شنو خاطر فما فكره بيطلع لك روسور اما يكون مربوط بحاجه اخرى ما يكونش مربوط بالبريشوفاج فهمت كابو بوجي ولا حاجه
0: واضح. باهي هذا فيما يخص شنو نعملوا كي الكهرباء تسخن. دونك نعاود نقول اذا كان الكهرباء سخنت فوق العادي نقفوا ما نريسكيوش بها باش ما نخسروش الموتور نتاع كهربتنا، وراه لا قدر الله تنجم الكهرباء تشعل فيها النار. صحيح. اذا كان يتسخن برشا اذا كان الخيوط تمس في بعضها دونك يصير كي الماس ولا التماس كهربائي وتنجم الكهرباء تشعل. راهي الكهرباء فيها ليسونس، راهي الكهرباء فيها المازوت،
1: كل شيء يسخن
0: اللي هما دي برودوي انفلامابل.
1: البطاريه تسخن، ليكوس يسخن وما تنجمش تمسهم، كل شيء يسخن راه كل شيء مربوط به معناتها كيما ترى في الشارع كيما ترى في الكهرباء معناتها نفس الحكايه.
0: دونك ردوا بالنا ما ناخذوش فيها الريسك جمله اذا كان سخنت الكهرباء. احنا توا اغلبيه لي زاسيورونس شاكيب كلهم فيهم ريموركاج. خويا اش لازمني ناخذ في الريسك؟ نقعد في وسط الكريبه الدنيا سخونه ولا الدنيا بارده؟ نقعد في وسط الكريبه نكلم الروموركاج يجي يروح بي اقرب ميكانيسيان يهزني لي وغادي نتصرف.
1: صحيح ما تاخذش الريسك.
0: ما ناخوش الريسك في سخانة الكهرباء. باهي لو طون اللي تلوجنا على الميساج نتاع السيكاتر نمشيو نعملوا ترتيحة مع الموسيقى. بعد شوية نحكيو لكم على حجم المبيعات بالنسبة للسيارات في الستة أشهر الأولى في تونس. بالطبيعة نحكيو على السيارات الجديدة. توقع شاكيب فما تغيير في الترتيب؟
1: ما صعيب شوي
0: ما فماش تغيير في الترتيب. ديما لي 5 برومي هذوكم هما اي 5 برومي. دونك سيد المخرج مشيو للموسيقى وانا راجعين يلا.

إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: هذه الساعة 45 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. تحية سي كمال البسباس اللي يتصل بينا على السكات. عايش سيدي، عايش كيف؟
1: دونك سي كمال أكد لي هو فما معناتها الميساج موجود فيريفي نيفو دو وفما أليرت تخرج.
0: هو بيدو نفس الميساج اللي يقول لك فيريفي نيفو بريسيون ويل.
1: هي بس كيما
0: هي كيف كيف نفس نفس الطريقه معناها نتاع التعبير. اي
1: دونك فما الميساج وفما الاليرت كي تخرج تزمر، دونك تمشي تتفقد ديريكت مش معناتها راهي سي تاخذت، دونك تشوف فما ناقصه ماء، دخلت تزيد ماء، معناتها فما مشكل صار في السيركوي نتاع الماء، تحب تثبت على روحك. هذا اللي حابين ناكدوا.
0: عندك ما تثبت وخي، اذا كان شعلتك او تك الكهرباء.
1: اه كان فما فيت تاع ماء تنجم تزيدها الماء، تقول فيت صغير كبير فهمت؟ معناتها كان فما مشكل كبير زادها باش توقف تولي تزهر ومركاج.
0: اكزاكتومون.
1: معناتها ريسك لاي فهمت؟ اما المهم الميساج موجود، هذا اللي حابين نوصلوه.
0: واضح. باهي خلينا نمشي نعملوا نظره على الجدول اللي فيه حجم المبيعات فيما يخص الست اشهر الاولى. نحكيو ديما على الكراهب الجدد بالنسبه ل 2026. دونك عندنا في المرتبه الخامسه شكون تتوقع شكيب؟
1: المرتبه الخامسه كيا؟
0: لا المرتبه الخامسه.
1: الخامسه شنو حطوا الخامسه؟
0: معناها أقل واحد في الخمسة باع.
1: خمسة خمسة خمسة
0: ماركة فرانسيس.
1: رونو
0: باعت 1954 سيارة في الستة أشهر هذوما. شهر جوان هو أكثر شهر باعت فيه شركة رونو سيارات، 370 سيارة في المعدل 336 332 334 333 هذوما
1: يحطوش أكثر كلمة
0: طبعا تقولك هذوما أكثر المبيعات معناها في شهر جوان 370 سيارة. المرتبة الرابعة اللي كنا نحكيو عليها تو
1: بيجو.
0: لا كرابت كاوس.
1: السيتروين.
0: السيتروين صحيح. دونك السيتروين بات 2426 سيارة. شهر مي هو أكثر شهر بعت فيه السيتروين سيارات، 645 سيارة في شهر مي. المرتبة الثالثة يستحيل باش تطلعها خاطر كل ما نحكي على الأرقام هذوما ماكش باش تطلعها. دونك اللي هي
1: اللي هي
0: كاميون.
1: كاميون
0: اي
1: شو معناتها كاميون؟
0: ما ماركة نتاع كمين.
1: ماركة نتاع كيم
0: قولوا له وحش الكياس.
1: يسوسو
0: صحيت. طلعت وحش الكياس
1: مدام وحش.
0: 2509 سيارة بالنسبة لليسوسو. شهر أفريل هو أكثر شهر تباعت فيه السيارة هذه ب 512 سيارة. المرتبة الثانية
1: هو ذاك تستنى فيه كونكورنس كبيرة، برشا موديلات قاعدة جاية
0: ما باقي ما طايح عليه حد أخرين.
1: أما تشوف والله برشا خارجين في السوق ما معناتها اقل منه برشا.
0: اقل منه هي إيه. إيه ما باقي الفلاحه يعطيو ثقه برشا للي سوزو
1: حتى تويوتا.
0: اي
1: تويوتا اغلى. ما
0: اغلى سي لا بارير دو بري هي اللي تخلي اللي كونوا التويوتا تتباع اقل من اللي سوزو.
1: اي ما نستنى في منافسه كبيره برشا الحقيقه جايته في اثنين.
0: داير في لي سوزو الريفاج اللي يجي قبل ما يوصل معناها قبل ما يتحط للبيع سيتباع معناها قبل ما تنجم تشوفه قدامك. تلقاه سيتباع يقول لك لا استنى ثلاثة شهور أخرين.
1: مطلوب
0: برشا.
1: مطلوب.
0: وأثبت كفاءته معناها بالنسبة للي بيكاب هذوما اللي يهزوا عليه السلعة، يهزوا عليه الخضرة، يهزوا عليه كل شيء معناها الماء، يصلح كل شيء بريسك تو تيران.
1: إيه لا يخدموا به الحقيقة خدام صحيح.
0: وي. باهي المرتبة الثانية.
1: أزياتيك
0: بالطبع.
1: عنا كيا ولا لا. هونداي.
0: اي انا هي منهم.
1: هونداي
0: في المرتبة الثانية باعت 3394 سيارة. شهر فيفري هو أكثر شهر باعت فيه الهيونداي سيارات، هو 983 سيارة كمان. 983 سيارة في شهر شيفر محترم ومحترم جدا. والمرتبة الأولانية ب 3445 سيارة، أقل من 100 سيارة ما بيناتهم الاثنين الزوز شركات هذوما. شركة الكيا واللي نلقاوها في أفريل عملت 1023 سيارة، وشهر جوان هذا كيف كيف رقم لا يستهان به 889 سيارة. الديماراج بالنسبة لهم هما الاثنين في جانفي كان خايب على الأخر، 287 سيارة بالنسبة للكيا و134 سيارة بالنسبة للهيونداي، لكن بعد ما شاء الله الكورب ولات اكسبونونسيال حتى في حجم المبيعات. كنشوفوا الايفوليوشن نتاع البار دو مارشي الجرافيك هذاك الصغير، نشوفوا كيفاش جانفي فيفري مارس كيفاش الكورب لوطا، ومن بعد ابارتير من شهر افريل ماي وجوان طلعت الكورب بالطبيعه. في جويليا تنقص شويه، تطيح شويه المبيعات. علاش؟ على خاطر الصيف والناس ماهيش لاقيه تشري في الكراب عروسات وغيره وغيره وغيره، دونك تطيح شويه. لكن في سبتمبر تعاود ترجع الكورب كيما كانت. دونك كيا بيكانتو هي أكثر سيارة تباعت في الستة شهور الأولانيين هذوما ب 2042 سيارة، بعدها البرلينغو بتباع، نحكيه على الديماكس زاد كيف كيف 1802 سيارة، نحكيه على البرلينغو 1713 سيارة، الإيفان 1052 سيارة، البيكانتو الشعبية 1043 سيارة، والجران إيديس 951 سيارة. لي بارتيكولي شريو 18000 سيارة، لوكاسيون شريو 6300 سيارة، التاكسيات 671 سيارة، والإدارات 594 سيارة. شكون أكثر استعمالا في السيارات هذوما؟ بتبيع الليزينغ هو اللي فينانسا 19905 سيارة، واللي بارتيكولي 15500 سيارة.
1: ليزينغ ياسر.
0: دونك لو كان اللطف معناها الليزينغ يتيح شوية، الشركات المصنعة للسيارات بلوتو الموردة للسيارات تلقى روحها في
1: يعني فهمتش علاش ما ياخذوش على البنك معناتها خير لهم.
0: انت ماشي في بالك 15000 ال 15520 سيارة عند الخواص ما خذوهمش بكريدي بونكير.
1: وي صحيح،
0: باش تلقى اقل شيء 11000 خذاهم بكريدي بونكير.
1: يقعد ديما ليزينغ اكثر.
0: ليزينغ على خاطر الشركات. انا كمواطن عادي معناها كشخص عادي ما عنديش الحق ناخذ سياره على الليزينغ، يلزمني باتيندا ولا يلزمني شركه ولا يلزمني حاجه اللي باش ناخذ عليها. دونك ما عنديش الحق في الفينانسمون على الليزينغ. نذكروا اللي كانوا الليزينغ تتمتع بالريستيتيوشن تاع تي في ا، والشارج نتاع الكهرباء تحطها زاده كيف كيف بتبيع، يلزمك تستغلها للعمل نتاعك. دونك شارج نتاع الكهرباء زاده كيف كيف تنجم تكون شارج ديدكتيبل اللي تنجم تدخلها في الكونتابيليتي نتاع الكهرباء نتاعك نتاع الشركه نتاعك اذا كان ما تفوتش التسعه خيالي ولا العشره خيالي، نسيت بالضبط قداش الوحده اللي عندك الحق تدخلها في الاكزونيراسيون نتاع التي في.
1: اما دونك الكرهب قاعده مربوطه في الهونداي وكيا خاطر ما فماش برشا شوا الحقيقه في السوق.
0: بالعكس توا مع دخول لومادا مع دخول الجايكو مع دخول البي واي دي مع
1: مش في المتناول عندكم الاسواق تحكي ما تقارن فيها كوما بالكيا بيكانت في الحقيقه ما يقاربوش جمله، معناتها تحكي على الدوبل فهمت
0: عليها السي 3 زاد ماهيش غاليه.
1: تحكي على الكرهب كوما 100 مليون انت طالعه
0: شو اسمها الجيلي جيلي
1: ايه جيلي مش كل شيء
0: 79
1: اي ما اريد تو تحكي على الكيا بيكانتو معناتها تشوف الاسهم نتاعها قداش الايفان زاد كيف كيف ولا الايديس فهمت مانيش نحكيو على سوزيو على خاطر هذيك حاجه معينه والبرلانغو زاد كيف كيف زاد عباد معينين اما نحكي الاخرين معناتها كي تجي تشوف فما كراب اخرين معناتها في سبورتاج في الكيا وفما حاجات اخرين في 90 و100 الف دينار وفوق فما حتى في الهونداي زاد كيف كيف في الاسواق تلقاهم خراب لبعضهم فهمت اما كي تجي تشوف ديما تلقى يتبعوا في الجامة ارخص حاجه هي تنجم معناتها في المتناول تلقاها هبط لهم حاجه كونكورنت اللي هي تلقى العباد تاخذ فيها الحقيقه تو في الاخرى 100% الكتريك راني قاعد تخرج تبيع الحقيقه ولا تدور برشا
0: اسمها هذيك البي واي دي تحكي
1: بي واي دي ولا الاخرى
0: فما الدولفين سيرف فما الجيلي اي اكس بانواعها فما لو اكس 2 فما لو اكس 5
1: دونك فانغ يظهر الاخرى
0: فما دونك فانغ زاد كيف كيف فما الجايكو يظهر لي ولا جي ام سي فما انواع نتاع سيارات قاعدين يخرجوا في 100% الكتريك علاش على خاطر اسعارهم 50000 دينار 55000 دينار 49000 دينار
1: okay.
0: اللي تلقاها توت اوبسيون وتلقاها الباتري نتاعها اكبر شويه تلقاها في زون نتاع 60000 دينار 65000 yeah. دينار واللي هي تربح بها برشا بار كونتر ال 208 مثلا ماهيش قاعده خارجه
1: العباد هربت عليهم
0: في لونتري دو جام
1: يكون العباد هربت عليهم الحقيقه برشا رونو هاني قاعده تتباع فهمت اما ما يمنعش زاد حتى
0: الكويد ماهيش قاعده تتباع بطريقه اللي نورمالمون تتباع بها علاش خاطر
1: شنو انت شفت الكويد كيفاش معناتها
0: خاطر لي زوبسيون اللي فيها اقل من لي زوبسيون الاخرين
1: الحقيقه ما استحقش الكويد ماهيش ما نجموش نقارنوها بالبيكانت ولا الاخرين
0: ايه هبطت في الشعبيه
1: اي ما نجموش نقارنوها الحقيقه بعيده برشا عليها في كل شيء اما ديما خلينا في الجام المتوسطه العاديه اللي العباد نجم تقدر عليها هي ما بين ال 40 و 60 الف دينار ممكن الحكومه الكرهب لي نجم واحد
0: فما المهندرا في ال 40 من ال 40 لل 60
1: بون المهندرا اي المهندرا
0: الاكس كيو في هذوك
1: صحيح قاعدين يتباعوا هكوما
0: قاعدين يتباعوا ما يوصلوش للعدد هذا ما نعرفش اسكو الاشكاليه من العباد اللي ماهيش قاعده تاخذ فيهم والا لاريفاج اللي هو مثقف مثلا نجم نقولوا
1: والله هي شنو ديما نحكيو على قله الثقه وشكون باش يعطيك الثقه هذه هو كان المصنع نتاعهم معناتها هو اللي باش يشجع العباد في لابري فونت معناتها هو اللي باش يكون قوي فيه
0: المهندرة موجوده عندها سنوات موجودة. واثبتت الكفاءه نتاعها ماهوش رمي ورود ليهم ولا لغيرهم اما نحكيو تراتير نحكيو اللي موجود فما ناس عندهم ست سنين وسبع سنين من اللي عندهم المهندرة ولاباس ما فماش اشكاليات كبيره فيها معناها كهرباء كيما الكهرباء العاديين
1: صحيح
0: باهي خلينا نختموا بسؤال خونا معتز نختموا به البرنامج لوبيل استرا هاش مواصفات خليجيه المروحه تدور في درجه حراره المحرك 104 هذا عادي والا لا؟
1: عادي بالطبيعه
0: 104
1: اي عادي عادي
0: احنا مش نورمالمون 120
1: شو 120
0: واذا تنكلونش المروحه
1: ليه تنجم تلقاها في 90 في 95 فما حتى في 120 راه
0: اي هذاك مش نورمالمون في 120
1: ليه في نحن كي تلقى في النورم
0: اي
1: خاطر هذيك جايه من برا خالد
0: اي
1: فهمت دونك عادي فما كراهب زاد تقام حتى اكثر 107 110 120 تتكلانش المروحه ما يضيعوكمش دونك ما فماش مشكل نتاع سخانه ما فما حتى شيء دونك قاعده تدور في وقتها ولاباس اما عادي راهي الكراهب نتاعنا معناتها العاديه من قبل ديما نلقاها سخانه ديما في 90 92 95 ديما نلقاها هكاك فهمت هذاك شنو وفما ترموستات زاد هو اللي باش يخليك يحكم زاد في التمبيراتور تاع السخانه
0: الديبا على السكات باقي مازال متواصل خونا بشير يقول لك السكات فرغت الدبوزه وما طلع لي حتى مساج
1: فرغت الدبوزه ما طلع حتى مساج ما ثبت دبوزتك
0: لا هو راه ثبتها احنا تعليقا على اللي كونه تخرج لك المساج ولا ما تخرج لكش المساج بتاتا كما قلت انت شاكيب فما منو كاشي اللي نورمالمون نجمو نثبتوا به اسكو
1: ويزيد يثبت الدبوسه نورمالمون فيها تيموان خاطر فيها كابتور
0: فيها كابتور
1: نتصور فيها ما نعرفش زيد ثبت فيها كابتور ولا ما فيهاش فيها فيشه ولا فهمت
0: واضح باهي ماضي ساعتين على راديو جوهره يعطيكم صح الناس الكل اللي تبعتونا تحيه لكامل الفريق اللي كان معاكم من نص النهار احنا نتقابلوا على قريب ان شاء الله ديما على راديو جوهره وعلى جوهره تي في بقيت متابعه طيبه لكل برامجنا في الامان
2: تسمعوا لحد من صنع الماضي ساعتين أوتوموتو مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع واتمتع
3: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marques tunisiennes et internationales depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28 475 975 ou 23 478 700.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوليدو طور عالمك
0: جوهر سبور.
3: مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور البداية بمونديال 2026.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: نحكيو على فينال المونديال، بدا العد التنازلي والانظار الكل باش تتجه اليوم الى فينال كاس العالم انطلاقا من 8 نتاع الليل بوقت تونس في ميتلايف ستاديوم اللي يتسع لاكثر من 80,000 متفرج، يجمع الارجنتين باسبانيا. الارجنتين من اجل اللقب الرابع في التاريخ بعد سنوات 78 86 و2022، الفينال السابع في التاريخ بما انها خسرت ثلاثه فينالات 1930 1990 و2014 في مواجهه المنتخب الإسباني اللي موجود في الفينال المرة الثانية في تاريخه بعد تتويجه باللقب مرة وحيدة عندها 16 سنة عام 2010، ويطمح للقب الثاني في تاريخه مواجهة خاصة باش تكون بين الموهبة لامين يامال والأسطورة ليونيل ميسي اللي يطمح أنه يتوج باللقب الثاني على التوالي مع منتخب التانجو. قديش باش ياخو اللي باش يتحصل على لقب المونديال؟ 50 مليون دولار للبطل. صاحب المركز الثاني باش يتحصل على القيمة المالية اللي تساوي 33 مليون دولار. دونالد ترامب رئيس أمريكا هو اللي باش يسلم كأس العالم للفريق المتوج، ونذكروا زادا حفل كبير باش يكون اليوم سواء قبل انطلاق الفينال وإلا بين الشوطين. المنتظر أنه الراحة بين الشوطين باش تكون أكثر من العادة تقريبا بدقيقتين، باش تكون المدة 17 دقيقة عوضا على 15 دقيقة، وأيضا بحضور برشا مشاهير وبرشا فنانين اليوم في فينال المونديال. الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش هو اللي باش يزفر الفينال الليله، واللي نذكروا الحكم هذا عمره 46 سنه وزفر ثلاثه مقابلات في النسخه الحاليه، زفر البرازيل والمغرب الاردن والجزائر، زوز مقابلات في دور المجموعات ومقابله في الدور 16 اللي هي مقابله المكسيك والاكواتور، وهو اللي كان زفر حتى في مونديال 2022 لقاء الارجنتين والسعوديه اللي وفى 2-1 للسعوديه. دونك الحكم هذا حسب الصحافه الاسبانيه فإنه مكروه من الإسبان، وأيضا الأرجنتين عندهم معها ذكريات سيئة خاصة الهزيمة ضد المنتخب السعودي في مونديال 2022 في دوري المجموعات. واليوم التحكيم العربي باش يكون حاضر ضمن الطاقم ككل، الأردني أدم خادمة حكم رابع، وأيضا محمد كلاف مواطن باش يكون حكم مساعد احتياطي، وهكا التحكيم العربي يرجع بعد 28 سنة كاملة ويكون حاضر ضمن الإطار أو ضمن طاقم تحكيم باش يزفر الفينال، بما أنه آخر حكم كان موجود في الفينال هو سعيد بلقولة الحكم المغربي اللي كان الحكم الرئيسي في فينال 1998. على ماتش البارح نحكيه على برشا تشويق وبرشا فرجة وعشرة أهداف كاملة وإثارة في الحقيقة، واحدة من أجمل أطراح في المونديال اللي هو طرح إنجلترا وفرنسا في استاد الهارد روك في مدينة ميامي الأمريكية. نذكر الشوط الأول 4-0 لإنجلترا، الناس كل ما فهمت شيء، ديكلان رايس دقيقة الثالثة، كونسيي دقيقة 18، ساكا سجل دوبلي دقيقة 37 ودقيقة 45 زائد واحد هذا في الشوط الأول. ثم الشوط الثاني شوط مغاير تماما، الديوك الفرنسية حاولوا يرجعوا في المقابلة، سجلوا ثلاثة أهداف، كيليان مبابي سجل دقيقة 48، ثم باركولا سجل دقيقة 54، مبابي يرجع مرة أخرى ويسجل دقيقة 66، ساكا يضيف الهدف الخامس من ضربة جزاء إنجلترا وهو الهاتريك نتاعو في المقابلة هذه، ديمبيلي ذل الفارق بالهدف الرابع في دقيقة 90 زائد 6، وجود بيلينغهام سجل هدف ممتاز الهدف السادس في دقيقة 90 زائد 8، وهكا مقابلة ترتيبية 6-4 لإنجلترا اللي تحرز على الميدالية البرونزية في المونديال. كيليان مبابي ملاعب كبير لكن مش محظوظ على مستوى الألقاب، سواء مع ريال مدريد 0 لقب وإلا مع المنتخب الفرنسي كيف كيف 0 لقب، ورغم أنه هداف المونديال عنده 10 أهداف إلى حد الآن قبل ليونيل ميسي اللي عنده 8 أهداف في النسخة الحالية، وفي التوتال عنده 22 هدف هو الهدف التاريخي للمونديال بعد ليونيل ميسي اللي عنده 21 هدف. دونك رغم الأرقام هذه الكل، كيليان مبابي مع الديوك الفرنسية ينهي المونديال في المركز الرابع. ديدي ديشام مدرب المنتخب الفرنسي رسميا البارح آخر مقابلة ليه بعد 14 عام كان على رأس منتخب فرنسا منذ جويليا 2014، 185 مقابلة فيها 122 انتصار 45 تعادل 30 هزيمة، توج بلقب المونديال 2018، المركز الثاني في مونديال 2022 بعد ما خسر الفينال ضد المنتخب الأرجنتيني، وزين الدين زيدان هو اللي باش يكون المعوض لديدي ديشام، المنتظر يتم إعلان على تعيين زيدان في الساعات القليلة القادمة. هذا بخصوص المونديال اللي نكملوا به ونذكركم بالموعد الليلة 8 متاع الليل، المنتخب الأرجنتيني يلعب ضد المنتخب الإسباني.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: نحكي على كرتنا في تونس. رسميا الوحدة الإماراتي أعلن تعاقده مع الظهير الأيسر التونسي أمان الله مجهد اللي هو ظهير أيسر عمره 23 سنة يلعب الموسم الفارة النصف الثاني مع مستقبل سليمان قادم من الترجي الرياضي التونسي دونك رسميا في فريق الوحدة الإماراتي تم تسجيله ضمن الملاعبية المقيمين. هيكل الشيخاوي باش يكون في النادي الافريقي امبارح وصل في الليل لمطار تونس كارتاج الدولي لاتمام اجراءات انتقاله الى النادي الافريقي دونك منتظر بعد خروج 6 ملاعبيه من النادي الافريقي في الفتره الاخيره باش يبدا الميركاتو خاصه بعد التعاقد مع ياسين مرياح كيف كيف معتز الزدام هذه ابرز الاسماء اللي كان صح لها النادي الافريقي في انتظار الاعلان الرسمي على صفقه هيكل الشيخاوي. نحكي على الشبيبة القيروانية منذ لحظات عقلة تنفيذية على الحساب البنكي للشبيبة اللي طلبت الفريق من كل أبناء تغليب مصلحة الفريق والالتفاف حول النادي في هذا الظرف الحساس. نقول برافو ألف مبروك مرة أخرى البطل التونسي والأولمبي أحمد أيوب الحفناوي اليوم توج بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر سباحة حرة في توقيت 3 دقائق 50 ثانية و45 جزء بالمئة ويحضر لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي بيجدور في إيطاليا من 21 أود حتى 3 سبتمبر 2026. هذه الميدالية الذهبية الثانية بين البارح واليوم بالنسبة للحفناوي بما أنه البارح كانت حصل على الميدالية الذهبية في سباق 200 متر سباحة حرة والمركز الأول في توقيت دقيقة 50 ثانية و76 جزء بالمئة. كانت هذه جوهرة سبور قدمها لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام في لمن.
0: سيتي جوهرة سبور جوهرة سبور avec l'équipe sport جوهرة اف ام جوهرة اف ام.

إنجاز سيف عنده صوت تراه صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو

0: عيشوا نغمة الصيف. اسمعوا من الاثنين للاربعة في الويكاند من الساعة 2 للاربعة باراسول مع غازي خليل على جوهر اف ام تي في موج مع الموجة.
1: ساعتين و13 دقيقة في استوديو جوهر اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا. موعد جديد من باراسول، موعد استثنائي من توا حتى للخمسة. مرحبا بالناس الكل اللي معنا الوقت هذا. اكيب كاملة ترافقكم، غازي خليل في الاعداد والتقديم، سامي دويري في الاخراج. فقرات متنوعة حضرنا لكم، ميتيو دي بلاج ودرجة حرارة الشواطئ التونسية الكل، كوكتيل صيفي مع تيو برتانزر، السمر ميني ميكس، جوكم مع الصيف مع الموسيقى. سينون زادا من بون هومور اليوم في الويكاند مع دكتور انس دشيخ، هذا الكل واكثر مع الموسيقى مع الغنيات. اليوم نكلموا زادا ياسين الصالحي باش نحكيوا على عرض مسرحيته الليله في مسرح لواء القصيده ظهر سوسه. مسرحيه مزيانه برشا، ما يضحكنيش هكا العنوان، لكن هي تعمل برشا جو. يلا تحياتنا ونبداو مع الموسيقى تسويت.

0: météo des plages.
1: مرحبا بكم من جديد في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر اف ام، وقيدكم باش تعرفوا التوقعات الجويه للشواطئ التونسيه بعد اخر توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. باش نبداو بشواطئ الوسط الشرقي، هرقله، شط مريم، القنطاوي وبو جعفر 42 درجه، بالنسبه لسقانس 41 درجه، المهديه 40 درجه، الرجيش والشابه 38 درجه، شواطئ الشمال الغربي راس نجلة وسيدي سالم 42 درجة، تبرقة سخونة 44 درجة، الرمال 40 درجة، سيدي علي المكي 39 درجة، بالنسبة لشواطئ خليج تونس رواد 44 درجة، قمرة المرسى، سيدي بوسعيد وقرطاج 43 درجة، برج السدرية 43 درجة يا وسليمان زادة، وبالنسبة لشواطئ خليج الحمامات الهوارية حمام الغزاز قليبيا قرب الحمامات 42 درجة، وبالنسبة لشواطئ خليج جابس الشفار جابس جربة وجرجيس 43 درجة. هكا عرفتوا التوقعات الجوية بالنسبة للشواطئ التونسية اليوم العشية. يلا نمشيو للموسيقى مع سيلين جون باش نسمعو أم لايف.
0: اسمعوا باراسول مع غازي خليل

0: الاشتراك مع رقابة المهام الموسيقية والمهام المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشيم. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس نور شيبة،
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
2: شفتي القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
3: يا والله ليلة مهبولة،
4: يا والله ليلة،
0: ونوردو موعد سهري 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Charles Kolab, Jawara FM, Moustamaïha, Haïm, Elfri.
5: Publicité. الكوتيديان بدا ياثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري؟
6: عليك برياكتور، مش بواسون انرجيزونت اكاو. برياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده،
5: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لليميت نتاعك.
6: الدارك باور باش تطلع البرا في البيرفورمانس،
5: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون.
6: رياكتور توا في تونس ب 2008.
5: رياكتور بوش يور ليميتس.
0: اسمعوا باراسول مع غازي خديجة.

0: مازلنا معكم في باراسول الساعتين وسبعة وربعين دقيقة لوقيت هذا وقيت تفرشيكا
1: كوكتيل صيفي.
0: كوكتيل صيفي مع تيوا بارتساندر. تيوا أهلا وسهلا مرحبا. تيوا شوفوا الكوكتيل اللي حضره لنا تيوا اليوم. معنا تيوا ولا مش موجود؟ تيوا على كل احنا مازلنا معكم. نذكركم اللي مازلتوا تنجموا تربحوا معنا دو باس الحفلة جوهرة فام بمناسبة عيد ميلادها 21. حفلة جوهرة تغني غدوة في مسرح لواء القصيدة دار سوسة. تبعتوا لنا حرف جي على 85 990. جي كيما جوهرة فام تي في. حفلة مع نجوم الغناء في تونس باش يكون موجود في الحفلة نوردو غازي العيادي نور شيبة ونادية خالص وغني انت مع الراديو مع الفرقة الموسيقية فرقة دندنة قيادة المايسترو سفيان الخشين. نمشي للكوكتيل الصيفي. تيوا معنا في المباشر. تيوا أهلا وسهلا. تيوا مرحبا بيك. باهي نرجع له شوية أخرى. تيوا مش مشكلة. نمشي للموسيقى مع رامي صبري.

0: هذه شاكيرا وانا ونرجع معكم من جديد ساعتين وخمسة وخمسين دقيقة ونرجع مع تيوا ديريكتومون نمشي معك تيوا. اهلا وسهلا.
1: مرحبا غازي. مرحبا بالسميزة والأفهم.
0: صفا أخويا.
1: والله الحمد لله كالعادة.
0: يلا نمشي للكوكتيل الصيفي.
1: الله يبارك. هلا عدنا اليوم عدنا بلو بينك ليمونيد.
0: هاي
1: بلو بينك ليمونيد اليوم مش يكون ديغرادي على دو كولور اللي هما البلو والبينك اللي هو الروز الوردي.
0: هاي
1: مش ناخذوا 30 ml تاع سيرو بلو كوراساو، مش ناخذوا معهم 30 ml تاع جو سيترون فري، نخلطوهم مع بعضهم نحطوهم في الكيس ديريكت باش يعطيونا البلو. نجمو نخدم كراشت ايس الجلاس بيلي هذاك نهرسوه، نعبيه الكيس نتاعنا، نخلطوا الليمونايد نتاعنا اللي هي صودا، اي نوع تاع صودا يحبوه، باس تاع ليمون. ناخذوا معها 30 ml تاع سيرو فرامبواز والا سيرو فروي روج، نخلطوهم مع بعضهم ونحطوا كالعاده نعملوا نصبوا بشويه، مش تعمل لنا ديغراداسيون ما بين الازرق والبينك. يعطينا هاك الارون بلير للاخر لاخر الكاس. ومن بعد مش ناخذوا سلايس تاع سيترون كعبه فرامبواز اذا كان موجود، نزينوا بها من الكاس نتاعنا ويشربوا صحه وبالشفاء.
0: ويشربوا صحة بشفاء كما قلت. ميرسي تيو، يعطيك الصحة. باش نمشيو احنا الموجز الاخبار ما ثلاثة ونرجعوا في الساعة الثانية ديما في باراسول على جوهر اف ام.
2: اسمعوا باراسول مع غازي خليل.

العادة وبمناسبة عيد ميلادها 21 جوهر اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لو دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهر اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودرن. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويليه 2026.

0: كان جاي الصيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام تبداوها مع الماتينال ويكاند مع سلام هني من 6 ل 9 متاع الصباح. نهار السبت لولا البيا من 9 ل 10 مع أحلام غيلان. بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي. ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة الدريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي كامل فريق الرياضة. فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام.
2: مرحبا بكم. حجزت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية أكثر من 110 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، ومنعت ترويج قرابة 50 طن من العسل وشبيه العسل، إلى جانب حجز أكثر من 78 ألف لتر من المياه المعدنية إثر حملات رقابية مكثفة نفذتها بمختلف ولايات الجمهورية خلال شهري جوان وجويلية الماضيين. الهيئة وضحت في بلاغ نظرته اليوم أن هذه التدخلات نفذت بالتنسيق مع مختلف الأسلاك الأمنية ومصالح التجارة والسلطة الجهوية والمحلية، وأسفرت عن تحرير محاضر واتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة في شأن المخالفين بهدف ضمان سلامة المنتجات الغذائية والتصدي للممارسات التي تهدد صحة المستهلك. قال مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية إنه سجل ضعفا كبيرا في الإقبال على مراكز الاقتراع بالدور الثاني للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبرية من ولاية تونس، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة لم تبلغ 1% إلى حدود الساعة 12 ظهرا. وأوضح المرصد في بيانه الأول حول سير العملية الانتخابية أنه تابع مجريات الاقتراع عبر قاعة عمليات خصصت لرصد مختلف مراحل العملية الانتخابية. المرصد أضاف أن عملية الاقتراع انطلقت في مختلف المراكز في التوقيت المحدد مع تسجيل اعتماد آلية التصويت بطريقة براي لفائدة إحدى الناخبات من ذوات الإعاقة البصرية بمركز الاقتراع الامتياز الثاني في إطار تكريس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ختاما قال وزير الطاقة الأمريكي نعمل حاليا على ضمان تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز بتعاون إيراني أو من غيره، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب يبحث دائما عن مخرج دبلوماسي ويريد إنهاء الأمر باتفاق. على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
3: رسمه مع غازي خليل.

0: mix. Cause I can do it in the mix. In the mix.
1: اسمعوا باراسوت مع غازي خليل.
2: ما 3:18 دقيقة في استوديو جوهر اف ام. السلام عليكم من جديد، مازلنا معكم في باراسول على الدنيا وما فيها. مازلت الموسيقى، مازلت الغنيات الحلوة، ما وقيت ديديكاسات زادة توا مع خولة اللي نحبوا نسلم عليها برشا. تسلم على أم رشيدة وتقول لها توحشتك برشا وربي يخليك ليا. رجاء تقول لها راني نحبك برشا وإن شاء الله يا ربي نشوفك على قريب، توحشتك.

0: نحب هكا نشوفك ونحبك تعدي زادة أيامات في الصيفية معايا. علاش ليه هكا؟ إن شاء الله هكا تتلموا مع بعضكم وتكون لمة حلوة، وربي يخليكم لبعضكم، ربي يفرحها بيك وزادة يفرحك بها، وتكون هكا ديما أياماتكم عسل. سلام برشا على رامي في هكا هولندا، يسلم على زاوية سوسة الكل، تهورة يسلم على صغاره الكل، زادة في القلعة الكبيرة وناس القلعة الكبيرة الكل. لقيت ذا وقيتكم مع النصائح الصيفية. البونيمور وقيتكم انتم زادة مع الدكتور أنس بالشيخ، دكتور مؤطر زادة كيف كيف، مختص في العلاج السريع، مختص في التنميم الإيحائي، في البرمجة اللغوية العصبية. نكملوا في السيري بتاع النصائح الصيفية في البونيمور. البارح قلنا باش نحكيوا على القيلولة، القيلة ولا القيلة هكا كي تحب تقيل في الصيفية هذية، شنية الفوائد النفسية بتاعها، شنية الفوائد اللي تنجم تخليك تكمل نهارك مرتاح. دكتور أنس سهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا بكم، وديما سعيد باش نكون معكم.
0: يعيشك، حتى احنا زادة فرحانين باش نكون معنا دكتور أنس بالشيخ اكيد. واليوم قلنا باش نكملوا نحكيوا على القيلة والقيلولة
1: والقيلولة
0: اي فوالا والأهمية بتاعها.
1: أيوة، هي القيلولة راهو حاجة ناتورال، حاجة عادية، وراكي مش نقول القيلة مش نحكيه على طول العام، أما خصيصا إسبيشال مو في الصيف شنو ما ليزافونتاج وشنو ما مش نربو منها. أما راهو القيلة طبعا نحكيه عليها، راهي القيلة مش الإنسان مش عامل القيلة في 10 إلى 20 دقيقة، راهي أو طبعا نفسر لكم علاش، مش نضرب لها نومة تاع 3 سوايع، لا، القيلة الطبية والصحية واللي تعاوننا هي بتاع درجين 4 دراج. دونك
0: هذاك
1: علاش دونك كهو علاش زاد علميا او شو قلك علميا شنو اللي يصير. دونك نبداو واضحين، حاجة واضحة راهي القيلولة خاصة تصيب تنفسر علاش، اما راهي على طول العام والوقت بتاعها القيلولة المهمة واللي تعاون وتشرجي البدن واللي حاشتنا بها باش تترتحنا هي نعاود نقول متاع 10 دقائق 20 دقيقة ماكسيموم.
0: كهو
1: أيوة علاش عاوز أعطيكم احنا فما سكون أبال السيكل متاع السومي، الفترات مراحل النوم. النوم سيدي كي نرقدو احنا نعملو بليزيور سيكل 4-5 بليزيور سيكل متاع نوم، وكل سيكل فيه 4 مراحل. المرحلة الأولى هي أك النوم اللي وقت اللي الإنسان يبدأ يغيم ومش ياخذوا النوم، وأك النوم الخفيف
0: دوبا تاخذوا
1: عين بعد فوالا من بعد هذاك عندك دوك من الأول المرحلة الأولى نبدا نسرق في الواحد مخي مازال يخدم في هذيك والنوم يبدا يغلبني. ثانية أك النوم الخفيف اللي شي يصير فيه الأعصاب نتاعنا ولي ميسكل يترخفوا ولكن ما يطيحوش. تفسر معناها إنسان وقت اللي في المرحلة الأولى نجم يبقى قاعد راسه مثلا ما يطيحش لقدام، دونك يسمع اللي داير به وما يسمعش.
0: أي
1: دونك البدن مازال شو يصير كاينا نبداو نطيحوا في الانتونسيتي، معناها كانك اللبوبة تشعل برشا نبداو نطيحوا فيها ولكن اللبوبة مازال تشعل.
0: أي
1: من بعد يجي هذا لو سومي ليجي، يجي لو سومي لون ولا بروفون. هذا يا سيدي أكل وقت اللي الإنسان يغرق ويبدأ يشخر وبرا تنجم تكلمه وما يجاوبكش. السومي اللي يجيك تقول لك مثلا أنت تو هيك يقول لك يا غازي تقول لي نعم. فهمتني؟ معناها العبد مازال الوعي بتاعه موجود. البروفون ولا ذاك يولي اللاوعي، الوعي ما عادش موجود كي تناديه ما يسمعكش، واللي ميوسكل يولي يطيحوا. معناها الإنسان معناها حاجة في يده الطيح ما نجم يعمل حتى شيء. وعندنا للسومي بارادوكسال هذاك ماركة أخرى اللي فيه متاع الأحلام، لابونتاج متاع للسومي ليجي يخلي دونك تعرف عندنا الذاكرة متاعنا الكور تيرم والموين تيرم، الذاكرة القصيرة المدى وبعيدة المدى. كأنك عندك يا سيدي ديسك دور، هاك الديسك تعبى. احنا شنعملو فك السومي اللي جاي الخفيف هذاك نفرغو كالديسك دور ونعديوه الديسك للسيرفور الحاجة ما اكبر. دونك هذايا اللي يقراو مثلا رانا كل 8 سوايع ماكسيموم يلزمنا نعملو اكدريجين 4 دراجة متاعك الراحة. علاش؟ باش نفرغ الديسك دور. ولا تصور كاميرا في دارك تسجل باش تبدأ، لكن الكاباسيتي نتاعها 8 سوايع شي يصير. اذا كان ما نفرخاش بعد 8 سوايع باش نولي نسجل على اللي ديجا تعلمتوا الصباح. دونك يلزمنا ناخذوا شنو نقول لكم راهم درجين اربع دراج. وباش نعطيكم اون ميور ميثود، مثلا نجم نقعد على فوتوي ولا على كواح ونشد مفتاح في يدي مثلا. اش قلنا احنا؟ قلنا النوم الخفيف اللي حاجتنا به تو للقيلوله هذايا مثلا، النوم الخفيف اللي يشكل يقعد ويخدم. وقت اللي اني نتعدى من النوم الخفيف للنوم الثقيل الغارق شعب الميوسكل ما عادش يخدم، دونك اليد مش تطيح. وقت اللي اليد تطيح اكل مفتاح ولا ستيلو يطيح على القاع ويقيمني. خاطر المرحله هذه تاع 10 20 دقيقه، خاطر لو كان نتعداو للنوم الثقيل اللي هو نجم يوصل ل 60 دقيقه معناها ساعه، ما عادش النجم نقوم في وسطه. كيف نقوم في وسطه كان توا شويه العباد ترقد تعرف وانت يكون صار عليك يا غالي، تقوم مخك متخور وراسك يوجع وتحس روحك ماكش فور وتقول يا ليتني مرقد.
0: تحس روحك زين، تحس روحك كتافك ثقال
1: متقلق. علاش؟ اما النوم الخفافي تاع درجين اربع دراج هذيك هي اللي مش تعاون بدنا باش نفسر لكم علاش. مرة أخرى دونك أكل ساعتين أربع دراج النوم خفيف الإنسان مش يرتاح. أظن كيما الكهرباء، تصور أنت تروح لدارك في الليل وتخلي الموتور يخدم ومن غدوة تهزها تمشي تخرج بها وترجع تخلي الموتور يخدم، الموتور ماشي في كلك جوغ ثلاثة أيام أربع أيام جمعة ماشي ينوض. دونك أكل التسكير التطيحة نتاع الكونتاكت عرفتها؟ أكل الوقت اللي نطيح الكونتاكت والموتور يسكت، ولكن ما نحيش المفتاح من الكونتور معناها يقعد الكهرباء حاضرة دوم أب ضربة مفتاح تعاود تخطف من جديد. النوم الخفيف عبارة على ذاك البدن في تأهب ولكن مرتاح. دونك لازمنا نعرفوا أنه سيتان فينومين ناتوغير راهو حاجة عادية جدا. دونك شفت كيف نقول لك الناس كل تنجم تعملها، حتى الإنسان اللي يخدم في شركة يظل ينجم ياخذ ريشيه وقت الفطور نتاعو ويقعد على البيرو نتاعو ويغمض عينيه هكا وشفتو ونجبد ذاك الاكزرسيس نتاع السيف بلايس كان ذكرتك الماسه الباهيه ونسقاي الروح
0: عملناه في الهيبنوز هذايا.
1: يعطيك الصحه. واش قلنا احنا؟ الدرج ربع ساعه سوز هيبنوز ولا اوتو هيبنوز عباره على ساعه نوم. دونك كان كي نعمل لك الدريجين ديجا هذوك ونمشي ذاك الشيخه وسورتو عديت دي فاكونس باهيين ونتذكرك الاوقات الهايله اللي عديتها ونتفرهد دريجين نلقى روحي بريسك عامل نص ساعه نوم. ولا فهمتني؟
0: تولي كاليتي معناها.
1: يعطيك الصحه. دونك يلزمنا نعرفوا ان القايله راهو ستار فينومين ديفونسيف، حاجه اللي البدن نتاعنا لو كان نسمعوه تو مش وحده مش هيجنا يقيدونا. راهم فما علماء قبل ما عندهمش فرش شو يعمل؟ وقت اللي يحس روحه تعب يقعد على فوتاي وقت الروكين شير هذاك ولا الدرجة ويعمل درجين 24 دقيقة نوم ويفيق ويكمل الاكتيفيتي بتاعه. دونك يلزمنا نعرفوا انه راهو حاجة عادية. ويلزمنا نردوا بالنا من حاجة خاصة تو ندخلوا للصيف تو. ردوا بالنا انه بارفوا الصيف يتعبنا اكثر من الحياه العاديه. شنو اللي نمشي خلاف السخانه نزيدوا السخانه، راهي السخانه اللي هي باش تقوي التعب باش تزيد في التعب وتكثر فيه. دونك البدن باش يقاوم السخانه من برا اكل عرق والكل هاك الكل راهو يطلب انرجي يطلب طاقه. يطلب طاقة باش يخلي العبد يعرق. خاطر العرق تو برشا عباد يقول لك اوه العرق، العرق فينومين عادي باش البدن يحمي نفسه ضد السخانة الخارجية.
0: باهي.
1: دونك احنا دونك هاك الدريجي الأربع دراج وقتاش باش نعملوه؟ بين ما في ساعة والأربعة أعز بريود هذاكم. كيف قلت لكم راهو شوف الإنسان ينجم يرقد برشا هو مش يحب، أما اللي كان مش يرقد مش راهو يعمل حسابه. خاطر السيكل نتاع النوم يمشي من 90 ل 120 دقيقة، راهو من ساعة ونص للساعتين. معناها الإنسان يا نعمل الحوايج بالكدا يا نعمل 10 دقائق 20 دقيقة.
0: واضح.
1: باش علاش؟ باش يخلي الإنسان يسو ديكونيكت يعمل اون بوز.
0: أي.
1: باش زاد كي نقولوا بين ماضي ساعه ولا تعرفوا انك الانديس يوفي هذيك وين الشمس تضرب اكثر وين السخانه جينيرالمون تكون اعلى اكثر. دونك احنا وتجي مباشره جينيرالمون بعد الفطور، ونعرفوا انه فيزيولوجيكمون انه بعد الفطور البدن يفشل ويتيح. علاش؟ خاطر الطاقه اللي كانت ماشيه للمخ باش يحلل وباش يخدم، الطاقة هيك تمشي تهبط للمعدة وللجهاز الهضمي باش تعاون البدن على الهضم. دونك الشوت تاع الريجيم تطيح راهي عاديه، مش لازم نضربها قد قد كما قال لي الاخر، نضربها قد قد ما عادش نجم نقوم، لا حتى ياكل بطريقه عاديه سي نورمال باش نهضم الكليتو باش يطلب طاقه. دونك البدن نتاعنا باش يجبد الطاقه اللي ماشيه للمخ وماشيه لبقايا اخرى باش يعطيها للهضم. دونك تعاود جلسيت راهم درجين اربع دراج. هذا ايش باش تعمل؟ انت هذا التعب التعب الانسان ماك تعرف كي يبدا مشرجي اش باش يخرج؟ الكونسنتراسيون مش تطيح. لا فيجيلونس كيفاش الانسان كي يبدا يسوق في الكهرباء مثلا لا فيجيلونس اللي هي
0: الحذر الحذر
1: الحذر يعطيك الصح. وقت اللي يبدا السيستم انت عندك الكارت الكترونيك سورشارجي بيان سور ما عادش باش تخدم بالبدا. دونك باش يولي دونك احنا كي باش نعملوا القايل يولي الحذر نتاعنا خير. باش يولي الكونسنتراسيون
0: الانتباه والتركيز زاد كيف كيف
1: التركيز يكون خير
0: ولا التونسيون
1: ميموريزاسيون الذاكره تكون خير
0: بيان سور.
1: علاش؟ بل نقول لك احنا لي زانفورماسيون اللي المعلومات اللي دخلت فك الديسك دور الوقت هذاك وقتها فك القايله اب باش نفرغ هك الديسك دور هذاك ونبعث معلومات للسيرفور وقت الديسك دور يولي فارغ. الناس تذكر شكون قلناها وزمت نعملوها حصه ان شاء الله قبل الفونتخي سكولير على كيفاش نقدروا القرايه. وقت اللي علاش اللي يحفظ نقولوا يحفظ الصباح بكري خير من في الليل؟ خاطر كيف يرقد في الليل ويقوم الصباح الديسك دور فارغ. دونك اسهل باش تحط له معلومات مش تحفظها كيما ريسيتاسيون ولا بوغ ولا اللي هو. دونك قلنا التعب البدني خاطر وقت اللي الانسان يسترخى فك الفاز هذيك نتاع القيلوله اللي ميسكو باش يرتاحوا. دونك الفاتيك التعب تاع الجسم باش ينقص، المخ باش يرتاح. دونك واذا كان المخ يرتاح يولي لي بيرفورمانس انتليكتوال الطاقه نتاعنا باش تكون خير باش نتعلم حوايج جديده. وينقص عندنا حاجه كيفك الفاز هذيك اللي تاع الاولى عندنا الهرمون اللي اسمه الكورتيزول نتاع الستريس تطيح زاده. وكيف الكورتيزول يطيح دقات القلب ينقصوا والتونسيون تطيح والسخانه نتاع البدن تطيح. دونك شوف لي بينيفيس لي زافونتاج الكل. معناها الكليماتيزور عندي كليماتيزور انترن راني كي نرقد بدني اوتوماتيكمون السخانه نتاعو مش تنقص. وعندنا فما دو سيستيم احنا دو ندخل شويه فيزيولوجيا كيما نقولوا، عندنا سيستيم اللي هو اللي ينبه وعندنا سيستيم اللي هو يفراني ويخليك ترتاح. وقت اللي الانسان يمشي في القايله هكا السيستيم هذاك هو الاكسيتاسيون ولا كيما اللي يخدم بالادرينالين هذاك مش يرتاح ويخلي لو سيستيم باراسمباتيك اللي هو باش يخلي الانسان يسترخى ويرتاح. ما نحب نعطيكم ديما شنو يصايب وشنو علميا وراه.
0: باهي
1: دونك قلنا التونسيون يطيح والقلب يطيح. وحاجه اخرى كي يبدا الانسان تاعب وحكينا فيها احنا في الوقت اللي عملنا حصص عن تي ان اف كي يبدا الانسان تاعب ونرفز راهي السيستيم نتاع المناعه نتاعنا ما ينجمش يخدم بالكدا. دونك كي نرقد ونرتاح باش نخلي الجهاز المناعي تاعي باش يخدم في ظروف طيبه باش يخدم خير. دونك معناها كيف نقول المناعه نتاعي باهيه معناها مش نستبرد اقل مش نمرض اقل. دونك بدني مش يدافع عليا خير. والريكوبيراسيون دونك كيما قلنا
0: تولي احسن بعد
1: قلت
0: لك الريكوبيراسيون تولي احسن بالنسبه للبدن.
1: يعطيك الصحه الريكوبيراسيون فيزيك اي بسيشيك
0: بيان سور. هذا هو
1: واش نريدو نتغمو. دونك اون براتيك
0: وبيان سور هكا نجمو نحكيو حتى على فوائد الون تيرم وفوائد اكور تيرم معناها مش
1: يعطيك الصحه. دونك احنا نعاودو باش نلخصو ما نطولوش يا جماعه 10 دقائق 20 دقيقه لابخي ميدي بين بعد الساعه والاربعه جينيرالمون كافيين باش الانسان يحسن حتى النوم نتاعو. نحب نقول لكم رد بالكم راهو اذا كان زاد الانسان يرقد برشا بعد ما يلومش على روحه انه ما ينجمش يجي النوم في الليل.
0: ناوي
1: قلت والله ما جاش النوم. وبلاش نحكي راهو القايله والنوم واجب للصغير معناها قبل مرحله الادوليسونس معناها هذيك للادوليسونس وللشباب واجبه. علاش؟ باش تصلح نقص النوم بتاعت تاع السهريات زاد وكل شيء. والكبير اللي فوق ال 30 وال 40 وال 50 هذاك باش تشرجي له البكري نتاعو باش تخليه يرتاح. دونك فما قواعد لازمنا نحترموهم زي ما قلنا لهم 10 20 دقيقه زاد نختار بلاصه تكون كالم، زاد مش نبدا العباد تتفرج على التلفزه ونجي بيناتهم كما في العائله باش نقصوا المشاكل، متكي في الصاله اذا سكروا عليه التلفزه ولا شويه ايه باهي باهي باش الناس كل ترقد، ولكن مش اوبليجي زاد باش ولادك ترقدهم في نفس الوقت.
0: تو القايله كل يوم القيلوله ولا ميسيرش نجموا نعملوا ايامات
1: يو من غير قايله؟ الايديال يوميا يا اخي. فكر شنو قلت لك، السيستم نتاعك راهي الكهرباء نتاعك يلزمك كل 8 سوايع تسكتها باش تغارنتي اني باش تخدم لك لو بلو تاغ بوسيبل. ايفيدامون كي ما نقولش لكن البدن مش يكون تعب اكثر. دونك ناخذوها عاده عاده طيبه، انا يوميا بين بالي ساعه والاربع نسرق هكا دراجين ربع ساعه اربع دراج نغمض عينيا ونسرح على روحي. ونقول لي بلا ما العباد راهم يقلقني حد راني في البريود هذيك وبالبورتابل نحطه سيلونسيو ونركح اموري يلزمني نهيئ اللازم الكل. دونك بقعه تكون كالم، اذا كان فما شويه هواء ما يسالش، انا رد بالكم راهو توا احنا على الكليماتيزورات ما ترقدش تحت الكليماتيزور، رد بالك المروحه ما تقبلهاش لوجهك وتخليها ديريكت، تنجم تحط مروحه هكا تدور كي بدا المروحه تدور البغاز لاغ هذاك الهواء دونك ماهوش اما خاطر يشيح الخشم ولي نجم عنا نجم تكون مرات اخرى. ونبعد كي من مره اخرى جلسي خاطر نحكيو على القيلوله اللي داير، نبعدوا على القيلوله الطويله اللي تفوت اللي تفوت لل 20 دقيقه. علاش؟ راهو بعد 20 دقيقه راهو البدن مش يهبط فك النوم العميق، وك النوم العميق لكل واحد فما شكون 60 دقيقه فما شكون 90 دقيقه، دونك يا نكمل السيكل كامل يا نعمل لك بريجين 20 دقيقه واني مرتاح. شنو هي المشكلة؟ قمت عملت حاجة مشيت عملت دورة كليت حاجة دوشت دو سيبا نجم نعاود 20 دقيقة أخرى، مي لافونتاج ما تفوتش شكل 20 دقيقة باش يقعد المخ نتاعك ديما حاضر وغياشيق باش تبدا أنت في فورما.
0: باهي باهي ولا محالة مع قصان الضوء توا ولا مرح ولا كليماتيزور.
1: لا كليماتيزور يا ربي معنا اسمعني نرجعوا الناس بكري، الناس بكري تعرفوا علاش شكل بيت الشعر تعرفوا الريدو نحطوه على البيبان علاش وعلى الشبابك قبلنا ولاحظتهاش يا غازي انه نحطوه على الشارع توا دي زيتود سيونتيفيك يقول لك الريدو وراء البلار في دارك ما يصلح لحد شيء، اما كي تحطه على الشارع من الجهه الاخرى هو اللي مش يعمل لك العازل وما يخليش السخانه تدخل.
0: باهي
1: ونعطي ان فينومين، شوف كيف الانسان يعرق في السخانه يحس بشويه برود وقت اللي بعد شهيد على خاطر ليفابوراسيون تسيبك الهواء البارد. دونك احنا شنو نعمل؟ اكل الريدوات هذوك كانوا نفكر ناس بكري نرجع لليغون بارون يبلوهم بالماء ولفات انه كيف يشيح هكا الشياح نتاعو مش يسيب مش يسيب الماء، ولكن الماء مش يسيبه باش يعطي شويه رطوبه باش يعطينا احساس ان كاين بالبروده نحسوه. دونك نرجعوا الناس بكري نحل هذا الصباح قبل ما تجرق الشمس نحل نهوي الدار، شرقت الشمس نسكر الريدوات ونسكر الدرسيانات ونحل كان وقت اللي يدور الريح العشية. دونك نرجعوا كيما ناس بكري زاد كانني احنا اليوم ديجا البني كنتول و و وزيد نخلي الشباك محلول وما تعرف خاطر السخانه فما دو سيستيم، السخانه فما باغ كونتاكت وفما باغ كوندكسيون، راهي اي بيت يدخل لها الضوء راهو الضوء شنو الضوء؟ الضوء سخانه. معناها هذاك علاش كيف نظلم راني اوتوماتيكمون باش نطيح في السخانه. مش يلزم السخانه تمس الشباك والشباك السخانه نتاعو تتعدى للدار. دونك نرجعوا للسيستيم نتاعنا ناس بكري، نرجعوا للطرق هذيك وربي يهدي شنو نقولوا هذا وربي ان شاء الله يلقاو حل الناس كل خاطر زاد المشكله هذه اجيغي يقول لك انا باش جاي تو نرجع مثلا كيف في فرنسا يقول لك انا باش نمشي لتونس باش نشوف العائله ونتفرج نمشي نتسلايا غادي نشوشه الصباح لا ندوش ولا نمشي الكليماتيزور كيفاش تحبني نعم دونك هذا بون نخلي الامور يتلاهوا بها اللي عندهم اللي نجموا يعملوا اما اون توكا دون تو لي كا سي اون جيستيون ديموسيون جو في ناخذ الايجابي من قدامي اللي نجموا.
0: واضح، ميرسي بوكو دكتور رونس، سان بليزير زاد باش نكونوا معاك، تحيه كبيره ليك، ميرسي، باي باي. نمشيو للموسيقى، عمرو دياب اهي نسلموا مرة أخرى على وي إم يحيى تسمع فينا توا، نسلموا على خولة زادة تحية لها وتحية لأمها رجاء مرة أخرى، سينات معنا، أمونة معنا في حيريات، تحية لكم الكل، نمشيو للموسيقى على جوهر اف ام، وليد في السويد، فيروما معنا الوقت هذا تحية

نرجعوا من جديد ديما في باراسول على جوهر اف ام قبل موجز اخبار الاربع وقايتكم مع السمر ميكس. 1 2 3 سمر ميكس ميكسي بور فو. السما ميكس اليوم مع الكينغ اوف بوب مايكل جاكسون في غنية بيلي جين ريتم مزيان برشا سيفي. ليتس جو دي جي.

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام
1: مرحبا بكم. نظمت المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة بداية تجويلها الحالي ولنهاية هذا الأسبوع الأيام الجهوية حول التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في دورتي امتحانات البكالوريا بعدد من معاهد الجهة، بما قد يساعدهم على اتخاذ قرارات توجيه تناسب ميولاتهم وقدراتهم وتمهد لهم طريق النجاح في مستقبلهم الدراسي والمهني. وفق المستشار العام في الإعلام والتوجيه المدرسي بالمندوبية أحسن جمالي في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء، وارتكزت اللقاءات على مرافقة التلاميذ الناجحين في امتحان البكالوريا في مسارهم الدراسي وتقديم النصائح التوجيهية والمعطيات اللازمة لاختيار المسارات الجامعية والمهنية المناسبة ضمن مجموعة لقاءات انطلقت من الفرع الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات وتواصلت بالمعهد النموذجي بمنوبة وباقي معاهد بقية المعتمديات. أعلنت شركة الخدمات الوطنية والإقامات في بلاغ نظرته اليوم عن فتح باب الترشح لتأطير الحجيج ضمن البعثة الإدارية للموسم الحج القادم بداية من يوم غد الاثنين وإلى غاية يوم 28 جويل الحالي، ودعت الراغبين من المتطوعين لتأطير الحجيج إلى تسجيل ترشحاتهم بالمنظومة المعلوماتية خلال الفترة المحددة وإيداع ملفات ترشحهم بصفة مباشرة بمكتب ضبط شركة الخدمات الوطنية والإقامات الكائن مقرها بنهج بحيرة تركانا عمارة جراد بفاف البحيرة 1053 صندوق بريد 130 تونس، أو عن طريق البريد مضمون الرسول مع الإعلام بالبلوغ أو البريد السريع، على أن تصل إلى شركة الخدمات في أجل أقصاه يوم الجمعة 31 جويلية الحالي على الساعة 11 صباحا. في أخبارنا العالمية، أعلن الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية من أصل 4، قال إنها استهدفت أراضي المملكة، في حين سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية جنوبي الأردن دون تسجيل إصابات بشرية أو أضرار مادية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net كان جسيف عنده صوت، تراه صوت جوهرة FM. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة FM تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة FM تبدأوها مع الماتينال ويكاند مع سنة مهني من 6 ل 9 متاع الصباح. السبت للا البيع من 9 ل 10 مع أحلام غيلان، بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي، دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين، اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي، ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هيبة لوسي، ونهار لحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي، موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان، ماما وحيد من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي، أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التوم، ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي كامل فريق الرياضة، فح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.

0: شيرا عزيزام نوصل معه الـ 24 دقيقة ديما في باراسول على جوهر اف ام. نجدد لكم التحية الناس الكل اللي معنا لقيت هذا وقيت مع نجم من نجوم المهرجانات باش نستقبلوه بكل حب. سامر ستار برشا حب ما زاد هكا نحبوا نعرفوا برشا حاجات. وقت اللي نسألوا لقيت هذا فاش قاعد يعمل زعما كيفاش قاعد يعدي في الصيفيه وشنو جو وشنية عروض السنه في المهرجانات، فرحان باش يكون معنا ممثل كوميدي تونسي فرض اسمه في الساحه الفنيه الكل والكوميديه، حاضر بقوه في مهرجاناتنا في برشا عروض مهرجاناتنا الدوليه اكيد، والليله في سوسه في مسرح لواء طلق سيدي ظاهر سوسه ياسين الصالحي. اهلا وسهلا ياسين، مرحبا.
1: اهلا وسهلا، شنو
0: احوالك ياسين؟ صافا؟
1: اهلا وسهلا، الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله. باهي، باش نحكيو احنا بعد شويه على بالنسبه لعرض سوسه الليله مسرح لواء طلق سيدي الظاهر، عرض بتاع كومبلي راهو ما نلعبوش
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله خويا، ان شاء الله. باهي
1: ان شاء الله.
0: ما يضحكنيش هذه المسرحية اللي قاعد تعمل بها في تغني زادة في مهرجاناتنا، اما قلنا كالعادة في سمر ستار هكا نسألو ياسين كيفاش تعدي الصيف اول حاجه؟
1: اي تو حصيلو الصيف هذا ما فقتش بيه جمله. الله غالب فهمتني ولا عباد يمكن تعدي فيه، انا مانيش فايق بيه الصيف. قاعدين نحضروا حصيلو للعروض ان شاء الله، وان شاء الله كل عرض يتعدي باهي ويتعدى في بلاصتو
0: ان شاء الله. ان شاء الله كنا في بنزرت ما شاء الله، جمهور بنزرت فعل وكان حاضر كومبلي زادا شفناها وبعد تحية من بنزرت السوسة،
1: بعد تحية الجمهور سوسة
0: ايه. ولا
1: اي ان شاء الله سنين الولايات الكل يبعث تحية لبعض ان شاء الله يا رب.
0: فكرة حلوة برشا ياسين
1: لحقيقة.
0: اما تو انت العروض العروض تعم فيها مشيت لبنزرت راه بنزرت مزيانة، جاي السوسة السوسة زادا مزيانة، على الأقل استغل شوية وقت عمل غطسة مزيانة هكا عمل هكا تحويسة مزيانة.
1: والله نحب أنا راه من ناحيتي راني نحب نعمل غطسة ونحب نعمل محويسة أما نحبش نقول إيه أكيد باش نعمل غطسة ومحويسة وأنا كيكة جست كلام وكهو. أنا توا نحكي معاك وإحنا في ثنية السوسة.
0: فهمتي
1: والله قسما بالله.
0: باهي.
1: دونك إن شاء الله ان شاء الله نلقاو بالحق نلقاو الوقت، خلينا نعطيو حق العباد اللي بيجي يتفرج فينا ويحضروا ويلقاو حاجه طياره، ومن بعد كي نعملوا الكومبلي والعباد تخرج تقول مسرحيه باهيه وقتها نعملوا الغطه ونتفرهدوا ونعملوا جو باهي.
0: الليله في مسرح لواء طلق سيدي ظاهر سوسه ياسين صالحي، نذكروا مسرحيه ما يضحكنيش مسرحيه حلوه برشا باش تابعوها وباش تعملوا معها ضحكه مزيانه ومضمونه، ضحكة راهو للعائلة الكل. أنا نقول من نوادر من طرايف من حكايات كما حكايه أمي سيسي والذيب كما من حكاية البوسم من حكاية علاقتك بأمك في القراية برشا حاجات برشا حاجات.
1: هي سوسة أنا في حد ذاتها عندي معها تجارب، أنا نعرض تشتية ديما في المسرح البلدي في سوسة.
0: أي صحيح.
1: وجمهور سوسة معناتها كنا ديما نجربوا مع سوسة نص جديد، يعني ناخذوا مثلا 5 دقائق جدد 10 دقائق جدد ما تلعبوا في حتى بلاصة ويتلعبوا في سوسة ومن بعد يقعدوا في وسط المسرحية كما حكايتهم السيسي مثلا.
0: أي.
1: كما قصة متاع تاريخ فما معركة حربية بين تونس والبندقية، هما أول مرتين تعملوا في المسرح البلدي في سوسة وقعدوا متواصلين في المسرحية يعني. إن شاء الله الليلة زادة تكون فما حاجة جديدة
0: بيه.
1: وإن شاء الله الجمهور تعجبوا باش تتواصل سينو خاطر كما تتعجبوا باش تنحى يعني.
0: صحيح. باهي احنا حبينا ياسين هكا نشوفوا شويه مثلا الحاجات اللي تحبها انت مثلا في الصيفيه ابار تو العروض وتو عندك الالتزامات مع ما يضحكنيش، لكن جينيرالمون كيفاش تعدي هكا الصيف مثلا؟ فماش بحورات تحبها؟ فماش هكا جو سبيسيال عندك في الصيف؟
1: شوف هو حتى كان فما بحورات نحبهم لو انا بحكم نسكن في حلق الواد نجم نقول لك عندنا بحر حلق الواد
0: مثلا. اي صحيح. اي
1: دونك الانتماء يفرض هكاك، حتى كان انا في الحقيقه فما بحارات اخرين خير منه، اما انا ما نجمش نقول حاجه اخرى فهمت فور لو مومون.
0: لا حلق الواد من اعز الشطوط اللي عندنا وعنده تاريخ وحلق الواد راهو
1: بالطبيعه
0: لاقولات والكراكه
1: احنا في تونس البلايص كلها الحقيقه فما بلايص ياسر ياسر مزيانه.
0: اي
1: معناتها ياسر ياسر مزيانة وكهو معناتها ما ترجم بالبلاصة تنسيك في الأخرى يعني هذاك شنو اللي صاير.
0: صحيح. باهي خلينا نرجع شويه ما يضحكنيش اليوم. الرونديفو قلنا في سيدي ظاهر، فماش هكا تحضيرات خاصه، رينا هكا حتى ديسكيتش سبيسيال تعملوا بذمه مسرح علوية طلق سيدي ظاهر سوسه للبرومو. معناها شفنا مثلا كيفاش السكتش بتاع الكومبلي، شفنا السكتش بتاع التاكسي اللي قال لك قص لي معاك، معناها مش مشي تفرج هكا، طلعت بتاع مهرجانات انت.
1: بالضبط، عملنا زوز فيديوهات خاصين بالمهرجان بتاع سوسه.
0: نعم،
1: نقلنا لسوسه، صورنا غاديكا، عملنا طلع على المسرح، شفنا شنو فما، شفنا الخصوصيه بتاعو، وان شاء الله زاد اليوم فما حاجات يعني باهين.
0: نعم،
1: حاجات باهين بالحق، ان شاء الله يتعدى سبيكتاكل طيارة.
0: تعمل
1: 90% بقدرة ربي باش تعدى سبيكتاكل طيارة، 10% جوست خاطر ما فما حد شيء سيكوري في الدنيا وكاو.
0: متخوف شوية من الفينال تاع الكوب دي موند زعما؟
1: الحقيقة لا، فرونشمون نعرف اللي ايفينمون كبير وكبير برشا، فينال تاع الكوب دي موند بالطبيعة.
0: اي راهو ينجم
1: مانيش نلعب فيه، انا نكور
0: بعد
1: انا نلعب لا مع
0: المسرحيه.
1: بالضبط، المسرحيه هي ديجا بعد
0: الفينال الثمانيه نقولوها من توا معناها.
1: بالضبط، وانا اصلا لا نكور لا مع الارجنتين لا مع اسبانيا، ما عندي على شنو متخوف يعني. اللي باش يربح فيهم ربي معاه.
0: نكوروا في سيدي ظاهر ليله.
1: نكوروا في سيدي ظاهر احنا في المسرحيه، وهي ديجا بعد الماتش.
0: اي
1: وبرشا عباد ما تبعش كوره، وفول ماتش يتعاود لازم تعاود تفرج فيه. فما ريزومي زاد يهبط على التيك توك، على الفيسبوك، على اليوتيوب.
0: اي
1: فما المسرحيه فهمتي لايف، انت فت.
0: اي ممكن في مسارح اخرى عملوا ايكرون زاد تبعوا فيه الماتش راه
1: ممكن. اي
0: باهي على كل
1: حال، مش بعيد هو المسرح، مش بعيد على وسط البلاد يعني، لازم
0: اي بحذاء قهوه يعني، بحذاء ديجا بالضبط، بحذاء قهوه لزوز معناها نجموا حتى اللي يحبوا يتبعوا من بعد يدخلوا ديريكتومون للمسرح. سينو متوقع ومنتظر باش يكون عرض ناجح، عرض من على جميع المقاييس الحقيقه.
1: بالضبط، قلنا احنا زاد شويه على الجيشي شنو عامل، على التكيات شنو عامل، فما حركيه كبيره معناتها بقدره ربي، بقدره ربي نجموا نعملوا كومبليت
0: ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، ونكونوا احنا بحذاك غادي في سيدي ظاهر ليله. ياسين صالحي نقول لك ميرسي بوكو خويا، وان شاء الله ربي يوفقك زاده، تحياتي لك. تحب تفكر ببقيه المواعيد بعد سوسه اش عندك؟ سي بون؟ باهي اوكي تو نفكروا احنا مش مشكل. يلا نمشيو مع الموسيقى، هيفا وهبي وسان ليفانت بحبك.

0: فاسمعوا باراسوت مع غازي خليل.
1: مازلنا معكم في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. مازلنا مع الموسيقى. نذكركم اللي مازلتوا تنجموا تبعثوا حرف جي كيما جي اف ام تي في كيما جوهره على 85 990 جي مره واكثر من مره باش تزيدوا دعموا حظوظكم للربح للسهره الحدث سهره العيد ميلاد 21 للجوهرة اف ام بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن الحرة. صار باش تكون غدوة في مسرح الهوية تلقى سيدي ظاهر سوسة وديجا تسكري تبيعوا غادي سهرية فيها مجموعة كبيرة من نجوم الفنانين غني مع الراديو غني مع جوهرة اف ام جوهرة تغني مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سفيان الخشين فرقة دندنة. سينو العرض باش يكون عرض متنوع عرض فيه الجمهور يغني وفيه زادة الفنانين نور شيبة أمير الأغنية التونسية فيها نادية خالص زادة صوت مزيان برشا ونحبها برشا نادية. سينو زادة نوردو باش يكون حاضر كيف كيف غازي العيادي جي على 85 990. نمشيو للموزيكا مع جيلي رول في لايتر.

0: الاشتراك مع نقابة المهام الموسيقية والمهام المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشيم. الجمهور باش يغني مع الراديو. نجوم الفن في تونس: نور شيبة،
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
2: شفتي القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
3: يا والله ليلة مهبولة،
4: يا والله ليلة،
0: ونوردو. الموعد سهري 22 جويلية 2026، بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Charles Kollar, Jawara FM, Mustamaiha, Haïm, Elfri.

شاكيرا مع تشيرن في فيرسيون جديده للهيبس دونت لاي جو المونديال هذاك ولا هاويه. يلا بعد شويه زاد الموعد مع قسم الرياضه الكل وهكا تبدا الاجواء خلينا نقولوا اليوم فينال اقوى كوب دي موند الحقيقه تبعناها اقوى هكا واسبانيا والارجنتين ارجنتينا وتنشوفوا عاد كيفاش بتكون الماتش بعد مباراه ترتيبيه البارح مباراه مجنونة 10 بونتو في ماتش 6-4 كورة. كملوا موعدنا معكم ونتلقوا غدوة كالعادة في موعد آخر من باراسول على الدنيا وفي جوهر اف ام. تحية ليكيب الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، حسام اللقيد في الاخراج، مروان سعد في استقبال تليفوناتكم. نقولوا ألف مبروك ساعة غادة دريرة من سوسة، ألف مبروك غادة اللي تربح معنا دو باس لسهرية غدوة، سهرية عيد ميلاد جوهرة فم 21، كما قلنا سهرة الحدث مع جوهرة تغني معكم انتوما باشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن الحرة. سهرة يكون فيها نور شيبة، نوردو، نادية خالص وغازي العيادي، ومع الجمهور العزيز اللي باش يكون حاضر في مسرح الهواء طلق سيدي دار سوسة 9:30. بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا، في الأمان، باي باي.

كالعادة وبمناسبة عيد ميلاد 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لوب دو فيغو من أهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعث اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الإعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026. جوهرة جيت سيت. مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. موعدكم في سهرية 19 جويلية مع مسرحية ما يضحكنيش للفنان ياسين الصالحي. موعدكم في سهرية 20 جويلية مع عرض سهرة طربية تونسية مع عرض جوهرة تغني. موعدكم في سهرية 21 جويلية مع عرض أوديسيا لرفيق الغربي بمشاركة الأوركستر سيمفوني تيونيز بقيادة الفنان فادي بن عثمان. كرنفال أوسو في الدورة 63 السهرة الحدث ستار أوسو بلطي.

0: موعد 22 جويلية 2026 بداية من الساعة 10 مساء بساحة المدن المتوأمة بجوهرة الساحل سوسة. أو السوق الفني يجمعنا والتراث أصالتنا. بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، وزارة الشؤون الثقافية، وزارة السياحة، قاعة المؤتمرات بيرانيت، وجوهرة اف ام.
1: جوهرة جيت سيت. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم. تمكن اليوم عوان الحماية المدنية ببوسالم وجندوبة وعوان الغابات ومختلف الأطراف المعنية من السيطرة على حريق نشب مساء أمس بمنطقة تقعادي من عمادة العوافضة بمعتمدية بلطة بعوان، حيث تم تسيطر عليه في ساعة متأخرة من مساء أمس. ولكن بعد سويعات اشتعل الحريق من جديد، وبعد تدخل مختلف الوحدات من حماية وغابات تم التسيطرة نهائيا على الحريق، وتتم حاليا عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مجددا. أعلن ديوان الوطني للصناعات التقليدية عن فتح باب ترشح للمشاركة في فضاء الباعثين الجدد ضمن فعاليات الدورة 43 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية المقرر تنظيمها خلال السنة القادمة بقصر المعارض بكرم، وحدد يوم 16 أكتوبر القادم كآخر أجل لتقديم الملفات، علما وأن المشاركة مجانية لفائدة الباعثين المستوفين للشروط. الديوان أفاد في بلاغ نظره بأن المبادرة تندرج في إطار دعم المبادرة الخاصة في قطاع الصناعات التقليدية ودعم خدمات المرافقة والتأطير لفائدة الباعثين الجدد من أجل المساهمة في دفع الاستثمار وأحداث مواطن الشغل والرفع من مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية. هذا سيخصص الديوان فضاء عرض مجاني لفائدة الباعثين الجدد في مختلف اختصاصات الصناعات التقليدية من جميع ولايات الجمهورية، وتتمثل شروط الترشح في أن يكون المشارك متحصلا على شهادة تعليم عالي أو تكوين مهني أو شهادة في إثبات الكفاءة المهنية في أحد اختصاصات الصناعات التقليدية، وأن يمارس النشاط موضوع الترشح بصفة رئيسية، وأن يكون مسجلا بالسجل الوطني للمؤسسات في نفس النشاط. ختاما وفي أخبارنا العالمية، أقر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بحدوث اختراق أمني سهل الضربات الأمريكية وضربات الكيان التي وقعت في 28 من شهر فبراير الماضي، ما تسبب في مقتل عدد من القادة السياسيين والعسكريين الإيرانيين، مشيرا إلى أن هذا الاختراق ربما ما زال قائما. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهرة FM Tendance.
3: برعاية مع بوريدو، اكتيفيسي فيك بأحسن بخمو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
4: بوريدو، طور عالمك.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. كالعادة كلنا راحت في توندونس، نحكي لكم على الأرقام. رقم اليوم هو 4.9%، هو رقم سلبي وتراجع بنسبة 4.9%. نحكي على شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية واللي تراجعت عالميا بنسبة 4.9% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2026، وصلت 68.2 مليون أباري. هذا وفقا لتقرير خرجته الإيديسي، واللي تعرفوها الشركة هذه اللي هي International Data Corporation. يعتبر هذا أول انخفاض يشهد السوق بعد 9 أرباع متتالية من النمو. إيديسي تفسر التراجع هذا إلى استمرار أزمة نقص شرائح الذاكرة الرام، إلى جانب مشاكل في مكونات التخزين وخاصة التوترات الجيوسياسية اللي أثرت على سلاسل الإمداد العالمية. لنوفو نلقاها تتصدر سوق أجهزة الكمبيوتر العالمية خلال الربع الثاني من 2026، والباردو مارشي متاحة 24.4%، بالرغم من انخفاض بنسبة 2.1 مقارنة بنفس الفترة من عام ناول. HP نلقاها تاعها في المركز الثاني، والبار دو مارشي نتاعها 19.1%، والتراجع على اساس سنوي وصل 9%. دال نلقاوها في المركز الثالث، والبار دو مارشي 13.6%، وانخفاض في الشحنات بنسبه 5% حسب موقع جادجت 360 الهندي. وعلى عكس معظم الشركات المنافسه، ابل نلقاوها تتمكن من تحقيق نمو سنوي وصل 10.1% في شحنات اجهزه الكمبيوتر، والبار دو مارشي 9.9%، ونلقاوها تحت المركز الرابع. واي دي سي يقول لكون الاداء هذا جاء بالتزامن مع خروج لابارايل ماك بوك نيو، واللي عاون شركه الابل على تعزيز المبيعات نتاعها، رغم اللي كون السوم نتاعو طلع بما يتماشى مع الزياده العامه في تكاليف السوق. آخر مرتبة اللي هي المرتبة الخامسة نحكيو فيها على شركة الأزوس، والبار دو مارشي نتاعها اللي هي 7.4% ونمو طفيف بنسبة 0.2%. هذا شو اللي عندنا اليوم في طوندونس. نعاود نذكركم بالترتيب: لونوفو في المرتبة الأولية فيما يخص لي بي سي، HP في المركز الثاني، ودال في المركز الثالث. هذا شو اللي عندنا اليوم. غدوة إن شاء الله نبدأ مع بعضنا أسبوع جديد. Très bon dimanche à tous. Filamen.

البحر فوق ذا ولونه صافي والجو هادي والخل وافي. البحر فوق ذا ولونه

شفنا السعادة كلها في ضمك ميرا ونورا على البحيرة وشكلها.

فلوكتنا

0: على 29100 وإلا 76 24 3000. 29100 وإلا 73 24 3000.
1: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعاية
3: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سنين اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك
1: جوهر سبورت.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور والبداية بالمونديال.

تتسع الأنظار الليلة الملعب الميت لايف ستاديوم بحضور 82500 محب لنهائي كأس العالم بين منتخب التانغو الأرجنتينية والماتادور الإسباني، مواجهة مباشرة بين ليو ميسي وأيضا لامين يامال، مواجهة مباشرة أيضا بين الأستاذ دي لافوينتي والمدرب إسكالوني. المنتخب الأرجنتيني الساعي لضم اللقب الرابع في تاريخه في المونديال بعد لقب 78-86 و2022، والمنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني الساعي للتتويج بثاني ألقابه بعد لقب 2010. مواجهة منتظرة، مواجهة مرتقبة بين زوز منتخبات عندهم أهم الأرقام القياسية في مونديال 2026. المنتخب الأرجنتيني أقوى خط هجوم، والمنتخب الإسباني أقوى خط دفاع. أخبار متفرقة في المونديال بارح، نذكر المنتخب الإنجليزي كان حصد المركز الثالث بفوزه على المنتخب الفرنسي 6-4. البارح أوليزي حتم رقم بيلي، وصبح هو أكثر اللاعبين تقديما للتمريرات الحاسمة في المونديال 7 أسيست. مبابي أيضا حتى مرقم ليو ميسي بيصبح هو الهدف التاريخي للمونديال ب 22 هدف، والمنتخب الأرجنتيني حتى مرقم قياسي للمنتخب البرازيلي، آخر منتخب كان قام بهذا الرقم. معدل أهداف في مونديال وحيد 2.71. نمشي والأخبارنا المحلية. أحمد أيوب الحفنوي يواصل إنجازاته وإبداعاته، ذهبية 400 متر سباحة حرة بعد ما توج بذهبية 200 متر سباحة حرة البارحة في توقيت بلغ 3:50.45 إنجاز جديد لصاحب 23 عام، والنجم نحكيه على خليفة لأسامة الملولية. التمديد في أجل تسوية الوضعيات للحصول على رخصة المشاركة في البطولة إلى 27 جويلية. الأندية مطالبة بتسوية الوضعية قبل هذا الموعد اللي حددته الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في الميركاتو من المنتظر أن يأتي لتونس البرازيلي الريبيرو للأمضاء مع فريق الترجي، لاعب شبيه بخصال يانساس جناح أيمن 29 عام، كان يلعب في الدرجة الإسبانية الثالثة، لاعب عنده إمكانيات وعنده خصال وكما قلت يعني ستايل شوية يانساس. أيضا في الترجي محمد أمين توغاي وافق على عرض الأهلي الترابلسي، ومن المنتظر أنه يوقع مع الفريق في الأيام القادمة. توغاي خلى مداخيل هامة لفريق باب السويقة تقريبا ما يقارب 8 مليارات من عرضه، أيضا من مشاركته مع في المنتخب الجزائري في مونديال 2026. نذكر أنه توغاي قضى 6 مواسم مع فريق الترجي وتوج ب 11 لقب. في النادي الأفريقي أيضا من المنتخب

0: تذر انه هيكل الشيخاوي باش يمضي مع الفريق. 29 سنة جناح ايمن اخر محطته الكروية كان مع فريق النصر الكويتي، لعب زوز مقابلات سجل زوز اهداف قبلها كان في نادي عجمان. من المنتظر انه المحطة الكروية لهيكل الشيخاوي مع الفريق تكون السادسة، سبق انه تقمص ازياء الاتحاد المونستيري موسم 2022-2023 لاعب متكون في نادي سوشو الف فرنسية. من المنتظر أيضا أنه خليل العياري يقوم بتفعيل عقده مع نادي باريس سان جيرمان، اللاعب الذي تألق في صنف الرديف مع الفريق الموسم الفارط تأكيد لفت انتباه إنريكي، ومن المنتظر أنه يباشر التمارين مع فريق الأكابر. نكملوا مع اخبار لاعبينا بالخارج. اليوم معتزل النفاتي الظهير الايمن للمنتخب الوطني التونسي، هداف في الدرجه الثانيه السويديه مع نادي نور كوبينغ، سجل هدف الثاني لفريقه بعد اسيست من التونسي السويدي الياس الجمل في الجوله 15، وفريقه يحتل المركز الثاني. أنيس السعيدي أيضا هدف مع نادي مونتيري الأمريكي، وفريقه يحتل المركز الأخير ونهزم فريقه 3 أهداف مقابل هدفين. أول مقابلة أول أهداف أنيس السعيدي مع فريق مونتيري الأمريكي. هذا كل ما عنا في جوهر سبور في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
1: C'était Jean Respond. Jean Respond avec l'équipe Sport. كان جاي السيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم ايقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية، برشا جديد بين موسيقى العاب اخبار رياضة نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام، تبدأوها مع الماتينال ويكاند مع سلام هني من 6 ل 9 متاع الصباح. السبت للا البيع من 9 للعشرة مع أحلام غيلان، بون بلان من 10 للحداش مع أسمى الجربي، دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين، اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، يا مرحبا من 4 للخمسة مع هلا الذوادي، ويكاند زاد من 6 للتسعة مع هيبة لوسي، ونهار لحد أرشي ماك من 9 للعشرة مع أسمى الجربي، موزيك جينا من 10 للحداش مع أحلام غيلان، ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي، أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التولي، ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي كامل فريق الرياضة، فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. جوهرة جيت سيت، مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيدي الظاهر. موعدكم في سهرية 19 جويلية مع مسرحية ما يضحكنيش للفنان ياسين الصالحي. موعدكم في سهرية 20 جويلية مع عرض سهرة طربية تونسية مع عرض جوهرة تغني. موعدكم في سهرية 21 جويلية مع عرض أوديسيا لرفيق الغربي بمشاركة الأوركستر سيمفوني تيونيز بقيادة الفنان فادي بن عثمان.
2: كرنفال أوسو في الدورة 63، السهرة الحدث، سهر أوسو بلطي.

0: موعد 22 جويلية 2026 بداية من الساعة 10 مساء بساحة المدن المتوأمة بجوهرة الساحل سوسة. أو السوق الفريج معنا والتراث أصالتنا بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، وزارة الشؤون الثقافية، وزارة السياحة، قاعة المؤتمرات بيرانيت، وجوهرة اف ام.
1: جوهرة جيت سيت.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. شركة الكهرباء والغاز تعلن عن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء مساء اليوم بعدد من ولايات الجمهورية. تنظيم البطولة الوطنية للروبوتيك بالمونستير. وزير الخارجية الإيراني يقر بحدوث اختراق أمني سهل الضربات الأمريكية والإسرائيلية في إيران. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت الشركة التونسية الكهرباء والغاز عن احتمال اللجوء إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي مساء اليوم في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. وبيّنت الشركة في بلاغات متواترة نشرتها على صفحتها الرسمية أن الانقطاعات المحتملة ستكون على فترات متقطعة بين الساعة 5 مساء والعاشرة ليلا، مع استئناف التزويد بالكهرباء تلقائيا ودون سابق إعلام، داعية المواطنين إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. هذا وشملت قائمة المناطق المعنية عددا من الجهات، من بينها تونس الكبرى ومناطق الجنوب والوسط الغربي وولاية الشمال وعدد من معتمديات الوطن القبلي وزغوان وبنزرتة وجهة الشمال الغربي وجهة الوسط، كما تشمل الانقطاعات المحتملة عددا من مناطق ومعتمديات الجنوب. ويمكنكم مستمعينا الاطلاع على القائمة الكاملة للمناطق المعنية بقطاع الكهرباء عبر موقعنا jora.fm.net. وأكد تستاج أن القائمات المنشورة ليست نهائية، وقد تشمل انقطاعات مناطق إضافية حسب تطورات وضع الشبكة الكهربائية. أفاد رئيس الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا حاتم سليمان في تصريح لجورا فام مساء اليوم بأن البطولة الوطنية الروبوتيك تنظم في أحد مدن مدينة المنستير اليوم ستمكن من اختيار 4 فرق سيمثلون لاحقا مشاركة تونس بالمسابقة العالمية للروبوتيك في كوريا الجنوبية.
2: من المنظمين للتظاهرة نتاع أورو اللي هي أوبن روبوتكس أولمبياد، الأولمبياد المفتوحة للروبوتيك في تونس، اللي هي مسابقة في الروبوتيك لمختلف الأعمار لتلم ذا كل. في سابقة أنه يكون فما تقريبا أكثر من 150 فريق، أكثر من 25 مسابقة وتقريبا 750 مباراة، باش نكتشفوا الأربع فرق إن شاء الله اللي باش يمثلوا تونس في بطولة العالم للروبوتيك إن شاء الله تكون في كوريا الجنوبية إن شاء الله. المسابقة فما تقريبا 25 كاتيجوري كما قلنا، فما لروبو ريس، فما لروبو فايتر، فما لروبو سومو، فما لفوتبول، فما لسمارت سيتي، فما لروبو انتليجون، فما برشا روبوت. كل واحد كل عمر عنده الروبو نتاعه هو اللي خاص به،
3: هم اللي صنعوهم.
2: اي كل واحد فيهم عندهم اكثر من 3 أشهر تقريبا من العمل المتواصل، برشا من ولايات الجمهوريه، فما كما قلت انا اكثر 150 فريق، كل واحد فيهم قاعد اليوم يحب يوري انه هو نجم يكون الشامبيون نتاع الاورو في العمر نتاعه هو. عندنا لي بوسان صغار بكل، عندنا لي جونيور اللي اكبر منهم، عندنا لي كادي، وعندنا السينيور.
1: شارك وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي في اجتماع رفيع المستوى نظم تحت عنوان الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في إطار قمة شانغاي للذكاء الاصطناعي المقامة بمدينة شانغاي الصينية من 17 إلى 20 جويلية الحالي. وأشار وزير تكنولوجيا الاتصال في كلمة ألقاها بالمناسبة إلى دور الذكاء الاصطناعي كمحفز أساسي للتنمية العادلة والازدهار المشترك والتعاون الوثيق بين الأمم، داعيا إلى وضع إطار حوكمة عالمي شامل يقوم على الشفافية والإنصاف واحترام حقوق الإنسان وحماية البيانات، وفق بلاغ صادر عن سفارة الجمهورية التونسية ببكين. وأبرز ضرورة تقليص الفجوة الرقمية في العالم والاستثمار في بنية تحتية رقمية قابلة للتشغيل البيني، بما يضمن تسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان بشكل شامل وعادل. في أبرز أخبارنا العالمية، أعلن الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية من أصل 4، قال إنها استهدفت أراضي المملكة، في حين سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية جنوبي الأردن دون تسجيل إصابات بشرية أو أضرار مادية. ختاما، قرر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بحدوث اختراق أمني سهل الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي وقعت في 28 من شهر فبراير الماضي، وأسفرت عن مقتل عدد من القادة السياسيين والعسكريين الإيرانيين، مشيرا إلى أن هذا الاختراق ربما ما زال قائما. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
3: في العادة وبمناسبة عيد ميلاد 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لوب دو فيغو من أهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.

0: احلى الاغاني الشرقيه على جوهر اف ام. بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
2: شفت القمر انتي أحلى من القمر،
0: نادية خالص،
3: يا والله ليلة مهجولة،
4: يا والله ليلة،
0: ونوردو،
5: ولا حكينا ولا ردحنا، تملت بدنا تجرحنا، نقول الحب مفتاحنا، وحشتنا في غمضة عين.
0: الموعد سهري 22 جويلية 2026، بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Inch'Allah Kullaab, Jawara FM, Moustamaïha, Hayim El Fri.
6: Jawara FM,
7: et Dignan Douzi.
8: Jawara FM.

0: تسمعوا ستوديو المونديال مع جمال باسمي وكامل فريق الرياضة على جوهرة اف ام.
1: السبعة 11 دقيقة، أهلا وسهلا بكم كل المستمعين داخل وخارج حدود الوطن. طبعا رحبوا بالمستمعين في انتظار يلتحقوا بنا المشاهدين انطلاقا من 8 غربة إن شاء الله لنقل ومتابعة وتحليل الدور النهائي لكأس العالم، أكبر تظاهرة كروية في العالم. طبعا هذا هو الحدث اللي يصير كل 4 سنين. طبعا كأس العالم الأنظار تتجه إلى مدينة نيوجيرسي وبالتحديد نيويورك، هكا ولا في نيويورك، للمباراة النهائية قمة بين إسبانيا والأرجنتين. طبعا باش نتابعوا الماتش هذا بكل تفاصيله والتحليل وحتى نقله. طبعا شوية زميلنا رامي يكون بحذانا زاد لنقل بعض الفعاليات نتاع المقابلة هذية، وطبعا استوديو تحليلي حتى على مستوى التحكيم، يعني كامل الفريق اللي باش يعمل لكم الحصة هذه. ونعطيكم مباشرة تشكيلة الفريقين، والبداية بالمنتخب الأرجنتيني، مارتينيز في حراسة المرمى، مونتيل على اليمين، تاليافيكو على اليسار، مارتينيز وروميرو في محور الدفاع. نحكي على الأرجنتين طبعا، ديبول، ماك أليستير، فرنانديز، إنزو فرنانديز، وكذلك نيكو غونزاليز، هذا يهبط يلعب أساسي، هذا اللي يلعب في أتلتيكو مدريد واللي كان هبط في المقابلات الأخرى كلها يهبط 4 ساعة الأخرى. ثم ليونيل ميسي وألفاريز، هذه تشكيلة المنتخب الأرجنتيني. يعني فما تغيير، غونزاليز يلعب أساسي مباشرة، يعني يدخل أساسي، والبقية يحافظ على خط الوسط ويحافظ كذلك على خط الهجوم متكون من ليونيل ميسي وألفاريز. لاروخا المنتخب الإسباني في حراسة المرمى، سيمون يقعد هو، بورو على اليمين، كوكوريلا على اليسار، لابورت وكوبارسي في محور الدفاع، دونك حافظ على خط الدفاع، كذلك يحافظ على خط الوسط، رودري وفابيان رويز في وسط الميدان، معهم أولمو وباينا، ثم نلقاو لامين يامال وأوير زبال. دونك هذه تشكيلة المنتخب الإسباني، وفما حتى تغيير في مشكلة في تشكيلة المنتخب الإسباني. ربما البعض كان يعتقد أنه يمكن بيدري يهبط أساسي، لكن يحافظ على فابيان رويز، وفي المقابل بيدري على البنك. هذه تشكيلة الفريقين. طبعا تحكيم تو بعد شوي ناخذوه مع سي هشام قيرات، نعطيكم فكرة على حكام الدور النهائي، واللي الحكم هذايا طبعا شهير، هو شهير الحكم السلوفيني، لانه علاش شهير؟ لانه في برشا اخبار تتعلق به الحكم هذايا، وحتى في وقت ما وقع اتهامه في قضيه نتاع دعاره، ولكن بعد بر القضاء، وذاك علاش موجود اليوم في اكبر واهم تظاهره دوليه ومحفل كره القدم العالميه. طبعا مش نشوفوه شنو باش يعمل الحكم هذا سلافغو فينيسيتش. خلينا نرحب بالفريق في انتظار يلتحق بنا بقيه الفريق. استفيق زبوب، اهلا وسهلا بك، مساء الخير.
2: اهلا وسهلا جمال، مساء الخير. مساء الخير لكل حضور الاستوديو، مساء الخير لكل مستمعينا اللي يسمعوا فينا على جوهرة اف ام.
1: ونرحبوا بسي هشام قيرات كذلك، اهلا وسهلا بك سي هشام، مساء الخير.
3: مرحبا سي جمال، مرحبا سي توفيق، واكيد بالساده المستمعين، وان شاء الله نعطيو ان شاء الله نعديو شويه كرويه معناها رايقه ان شاء الله.
1: ان شاء الله هذا ما نتمنوه. طبعا اذا كان يعني نسال سي توفيق مباشره، ما فماش تغييرات في تشكيله المنتخب الاسباني، بينما تغيير وحيد في تشكيله المنتخب الارجنتيني.
2: بالنسبه للمنتخب الاسباني حافظ على نفس التشكيل اللي فاز بها
1: ومسيطر بها،
2: واللي قاعد يقدم في نتائج طيبه وانتصارات، ومحافظ على خط دفاعه.
1: هذا مش ما يعنيش اللي هو ما يهموش في المنتخب الارجنتيني، لانه عاده لا. كان جاي يهمه في المنتخب الارجنتيني، ربما قام بزوز تغييرات على ضوء المنتخب الارجنتيني كيفاش يلعب. لا، هو فكر في المنتخب بتاعه ومجموعته ناجحه، حافظ عليها. شفت
2: هو يلعب الأخرية. هو يلعب بالاليات اللي نشحوه، دونك ما فهمش علاش مش يغير على اساس انه الارجنتين. بار كونتر الارجنتين، باش نعطيك معلومه، اللي من شهر مارس وهم يتبعوا، حطوا ايكيب كامله تتبع في المنتخب الاسباني، بالنسبه يوريك الناس اللي
1: كانوا متوقعين باش يلعبوا.
2: نسمع في المدرب بتاع منتخب الارجنتين قال متوقعين اللي مش يقابلوا اسبانيا في انكار دومي
3: في وقت من الاوقات،
2: صحيح، فحضروا روحهم من شهر مارس يتبعوا خذاو ديزون ديكورتيكي ليكيب ديسباني الملاعبيه طريقه اللعب كل شيء حاضر. فيقول لك احنا بالنسبه لنا جاهزين. المدرب منتخب الاسباني يقول لك فريقي جاهز وقاعدين يقدموا. معناها بيدري الوحيد اللي بدا هو البطوله وشكون اللي خذا عليه هو رويز وسط الميدان، الباقي كلهم نفس الادوات.

0: يلقوا مواجهه في الدومي فينال.
1: صحيح اللي يلقاها هي ضد المنتخب الانجليزي ويلقى صعوبات، ولكن عرف المنتخب الارجنتيني كيفاش يرجع في مباراه انجلترا. فاعتقد اليوم معناها كي تشوف المواجهه بين الفريقين الاثنين وتشوف التشكيله بتاع الفريق الاسباني ما غير ولا شيء. بار كونتر المنتخب الارجنتيني مدربه غير، وشكون غير؟ ديبول اللي كان على البنك المباراه اللي فاتت واللي تخلى
0: ديبول راه كان الماتش اللي فات على البنك ما كان يلعب اساسي راه
1: خليه على البنك. حاجته بيه وقتاش؟ حاجته بيه في دوزيام ميتون. دوزيام ميتون لقاه، شكون اخر اللي لقاه دوزيام ميتون؟ هو غونزاليس جناح الطائر اللي على اليسار من اللي تخلى هو من المنتخب الارجنتيني معناها تغير الاداء نتاعو. بخلاف هذوما ماكاليستير حافظ على مكانه، هو فرنانديز والفاريز وميسي القدام زاد نفس الشيء. ودي كي العاده معناها لوتارو ديما يخليه على البنك، كل ما يدخل لوتارو الا ويجيب يسجل ولا يخلق معناها يخلق فرص جديده، يخلق يعرف يتمركز، يعرف وين يحط روحه، يلقى حلول، وزاد كيف كيف زملائه يعرفوه وين يتمركز. فاعتقد اللي مش نشوفه ماتش ترو سيري فريق الارجنتيني مش يعول اكثر على اللياقه البدنيه، معناها مش يدخل بقوه كما دخل مباراه انجلترا ويحاور معناها الفو انتيميدي
2: لاسبانيا. الحقيقه جمال الشيء الواضح شفناها. سامحني استوفيق انه الفريق الارجنتيني الاندفاع البدني اللي لعب به كليميت ليميت مع الاغريسيفيتي راهو
1: مفرط نوعا ما.
2: ليه معناها قلت لك ليميت ليميت معناها كل القرارات الصعبة جدا للحكم ياخذ فيها انذار ما ياخوش، ياخذ فيها مخالفة ما ياخوش، معناها اندفاع بدني رهيب جدا. وهذايا يخلي الحكام يلزم حكم من صاحب تجربة وخبرة باش ياخذ قرارات صحيحة.
1: وانت ترى الحكم الامريكي اللي مخلي اللاعب ما تسالش عادي وقتها؟
2: والله اسمعني
1: خاطر جمال سأل نفس السؤال.
2: الحكم الامريكي الحقيقة حاجة من الحاجات اللي اشادوا بها بعد المباراة هو تركوا لي اللعب وجمالية اللعب. معناها انا تو مشى لصالحه هو، اما فما الاجريسيفيتي اللعب الرجولي.
1: سيميوني مش موجود ولد اللي يضرب
0: هابتوش. خلينا نرحبوا بنوف الشبيل. نوف اهلا وسهلا بك، مساء الخير.
3: مرحبا جمال، مرحبا بسي هشام، سي توفيق، الخيان الكل. سعيد جدا نكون معاك في تحليل المباراة هذه، معناها عرس كروي اللي استقطب معناها تقريب انظار العالم كامل بصراحه. الكوب دو موند هذه فيها برشا بالنسبه لنا احنا كمدربين، معناها فيها برشا ابرونتيساج، معناها كي تحلل وتتبع تحاليل التكتيكيه تاع الفيفا خاصه معناها فما برشا حاجات جديده شفناها على طول المباريات. فما مستوى عالي برشا بصراحه خاصه على المستوى البدني، معناها متطلبات الكرة الحديثة على المستوى البدني والذهني وليت معناها بصراحة قوية برشا، فهمت؟ واللاعب اللاعبين زادة فما شوية تدخل في الريجيستر تاع الإرهاق شوية، فما فرق ما نجموش يكملوا ربما خطر معناها اللي تي تري سوليسيتي على موسم كامل. ما معناها عودة طالت شوية المباريات، دونك سيتين كوب دو موند ان بو بارتيكولي السنة. هذا النجم نقولوا عليه.
0: وماتش اليوم شنو ترى؟
3: والله هو شوف التحاليل كل متجهه انه
0: ميسي هنا قاعد بالمجموعه يحمس المجموعه
2: من الصوره نفسها. 8 مقابلات نفس الدخله نفس المريول ونفس هو قائد الفرقه ويجمع كل وراء.
0: ايوه ينتظر الاشاره ثم يدخل.
3: شوف يا جمال، هو كل فريق عنده خصوصيته معنا في الدوره هذه. شفنا المنتخب الاسباني عنده معناها سيلو بلون تكتيك، عنده مميزات معناها بالكوره ومن غير كوره، كيف زاد معناها المنتخب الارجنتيني، وهذاك علاش هما اليوم موجودين في الدور النهائي. اذا كان ناخذوا مثال المنتخب الاسباني بالدرجه الاولى، معناها شوف معناها شفنا امبريسينغ او معناها عالي برشا تري زانتونس، معناها كيف زاد شفنا معناها يسكروا معناها القلب الملعب، معناها يعطيوا فرصه للمنافس معناها باش يمشي على الاطراف. هذا ما غير كره، بالكره كما تعرف معناها التحولات، معناها اللاعبين مميزين كما يامال يفكسيو على الاطراف، معناها يجدوا المنافس على الاطراف ويدخلوا للكلوار سونترو الثلاثه معناها لي ترو كلوار هذوكم، ويستغلون سواء بالتسديد ولا بالان دو يستغلوا المساحات. معناها تحس ان اللاعبين المنتخب الاسباني متكونين معناها في التكوين بتاعهم، معناها يعطيو اهميه برشا الكونسيبت بتاع الاسباس.
0: حبيت فقط قبل نمشيو موزيكا ومن بعد نرجعوا اكيد عندنا برشا وقت باش نتابعوا المباراه هذه. استفيقتوا ما يعطيوهمش بعض التوصيات مثلا على انه

0: توصيات من الستاف ولا توصيات من النجوم الموجودين في الفريق. مثلا فما لاعبين صغار في المنتخب الاسباني، دخول ميسي يمشي يسلموا عليه وقتها ولا يقولوا لهم لا ما تسلموش عليه، يسلموا عليهم بعد. هذه ذولي ما ما ما ما تصورش ما فيهاش توصيات، فيها توصيات، لانه لو كان سايبوا الامور ينجموا هو دخوله تو يسيبوا الانترمون تاعهم ويمشيوا له كذا. اعتقد انه فيها زاد فيها بعض التوصيات، فيها بعض التعامل.
1: العقليه نتاعهم تختلف على عقليتنا هنا في تونس. الور لا بالنسبه ليهم تو
0: جوراتي،
1: لا كي تشوف البير عملوا كونفرنس دو بريس وجمعوا فيها، هي ان ايفينمون اللي يصير ديما في قبل كل فينال تاع كاس العالم. البارح يسألوا في ميسي على حكاية الصورة بتاع يامال ومعنى كيفاش يدوش هو صغير وكل، معنى ما عندكش فكرة شنو اللي قال على يامال. شكروا وقالوا ليدا ذيره مستقبل وراهو نعرف اني من حباه برشلونة
0: وعلى قال يلعب في فريق اللي نحبه
1: برشا، وزاد كيف يشجع فيه الوليد، معناته في العلاقة طيبة برشا. كان شفت انت البارح الصورة الحلوة البارح بعد لابتيت فينال هذه متاع فرنسا انجلترا، شوف اللاعبين تاع الانجليز والبره الفرنسيس مع بعضهم يعانقوا بعضهم.
0: شفت
1: منظر فريمو حلو، ويعمل 66 كيف سواء اللي يلعبوا في البايرن مع بعضهم سواء اللي يلعبوا في ارسنال مع بعضهم، فتشوف العلاقات طيبه اليوم زاده كيف بالضبط. ميسي يقعد ديما ميسي،
0: لا يعني نحكي على التعامل.
2: لا شوف جمال، فما ايديوكاسيون، فما ايديوكاسيون، هما متربين على الفير بلاي ومعناها سي سبونتاني، كان جاب جهاز مسلم عليه يسلم عليه. معناها ما نصورش
3: سي جمال سامحني، فما ان كورديناتور جينيرال راه ولله بالطائره والحط جمال قبل بثلاثة ساعات يكون موجود في الملعب. ولاهي شفتك اللي تابلو بليسيتير هذوك، لاهي باللي تابلو أول حاجة يعملها في الملعب التابلو بليسيتير يتفقدهم، ثم شكون لاهي بالوليدات هذوما وقتاش يدخلوا وقتاش يخرجوا، شكون لاهي بالعلمات شكون يدخلوا وقتاش. هذا الكورديناتور جنرال يبدا قبل ثلاثة ساعات حتى ضربه البدايه، شفتوا وقت يبدا 1 2 3 هذاك يعطي الكودون فوا ثم ينسحب. هذاك خدمته فات وقت
2: سي هشام، مش باش يدخل في العلاقات بين اللاعبين.
3: والله يدخل اسنا وفلاني عاد نحضر معاهم. اسمعني احنا في الاتحاد الافريقي نفس الشيء، في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي.
2: انا يجي ملاعب يسلم على ملاعب يقول له لا اقعد في بلاصتك.
3: لا مش ماشي يقول له بالحكاية، لا مش لي ديتاي صغار، اون جرو يحضر كل شيء، يحضر كل شيء. الوليدات هذوكم يعرفوا وقتاش وين مش يوقفوا ووقتاش يخرجوا ووقتاش يدخلوا. لكن اذا كان وليد مش يمد ايده ولا الميسي ولا رونالدو، لا مش مشروط الموضوع هذا. لكن الحاجات الاخرى راهي كلها مدروسه، راهو مستوى في كل شيء باللحظه. وقاعدين نشاهدوا كيفاش الانطلاق تاع المباريات باللحظه.
1: ربي يا سي هشام يعطيكم تعليمات، خلينا من الموسيقى نكملوا هذه المعلومات عامه.
0: شوف
1: لا على المعلومه هذه نتاع الكورديناتور، معناها وقت اللي زوج فرق ينزلوا للتسخين يحطوا كل معناها الشرطه اللي تقسم الخلفين، ما عندهمش غير خاطريتها في ملعب من الملاعب التونسيه.
0: احنا نحكيو على المونديال ترجع فيها باه نمشيو موزيكا ومن بعد تو نحكيو على حكام الدور النهائي والحكم اللي باش يزفر الدور النهائي السلوفيني، وخاصه يعني الحديث اللي كثر عليه قبل المباراه.

0: 36 دقيقة إلى نعود في استوديو المونديال قبل أقل من قبل أقل من 25 دقيقة من انطلاق الدور النهائي بين إسبانيا والأرجنتين. ملعبت الفريقين موجودين على بيت المدينة طبعا في الحركات الحمائية. حاليا مشيت تحكم حجرة الملابس ومن بعد طبعا يحكم الكل مع طاقم التحكيم. مادام نحكي على طاقم التحكيم خلينا نشوف سي هشام قيرات. سي هشام حكم أثار الجدل في تعيينه.
1: والله ليه مش جدل، معناها حكم عنده خبرة عنده تجربة، حكم من أفضل الحكام في القارة الأوروبية وفي العالم. صحيح ممكن ما كانش اسمه يتداول برشا باش يكون هو دورة معناها حكم النهائي، لكن بعد ممكن لجنة الحكام في الاتحاد الدولي مشيت للتجربة والخبرة، لأنه الحكم هذا عمره 47 سنة حاليا، عنده 16 سنة في القائمة الدولية، تجربة كبيرة، أدار العديد من المباريات مع الاتحاد الأوروبي وعمل تقريبا في حدود 300 مباراة في 16 سنة كحكم دولي. معناها حكم مهم جدا الحقيقة ككاريير، أنه ينجم يكون هو حكم النهائي. سلافكو فينيسيتش من سلوفانيا، المهم جدا أنه اليوم مش نعطيه الطاقم الكل، المساعد متاعه الأولاني هو توماز من سلوفينيا، كذلك المساعد الثاني متاع أندرياس من سلوفينيا، وشفناه وقت التعيينات متاعه في الاتحاد الدولي وشفنا اللقطات الفيديو كانوا واحد على اليمين واحد على اليسار. أول ناس زوز هناهم هن المساعدين متاعه، ثم مشى الكولينا باش خذا التيشورت متاعه ومعناها هذا كان مشي زفر به، لأنه كولينا عمل حاجة جديدة سنة، عمل جايب مريول عادي وفما الاسم من تالي، الناس الكل تستنى شكون الاسم، هو الاسم حاطط معناها سلافكو من تالي.
0: يعني كل مباراة زفرة يمد التريكو
1: لا متاع الفينال، عمل الفينال بس برك خاطر هما الناس كل ما يعرفوش كون مشي زفر، جايب مريول ثم بدل دور في الظهر موجود اسم الحكم، معناها انديريكت ما راك انت مش زفر نهائي.
0: يعني هما هذاك علاش احنا وقتها ما سمعناش ينطق الحكم،
1: اي ما نطقش الحكم،
0: يقراوا
1: الاسم على التيشيرت. هذوما الحاجه هذه. الحاجه الاخرى اللي نحب نقولها معناها والنجم حتى نهنيوه ادم المخدمه، الحكم الأردني هو الحكم الرابع. صحيح كنا نتمناه أنه يكون في وسط الميدان، لكن في حد ذاته أنه يكون حكم رابع في النهائي تشريف ومعناها لي هو. وكذلك الحكم الخامس هو الخلف محمد من الأردن المساعد متاع المخدمة. كذلك في الفار مش نلقاو باستيان من ألمانيا كفار أول، فار ثاني نيكولاس من كولومبيا، وفار ثالث خميس المري من قطر. وهنا وقت نشوفه معناها زوز حكام من الأردن وحكم من قطر، نشوفه أنه معناها المسؤولين أو على القطاع التحكيم في الاتحاد الآسيوي معناها خذاوا الباي متاعهم. احنا كان عنا البارحة حكم رابع وحكم خامس في معناها الحكم المغربي والمساعد متاعه كانوا في معناها المقابلة الترتيبية، فهمني معناها هذوما الحاجات اللي حبيت نقول انه الثمانية حكام متاع اليوم فيهم ثلاثة عرب، وهذا حاجة مهمة جدا وتشرف الكرة العربية والتحكيم العربي. اكيد
0: تحكيم أوروبي سي توفيق شو رايك؟
2: ليه معناها حكم هذا باش يلعب أمنية لكل حكم أنه يزفر دور نهائي، شكون ما يتمناش روحه في دور نهائي؟ فأعتقد اللي الطاقم كامل مش يكون جاهز وحاضر وعينوه هذون قبل من نهارين هكا ولا؟
1: من نهارين
2: مش حاضر روحه مش يجهز نفسه ويشوف مباراة الأرجنتين يشوف مباراة
1: وعنده تنقل إسبانيا. كذلك هو خاطر هو معسكرين في ميامي
2: صحيح، دونك مش يتنقل يمشي
1: من البارح
2: يتنقل نيويورك بعد معناها إن شاء الله الأجواء والمساعدة معناها المساعدة تكون من لاعبين والأمور هذه بصراحة ما نعتقدش أنه مش يلقى إشكالية، لأنه يزفر في لونيفو ويتعامل مع ملاعبية اللي مستواهم عالي جدا.
0: طبعا نوفل في مثل المقابلات هذه عادة التشريف يكون للفريق اللي باش يلعب الدور النهائي، تشريف للمدربين شوية اللاعبين وحتى الحكام. ما شفنا فرحة الفيديو اللي وقت اللي وقع الإعلان عليك
1: تقريبا قعد 15 ثانية مش مصدق ثم من بعد إلى رياجي مع المساعدين تاعه مع كلنا.
3: صحيح شوف هو جمال كما قلت تشريف، وزاد بصراحة ستامو مو اللي كسوة ملاعبي ولا حكم ولا مدرب يحب يعيش معنا تتمنى أنك تشارك في كأس العالم وتكون في فاز فينال كما هيك. بصراحة ان سنتيمون ان بو سبيسيال معناها ما يحسوا كان اللي شارك ولا عاشوا معنا بالحق. دونك ان شاء الله هو بصراحة حكم المعروف عنه بالكفاءة، انه معناها ملم بالديتاي جدد تاع القوانين، وبصراحة ناجح في مسيرته.
1: اكيد
4: هل تنذكروا بسرعة عنك إضافة شامة؟
1: لا، الإضافة الوحيدة أنه في
4: مش حكيتك اللي شدوه في
1: والله هو معناها توا وقت ما تعرف وقت حكم يطلع مش يزفر نهائي معناها السي في متاعه الكل يتجبد. هو كان معناها في 2020 كان ممكن يمشي لثنية أخرى،
4: اتشد
1: في موقع أنه لا معناها
4: تشد بكم تقولي
1: لا تشد، لكن بعد التحريات انه المحكمه
2: كما عملوا القضيه الاخرى نتاع الاخر زاد كيف معناها ساعات راهو يلكدوا لك
4: في دار الدعابه
2: نعرف ما يلكدوا لك قضيه
1: لا قضيه، ولكن بعد المحكمه برئته وكمل الكاريير نتاعو كما
4: لانه لو كان مدير ما كانش يكمل
1: اكيد مستحيل. حاجه اخرى جمال، حاجه اخيره، هو في كاس العالم 22 في قطر كان موجود وظفر مقابله نيجيريا والسعوديه، اللي السعوديه ربحت في الأرجنتين والسعودية، والسعودية ربحت الأرجنتين.
4: واضح
1: هذه المرة الوحيدة اللي ظفر الأرجنتين، وهذه المرة الثانية.
4: المرة الثانية أي سيدي، وقفة مع الموسيقى ومن بعد نعمل طلة زادة على رامي زادة اللي باش يعطينا بعض الهواء مش الخاصة بالمباراة هذه.

برشا جديد بين موسيقى، العاب، اخبار، رياضه، نجوم وبرشا مفاجات. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهره اف ام تعيش معك سيفي بسنا لحظه بلحظه. والويكاند على جوهره اف ام تبداوها مع الماتينال ويكاند مع سلام هني من 6 ل 9 تاع الصباح. نهار السبت لولا البيا من 9 ل 10 مع احلام غيلان. بون بلون من 10 ل 11 مع اسماء الجربي. دار العيله من 11 نص نهار مع اشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبه لوسي. ونهار الاحد ارشي ماك من 9 ل 10 مع اسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع احلام غيلان. ماما وحيده من 11 نص نهار مع وحيده الدريدي. اوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبورت من 4 ل 8 مع جمال قاسمي وكامل فريق الرياضه. فتح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة.

0: ثمانية وأربع دقائق إذن باش تنطلق بعد شوية مباراة الدور النهائي لكأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا. طبعا أول حاجة سأل ملاحظة هشام مباراة تنطلق بشيء من التأخير، فما يعني بروتوكول البروتوكولات الخاصة بالانطلاق
1: حفل الاختتام
0: اللي أخذت برشا وقت،
2: مش وقت، فما عدم تنظيم الحقيقة، خاطر يعرفوهم البروتوكولات بالمسبق، وإنما فما حاجة ممشيتش كما يلزم. تقريبا توا خمس دقائق تأخير أول مرة نشوفها في كأس العالم هذه الحقيقة.
3: معليش سي هشام، خاطر النشيد الوطني نتاع زوز فرق معناها مش كيما العاد، مستأنسين يحطوا السي دي توا اليوم جابوا على أرض الميدان يغنيوا،
2: لكن هذا معلوم من الأول
3: كان معمول، ولكن ما تعرفها اللحن كي يزيدوا فيه شوية والآخر ضربة بالطنبور. دونك سي سور
1: هو سي توفيق بصراحه في المستوى هذا مش مسموح،
3: مش مسموح. لا
2: لا هو كل شيء
1: برشا راهي.
3: لا مش نزيدك انت في بالك في الميتون شكون جاي ولا شي شاكيرا ومادونا وش اسمه الاخرى
2: باش ياخذوا اكثر وقت،
3: باش يعطيهم 11 دقيقه. قالوا لهم راهو باش نعمل لكم تاخير بثلاث دقائق في الميتون، قراوا حسابكم للزوز مدربين
2: للزوز مدربين صحيح.

0: لانه الحفل مش يصير في الميتا بين شاكيرا وبين مادونا وما نعرفش شكون مانجور اخر معه.
1: هو الحقيقه الطابع الاحتفالي ذاك علاش طغى زاد على الانطلاقه ممكن نتاع المباراه، انه وقت الطابع الفرق هذه وال نشوفوا كيف لا الملاعبيه القدم كيفاش دخلوا كيفاش وراو كاس العالم كذا، ممكن في بعض الحالات انه دقيقتين وثلاثه واربعه ينجموا يصيروا الحقيقه.
0: لا وشكون تخلى بكاس العالم؟ انيستا من اسبانيا وكامبس من
1: كامبس من جهه اخرى 78 و2010
0: الصغار ما يعرفوهمش، دونك فرصه باش الوليدات الصغار اللي يتفرجوا يسالوا شكون هذاك، شكون كامبس
1: وشكون انيستا. كامبس تاع الارجنتين اللي هز كاس العالم
0: 78
1: اللي
0: سجل هدف اللي ضد هولندا الهدف الثاني.
2: هو سي توفيق كي تحكي على الارجنتين، معناها الواحد ما ينجمش ما يحكيش على مارادونا بصراحه، معناها انجور اللي يخرج من الكونتكست اللي تحب عليه.
3: معناها لحد الان مازال ما بداش المباراه.
1: علاش قلت لك الطابع الاحتفالي غالب الحقيقه؟
3: عندها دقيقه
0: مغنيه جديده.
3: خلينا نمشيو لرامي اذا كان رامي يسمع فينا، خلي يعطينا التشكيلتين والاجواء. رامي مرحبا بك.
4: شكرا لك كابتن جمال وشكرا لكافة الفريق وشكرا طبعا لمستمعي إذاعة جوهرة فام. انطلاقة المواجهة بين منتخب التانغو الأرجنتيني ومنتخب الماتادور نهائي شيق يجمع بين المنتخبين، لمن ستكون الكلمة حوار أقوى خط هجوم المنتخب الأرجنتيني وأقوى خط دفاع. والبداية بتشكيلتي المنتخبين، المنتخب الأرجنتيني في حراسة المرمى
3: بسرعة عطينا التشكيلتين وبعد نرجع لك باش نحسن إن شاء الله الكاليتي. بسرعة عطينا التشكيلتين وكهو
4: في حراسة المرمى مارتينيز مونتيلي رومي مارتينيز تاليافيكو ديبول فرنانديز ماكاليستر غونزاليس الفاريز وليو ميسي. 4-4-2 بالنسبه للمنتخب الاسباني والمدرب دي لافوينتي سيميوني او سيميون. في حراسه المرمى بورو جابارسي لابورتا كوكوريا فابيان رويس رودري بيانا اولمو لامين يامال والهدف ويار زبال والنتيجه متعادله 0-0.
3: اذا 0-0 بشيء من التاخير. دونك نوفل عندك ما اضافه؟
2: شوف الانتونسيون الفكره اللي تحسها في المنتخب الاسباني يسون في ديال لي تراديسيون تاعهم، انا عندهم تقاليد هو لا بوزيسيون دو لا بال، الصبر في التدرج بالكره من خط الدفاع حتى الثلث الاخير، عندهم بريسيزيون في لي باس. بصراحه المنتخب الاسباني درس في كره القدم.
3: وبدا على بكري في الامتلاك نتاع الكره، ولو انه يعني فما اندفاع زاد موجود مره هذه سي توفيق، اندفاع من المنتخب الاسباني.
0: لا كره عاديه جدا ما نمش خليه يتعدى، دونك فما
1: دخله هذيك
0: عادي اي مالها شنو. لا لازم يوري حراره العين وصافي داخله في الشخصيه نتاع كل ملاعب وكل فريق. اعتقد اللي الكره باينه وواضحه، معناها كل فريق تو يخسر كوره يبان وين مش يحب يفكها في اي منطقه. شفنا المنتخب الارجنتيني يرجع لنص الملعب ويخلي ميسي و غونزالو القدام، وبالنسبه للمنتخب الاسباني نفس الشيء، ميديون نص الملعب يستناوهم ويبداوا يصطادوا فيهم.
3: اي ربما العكس اللي كان منتظر الكره امتلاك للمنتخب الارجنتيني اكثر من المنتخب الاسباني في الحرب.
0: بدايه جمال
2: هو شوف جمال شوف قوه المنتخب الاسباني انه كي يخسر الكره في الكونتر بريسينج مع من احسن الفرق
0: 18 ثانيه يفك 15
2: معدل 10 ثواني
3: 7 دقيقتين وما فكش الكره.
0: هي عادي عادي
2: معناها البوسيون دو لابال تاع الارجنتين معناها مش ناتر شويه فهمت يرجعوا التالي على عكس معناها المنتخب الاسباني.
1: اما حاجه جمال الساده المستمعين يزم يعرفوها، راهو الوقت مش الثمانيه نتاع الليله اللي يلعبوا فيه
3: توا، ثلاثه
1: توا بريسيزيون ماضي ثلاثه غاديكا. معناها الدنيا ممكن نشوفوا فما شويه شمس وشويه ظل تقريبا حسب الصوره.
3: سحبه شويه
0: هشام هو يختار اللون الاسود اللي يلعب به
1: بالطبيعه. هذايا اللجنه المنظمه او لجنه التحكيم هي اللي تختار الوان، خاطر نشوفوا الفريق اي شنو مش يلعب، الفريق باي شنو مش يلعب،
0: احمر
1: كذلك الحارس المرمى اي حارس مرمى باي، ثم الحكم الحكم ياخذ دائما اللون اللي ما ياخذوش زوز فرق والحراس.
3: على كل حسب الانطلاقة إلى حد الآن نجم نقول منتخب الإسباني المنتخب الأرجنتيني.
2: شوف جمال الهدف من البوسيون دي لابوال بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني هو البحث على ميسي والتمرير الكرة لميسي.
3: إذا كان تو نحاولوا بعد شوية نطلبوا إذا كان ممكن نتحصلوا على رامي تو منير يحاول إذا كان ممكن خلينا ناخذ شوية تعليق على المباراة وهذا التدخل الأول في شيء والتنبيه.
1: والله شفنا احنا التنبيه الاول كان بالابتسامه تو التنبيه هذا تو باليد بالاشاره ولكن من بعد مش تتدرج اكيد اكيد التدرج دائما احنا الحكم دائما حتى معناها نعرفوا انه الحكم يتدرج في التنبيه الشفوي ثم من بعد استعمال الاوراق من الاول يمشي بالتنبيه.
3: اي خلينا نمشي رامي نعيش معك شويه فتره المباراه تفضل رامي.
4: شكرا لك كابتن جمال. كولا كانت اختيرة وانتو بين لامين يامال وير زبال وإيماليانو مارتينيز يتصدى ولا كرات لروخة ولا كرات المنتخب الإسباني ترجع كورة إسبانية افتكا كورة على مقربة من مسيرة في المنطقة داخل المنطقة كورة خطيرة والدفاع دفاع المنتخب الأرجنتيني يتدخل في الوقت المناسب بداية ضاغطة للمنتخب الإسباني بداية قوية للإسبان الآن يقطع كورة ليوميسي وكورة عكسية خطيرة والكرة مباراة بريتم سريع مباراة بإيقاع سريع بين الفريقين المد الهجومي من الفريقين والزلقة بفلقة والغلطة بهدف في مثل هكذا مقابلات الغلطة بهدف بين المنتخب الإسباني وبين المنتخب الأرجنتيني بين الأستاذ والتلميذ دي لافوينتي الأستاذ والتلميذ المدرب سكالوني. كرة في وسط الملعب للمنتخب الإسباني اللي ماسك الكرة هو المستحوذ الآن والمنتخب الأرجنتيني في حالة دفاع في حالة دفاعية الأرجنتين كرة من الجهة اليسرى إسبانية وإمكانية للكروس إمكانية العرضية إمكانية للتوزيعة لكن وقف مليح مستميت دفاع المنتخب الأرجنتيني توصل الكرة للامين يامال في صراع مع الليو على مستوى المراوغات الناجحة 25 ميسي 22 لامين يامال أساطير بين أسطورة في كرة القدم وأسطورة قادمة على ما هو لامين يامال ما فعل شيء ما عمل شيء مونديال كامل في رأي الشخصي ممكن هي مواجهة العودة الحقيقية للامين يامال المتألق هذا الموسم مع نادي برشلونة. كرة تمشي لفابيان رويس في وسط الميدان فابيان رويس يرجع الكرة ورأي دائما للمنتخب الأرجنتيني عن طريق بورو لاعب نادي توتنهام. كرة تمشي في وسط الميدان انطلاقة وهجمة سريعة للمنتخب الإسباني كرة تمشي على الجهة اليسرى وترجع من الدفاع توصل للوفد الجديد لريال مدريد كوكوريا المتألق في الموسم الماضي وفي المواسم الماضية مع نادي تشيلسي. كرة إمكانية للمخالفة لكن الحكم فينيتشيتش يخلي بقية اللعب إمكانية للكونتر أتاك إمكانية الهجمة سريعة لكن الكرة ضاعت على كونزاليس وتمشي تمس الرمية الجانبية للمنتخب الإسباني. كرة للمنتخب الإسباني في مناطقه الدفاعية كرة في خط الدفاع نقلات بين لابورت وكوبارسي يمشي كرة على أقصى الطرف الايسر لكن متفتن دفاع المنتخب الارجنتيني يضغط كوكوريا الظهير الايسر للمنتخب الاسباني من ميزاته انه يكون متواجد في العمليات الهجوميه وترجع كوره لمنتخب لاروخا لكن تقطع كرات متقاطعه في هذه اللحظات بين لاعبي المنتخب الارجنتيني والمنتخب الاسباني ومخالفه لتاليافيكو لاعب نادي أولمبيك ليون الموسم الماضي لعب 20 مقابلة وقدم 3 تمريرات حاسمة كرتين لحد الآن في 8 دقائق لعب تستحق الذكر كرة لامين يامال والتصدي من الحارس إيميليانو مارتينيز وطبعا كرة ليو اللي كان في انفراد على مقربة من الانفراد والتدخل من الحارس سيمون حارس أتليتيكو بلباو سنوات عدة لسيمون مع أتليتيكو بلباو مباراة رقم 88 الدولية اللي خوضها حارس الفريق الباسكي. ترجع الكرة
5: فيتاميس من الجهة اليسرى للمنتخب الأرجنتيني عن طريق تاليافيكو. تاليافيكو يرجع الكرة للخرف ورايا تمشي كرة لروميرو. روميرو بدوره لحارس المرمى إيميليانو مارتينيز يلعب الكرة. كرة تمشي بتماس من الجهة اليمنى أكيد الأسماء المعروفة الحاضرة في مباراة اليوم. أسماء عدة حاضرة منها المدرب كارلو أنشيلوتي. الملعب ممتلئ 82,500 مناصر من الأرجنتين وأيضا من إسبانيا. النهائي السابع للمنتخب الأرجنتيني والنهائي الثاني للمنتخب الإسباني والنهائي الأول طبعا للنجم لامين يامال. وطبعا ليو ميسي عادل رقم كفو يصبح مع كفو زوز لاعبين فقط خاضوا ثلاثة نهائيات لعبوا وكانوا موجودين.

0: المنتخب الإسباني أمس للمنتخب الإسباني كوكوريا أحد أمهر اللاعبين المنتخب الإسباني والاستحواذ حاول إنه يستحوذ والضغط أيضا موجود من جانب المنتخب الأرجنتيني وهذه كرة طويلة لمصلحة منتخب لاروخا كرة كانت في اتجاه فينا وصلت الكرة على الجهة اليسرى إمكانية لكروس للتوزيع داخل منطقة الجزاء والبحث على أويارزابال خمسة أهداف في المونديال ويدخل مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز يحط الكرة في الركنية ضربة زاوية للمنتخب الإسباني الأولى الركنية في الماتش الكرة الثابتة عامل مهم في مثل هكذا مقابلات يمشي بينا لتنفيذ الركنية للمنتخب الإسباني لعب الأتليتيكو مدريد حاضر مع 10 لاعبين في الفاينل لأتليتيكو مدريد رقم قياسي أساسي صعب ممكن أن يتكرر بينا في تنفيذ الركنية يرفع الكرة مقوسة داخل منطقة الجزاء خطيرة للمنتخب الإسباني والدفاع يتدخل مازالت الكرة لمنتخب لاروخا توصل للامين يامال يعمل كنترول لمين يمشي لمين حط كورة على الجهة اليمين إمكانية للتوزيعة استماتة من دفاع المنتخب الأرجنتيني حاضر دفاع المنتخب الأرجنتيني مباراة تكتيكية بحتة الحذر من المدربين ما فماش مجازفة ما فماش مغامرة من المدربين يمشي بورو لتنفيذ الرمية الجانبية فورو يرجع الكرة وراية لكوبارسي كوبارسي لكوكوريا يرجع الكرة لحارس مرماه سيمون كرة طبعا للمنتخب الإسباني في مناطقه الدفاعية تمشي كرة لكوبارسي لسيمون نقلات المنتخب الإسباني في هذه اللحظات يحاول يستدرج المنتخب الأرجنتيني يبحث على كرة طويلة يبحث على المساحات اللي يحبذها لمين يامال كرة طويلة في اتجاه أويارزابال وحاضر بالرأس برج المراقبة مارتينيز في محاصرة لصيقة في متابعة لمهاجم المنتخب الإسباني أويارزابال يبحث على تحطيم الرقم القياسي لدافيد فيا في مواجهة اليوم يصبح أول هدف تاريخي للمنتخب الإسباني في المونديال عنده 5 أهداف إلى حد الآن أيضا حوار كبير على مستوى ترتيب الهدفين بعد هدف كيليان مبابي
1: في توقيت يظل 14 دقيقة وصلنا سي توفيق 14 دقيقة إلى حد الآن
0: بالفعل 14 دقيقة كابتن جمال وتعادل
1: 14 دقيقة إلى حد الآن وطبعا الأسبقية في اللعب وفي الفرص للمنتخب الإسباني بعد ما بداية نجم نقول الدرج الأولاني ولا دقيقتين الأولانيين كانت للمنتخب الأرجنتيني.
2: لا كلام صحيح جمال معناها نسبة امتلاك الكرة أكثر في المنتخب الإسباني الصعود بالكرة والتدرج من الدفاع الوسط الميدان للهجوم المنتخب الإسباني ولاحظنا هذا كيف معناها توجور في ديل للعب نتاعه المثلثات موجودة في كل منطقة سواء على الجهة اليسار أو على الجهة اليمين ديما تلقى ثلاثة البورتور دلابال وعنده أن سوتيان ونابوي اللي مش يتعداو بيهم والكرة ما تضيعش ولا جوستيس تكنيك نتاعهم اللي يخليك يستناك يقرب يخليك تقرب وبعد يسلم الكرة ويلعبوا لمسة لمستين سهل الممتنع مش يجريو المنتخب الأرجنتيني اللي قاعد هو معناه يلعب تحت تنجم تقول فكر انه ينتظر معنا على ردة الفعل تفك الكورة وقتها مش يحاول مش يصعد بالكورة وجاو زوز فرص في الدقيقة 7 لامين يامال كان في 18 متر وضربت الكورة في المدافع الارجنتيني وكاد انه يغالط مرميه وثانية زاد كيف توغل من
1: يامال
2: نفس الشيء وضيعها
1: يعني الخطورة كل
2: خطورة كل منتخب الاسباني في الربع ساعة الاولى وفي انتظار انه شوف جوين المنتخب الارجنتيني عودنا راه من مباراة مصر راهو الاشواط الكل تتعدى بالشكل هذا الشوط الثاني ينتفض
1: وغريب انه الى حد الان ميسي مثلا ما شفناش
2: لا ما شفناش حتى مش كان اليوم حتى مباراة انجلترا ما شفناش الشوط الاول
1: الكره هنا
2: الشوط الاول كله كيف يتعدى
1: مخالفة عليه هنا

0: نوف الان؟
1: شوف لحد الان 15 دقيقه لعب الفريق الاسباني يحرم الفريق الارجنتيني من الكره, معناها الكره تقريبا نقولوا فما 60-70% في البوزيسيون دو لا بال عند المنتخب بال67
0: دقائق الاولانيه.
1: في نفس الوقت المنتخب الارجنتيني يحرم المنتخب الاسباني من المساحات, ان بلوك با كومباكت صحيح ناقص لاعب اللي هو ميسي بيكون التيم البلوك, مي لحد الان نجحوا باش يحرموا المنتخب الاسباني من المساحات خاصه في ليزانترفال في لاشين سونترال سميوها نحن.
2: نقول زيدك حاجه, 141 تمريره للمنتخب الاسباني, 71 للمنتخب الارجنتيني
1: تقريبا,
2: دونك برسك لموتي.
1: دونك فريق يحرم المنافسه بتاعه من الكره معناها بالبوزيسيون, والفريق الثاني يحرمك من المساحه معناها فما بطاي معناها فما زوز افكار ولا زوز افكار معناها مختلفين في الملعب.
0: في المقابل سي هشام الحكم شفنا هذا يعني ما فماش تدخلات ما فماش تنبيه حتى ما شفناش حتى ينبه على اللاعبين
3: والله
0: مساعدين اللاعبين ما ضبطين حتى تدخلات في تار يعني ما القانون ما فماش حاجه حتى المعقول.
3: هو شفناه في الدقيقه الثانيه والدقيقه الخامسه معناها تنبيه شفوي على لاعب من اسبانيا في الاول ثم لاعب من الارجنتين, لكن اللقطه المهمه كانت على اولمو في دقيقه 15 تقريبا, لاعب رقم 20 التدخل نتاعو كما حكينا بكري كان تدخل معناها فيه قوه زايده, لكن الحكم يكتفي بالانذار معناها بالتنبيه الشفوي فقط, الى حد توا ما عطاش حتى انذار. ثم في الدقيقه 16 شفنا دفع من الخلف على ميسي وكذلك نفس الشيء ما يستعملش الاوراق نتاعو, وهذا معناها التكتيك نتاعو حاطه في ذهنه اكيد مش يمشي المباراه اقصى ما يمكن بدون انذارات, وممكن الانذارات يستعملها في الشوط الثاني.
0: يمكن نوفل اذا المباراه مختلفه في في في في اختيارات المدربين خاصة في تاريخ اللعبة
1: صحيح,
0: لكن مع ذلك كل شيء ممكن. هاو كما هذه هاي فرصة المنتخب
1: توقع جمال هو توا في الحالة هذه شنو اللي بشي يعمل الدوبلوكاج هو معناها الكاليتي انديفيديوال كسوا مثلا نشوفوا ميسي ينجم معناها في اكسيون واحدة بالضبط يعمل فرق ولا يمال زادة ولا معناها رش أولمو معناها بالتحركات بتاعهم يجب يكونوا فعالين وغيروا مجرى معناها المباراة خاصة على مستوى النتيجة.
0: دونك نجم نقولوا 19 دقيقة إلى حد الآن 19 دقيقة والتعادل 0-0, خلينا نزيدوا نتبعوا أكثر ما يمكن من المباراة مع رامي نرجع لك مرة أخرى تفضل.
4: شكرا لك كابتن جمال. كرة دائما للمنتخب الاسباني اللي يحاول انه يستحوذ ويلعب على الاطراف, يعتمد على بيانا وايضا يعتمد على لامين جمال, وكما تحدثتم في الاستوديو اللعبه لعبه فرديات حوار لامين يامال وايضا ليونيل ميسي, وعاده ما تحسم القمم وما تحسم المباراه الكبرى بالضربات الغادره او بالتصويبات من خارج منطقه الجزاء أو بالمراوغات النادرة كالأهداف اللي ممكن شاهدناها في بعض الأحيان في المونديال, الأهداف اللي كانت تاريخية وأسطورية. ترجع الكرة بضربة مخالفة للمنتخب الأرجنتيني, يبقى ملقى على أرضية الميدان لعب المنتخب الأرجنتيني إنزو فرنانديز لاعب رقم 20 من نادي تشيلسي اللي سجل في المونديال بالهدف الأخير اللي سجله مع منتخب التانجو, يصبح إنزو فرنانديز اللاعب رقم 20 من تشيلسي اللي سجل جول في المونديال. أهداف طبعا مدروسة, كرات مخدومة. المنتخب الأرجنتيني عنده لاعبين يمتلكوا التسديد يصوب مليح من خارج منطقة الجزاء في ظل طبعا عدم إيجاد الحلول من الهجمات المركزة. ليو ميسي مازال لم يظهر على الصورة, واضح ميسي معروف في الفولكا انه من الملاعبية اللي يبقاو يعملوا برشا سكان, يبقى يقرا برشا اللعب, واللاعب الحاسم يظهر في الاوقات الحاسمة في الاوقات الصعبة. ميسي عادة ما يكون سيد اللعبة, يمشي كورة لامين جمال, تحول سريع للمنتخب الإسباني, اندفاع بدني قوي من جانب المنتخب الأرجنتيني انه يسترجع الكورة بسرعة. ليو ميسي يلعب كورة مع ديبول زميله في الانتر ميامي, ارجع الكورة ورايا لروميرو, واصل الكورة على الجهة اليمين ضغط ضغط رهيب من المنتخب الإسباني على دفاع المنتخب الأرجنتيني واللخبطة موجودة. وفينيتشيتش حكم المباراة يقول مخالفة لدفاع المنتخب الأرجنتيني. مونتل يلعب الكرة مونتل وتمشي أوت وتمس لمنتخب التانجو. مونتل باش يرجع الكرة اللعب الظهير الأيمن للمنتخب الأرجنتيني غونزالو مونتل يلعب في نادي ريفر بليت. كرة تمشي من خوليان ألفاريز وسط الكرة لليو ميسي البولكا لمسة توصل لألفاريز حاب يعمل الديفياسيون حاب يحضر الكرة للقادمين من الخلف لكن متفتن دفاع المنتخب الإسباني وطبعا الراية حاضرة والأوفسايد على مهاجم الأتليتيكو مدريد خوليان ألفاريز. يحاول يخرج بالكرة المنتخب الإسباني سرعان ما يستعيد الكرة المنتخب الأرجنتيني. كرات متقاطعة من هنا ومن هناك فرصة واضحة وحيدة في الماتش لمين يامال وجدت إيميليانو مارتينيز. وطبعا المنتخب الأرجنتيني يعتمد كثيرا على هذا الحارس اللي صنع الفارق وساهم بقسط كبير في التتويج بالمونديال الأخير. وكرة خطيرة للمنتخب الإسباني عفوة كانت في إخراج الكرة والبحث طبعا على مهاجم ريال سوسيداد ويارزابال. كرة طويلة من حارس المرمى من الحارس للحارس وصلت الكرة الحارس الأتليتي سيمون يرجع الكرة سيمون توصل في وسط الملعب وسط ملعب المنتخب الإسباني معروف بالصبر في التمريرات. طبعا رودري حتم رقم قياسي 644 تمريرة ناجحة أكثر لاعب تقديما للتمريرات الناجحة على مر تاريخ المونديال 644 تمريرة في نسخة واحدة. كورة للمنتخب الإسباني وضربت ركنية ثانية كورنر ثانية لمنتخب لاروخا. ركنية ثانية وكورنر ثانية للمنتخب الإسباني من في التنفيذ بيانا يرفع كورة مقوسة سهلة بين أحضان حارس المرمى إيميليانو مارتينيز. 24 دقيقة أو قربنا من 24 دقيقة صفر مقابل صفر سلبية في النتيجة سلبية في الأداء. لحد الآن هذه المواجهة لا ترتقي لمواجهات فاينل على الأقل بالمقارنة مع الفاينل الفارد في مونديال 2022. يتحرك ميسي ينطلق ميسي في وسط الملعب يحب الزحمة. طبعا ميسي عادي فسخ لك ثلاثة أربعة لاعبين واضحة هي مواجهات فرديات هي مواجهات ليو ميسي سلاك الوحلين في تشكيلة المنتخب الأرجنتيني بالإجماع هو الأفضل ممكن في هذا المونديال. هو الأفضل منذ بداية المونديال إلى حد مواجهة اليوم ممكن تراجع مستواه ولكن كل شيء متوقع من ليو ميسي. طبعا راحة وبريك لشرب المياه واستعادة الأنفاس في الميت لايف ستاديوم صفر مقابل صفر.
0: صفر مقابل صفر أكيد تنرجع بعد شوي. إذا النجم وش النجم نقوله على الشطر الأول من الشوط الأول شو النجم نقوله عليه السي توفيق؟
2: نقوله أنه مستوى متوسط ما فماش فرص كبيرة. كل فريق يحاول مش يسيطر أكثر على وسط الميدان. شفنا اندفاع معقول ما هوش في بعض الأوقات أنا يسمو يحس المدافع يا مالك شوف في مرة اثنين ثلاثة يدخلوا معه قوة مش يحسوا اللي راهوني لا مش راهو اثنين سهلة. ميسي زاد نفس الشيء معناه اللي تنطران دو باسين ابرسو في وسط الميدان مي شي يعمل هو الذكاء نتاعو وذاك اللي يميز ميسي على بقية الزملاء أنه يعرف وقتاش يخرج من منطقته ويتمركز في مكان اللي يبعد على كل اللاعبين تاع وسط الميدان يخرج ومن غادي افك ليزكس اللي راسو نتاعو والرؤيه نتاعو يشوف زملائه وين متمركزين لو جابوي اثنين وقتها يولي مخطر كي يجيك من الخلف. بقى بخلاف هذا ما شفناش حاجه كبيره اللي فريمون ومتعودين بشيء هذا سورتو بالنسبه للمنتخب الارجنتيني ديما الشوط الثاني يستفيق. بقى من دقيقه 20 لدقيقه 45 او المنتخب الاسباني دائما يسجل، فحذاري منه تو المنتخب الاسباني اذا كان عودنا كما عودنا ان نسجل في الدقائق هذه، فحذاري منه المنتخب الاسباني.
0: نوفل
1: تقريبا نفس الملاحظات بصراحه. تحس فما ضغط بتاع النتيجه معنا دور نهائي كاس العالم. حاجه ثانيه، فما برشا انضباط تكتيكي ربما خلى شويه كل بريز انيشيتيف والكرياتيفيتي نقصت في عند بعض اللعيبه اللي يتميزوا بها. اما الاكيد انه بالوقت بنشوفوا معناها باش يتغير وجه المباراه،
3: كان يتسجل هدف تو يتغير كل شيء،
1: خاصه اذا كان جاء هدف كما قال سي هشام معناها تنجم وجه. اما فما معناها التزام بالتعليمات معناها من طرفين وخوف من النتيجه معناها بيان سيور ريزلت.
0: بريك المدربين شو باش يركزوا تو في الوقفه هذه؟
1: يعني ناكد لك تو الميساج باش الفون ليبيري شويه الملاعبيه، خاطر فما ان بلوكاج دو باري دوتر معناها خاصه المنتخب الاسباني معناها فما لاعبين ومركزين اكثر على الدور الدفاعي من انه وقت تجي الكره مع تنقص شويه كل البريز انيشيتيف والكرياتيفيتي. دونك ان شاء الله يعطيهم اكثر يتحروا اكثر باش نشوفوا معناها فرص ونشوفوا اهداف ويمشي يتبدل وجه المباراه معناها.
2: فما حاجه الميزه بتاع المنتخب الاسباني هو معناها التنقلات، معناها وقت اللي ديما البورتور دو لابال ديما تلقى عنده شكون ديسبونيبل. اذا كان المجهود هذايا معناها مرور الماتشوات مرور الوقت تعب راهو يبان، وزاد كيف كيف الـ مش تخوف ولكن الحيطه موجوده، راهو دور نهائي هذا ما اللعب الكل تنساه، راهو تقعد كان نتيجه بعد شكون يتذكر احنا تو 2022 فرنسا والارجنتين
3: لقطه من اللقطات
2: شكون ضيع الباس ولا شكون ضيع راس راس،
0: المهم النتيجه
2: ضيعوا. نذكروا كان الارجنتين هزت الفينال.
1: حاجه باهيه زاده سي توفيق في المنتخب الارجنتيني الكونترول سباس معناها في كل منطقه وين الكوره حسب الكوره معناها تلقاه عنده كوفرتير تالي.
2: وعلاش؟
1: معناها درسوا الفريق الاسباني.
2: هذا ايش قال سكالوني؟ قال رانا درسنا المنتخب الاسباني من شهر مارس
1: الكونترول سباس
2: وين يتنقلوا خسرتوا اولمو وكيفاش يبدا الكره من وين تبدا وين توفى.
1: شوف هاي كيفاش بلونش كيفاش بلونش في الاتاك.
2: اهم شيء هو وين توفى الكره وشكون اللي يرفع. دونك ما شفناش رفعات لا من الظهر لا كوكوريلا ولا بورو معناها ساعدوا وقربوا، حتى كان قربوا ما رفعوش. اولمو زاد كيف كيف قاعد يتنقل ولكن لي كونترول نتاعو زاد الكل ولات عليه رقابه من ماكاليستير او زاد كيف كيف ديبول حاطين عليه العسه سورتو اولمو، لانه كل ديفياسيون ولا كل كونترول رونتي قروح مواجهه وهنا من نقاط قوته. ففما نقاط اللي قاعدين يلعبوا عليهم، فما بوكو دو بريدونس من طرفين الاثنين من الفرق الاثنين خاصه من المنتخب الارجنتيني، وحذاري من كونتر اتاك، حذاري من اي كره ثابته اللي تنجم تعمل فارق.
0: طبعا مقابل هذا حتى تحكيمين سي هشام الى حد انا هذا فما حضور الحكم ولو انه فما بعض الاحتجاجات من البنكة
3: صحيح معناها توا في اللقطه هذه نتاع لامين يامال كان كل معناها المتواجدين والبنك قريب كان يطالب بالانذار، لكن كما قلت لك الى حد الان معناها
0: الاستراتيجيه
3: نتاعو انه مش يمشي المباراه الى اقصى ما يمكن بدون انذارات. الحاجة الممتازة فيه أنه التنقل متاعه والتمركز متاعه دائما قريب من العمليات، أعلن على كل مخالفات. حاجة ثالثة اللي لاحظتها جمال أنه الفريق الإسباني مخلى حتى إسباس للميسي، نشوفه ثلاثة مخالفات تعاملوا مرة بالدفع باليد ثم مرة مسك من الكتف ثم مسك من المريول، ما خلولوشك الإسباس باش معناها أنه يفهم يتدخل بالساقين، لا دائما التدخلات موجودة باليد والحكم قاعد يعلن عليهم الكل. معناها الحكم قاعد مسيطر على العملية على المباراة بالكيفية اللي هو معناها يحبها بالكيفية اللي هو محضرها إلى حتى كل معناها مجريات المباراة في صالح.
1: فما فكرة أخرى جمال لاحظتها أنه المنتخب الأرجنتيني قاعد يضغط الفوق قاعد يطلع. علاش حسب رأيك؟ معناها يعني نتصور الفو اتاكي لا سورس معناها منين تخرج الكره ما يخليهاش توصل للثلاثه القدامين معناها
0: قاعدين تكف اختاروا المنتخب الاسباني في الحاله
1: بالضبط. شوف معناها اول مره نشوف المنتخب الارجنتيني يضغط فوق بالدرجه هذه معناها يطلع فوق باش ما توصلش الكره للمهاجمين الثلاثه القدامين
2: مش هاتوليكو في بعض
1: هو سي توفيق متعودين يلعبوا بلوك با ويخليوا ميسي يخدموا على
2: ترانزيشن فما كور اللي طلعوا لهم
1: هنا فما برشا كور طلعوا لهم اكزاكتومون واللعبة معناها كيما سترنج معناها كل واحد وكيفاش معناها استراتيجيتها.
0: دونك إلى حد الآن صفر من الأهداف، خلينا نزيدو نعيشو أكثر منكم من المباراة. رامي
4: شكرا لك كابتن جمال. نصف ساعة لعب صفر مقابل صفر. كرة كانت خطيرة وكانت من كوبارسي ليوميسي كاد أن يصطاد أولى الأهداف لكن متفتن سيمون حارس المنتخب الإسباني. كرة تمشي إسبانية من الجهة اليسرى عن طريق كوكوريا. ماتش الحذر من الجانبين إلى حد الآن. فماش مجازفة ما فماش مغامرة ما فماش بريز دو ريسك من الزوز فرق. انغلاق تام من الزوز فرق ومحاصرة لصيقة خاصة من جانب المنتخب الإسباني لليو ميسي ومن جانب المنتخب الأرجنتيني لامين يامال. هم الأخطر وهم الأهم الأمهر وهم ممكن الأكثر توقع أنهم يسجلوا في شباك بعضهم. كرة تمشي للمنتخب الإسباني اللي يفتك الكرة في مناطق المنتخب الأرجنتيني. فك الكرة لكن ما يعرفش يتصرف القدام. كرة من بيانا يعمل مراوغة ممكن توزيع كروس والدفاع يدخل. التوزيعة والعرضية والدفاع والدفاع يتدخل. طبعا زوز ركنيات للمنتخب الإسباني اللي يلعب على الأطراف مقابل صفر ركنية للمنتخب الأرجنتيني وصفر محاولة على المرمى. فماش تصويب فماش تسديد لا مؤترة لا غير مؤترة. ترجع كورة للمنتخب الإسباني في اتجاه ويرزبال يفك التالية فيكو جونزاليس في وسط الميدان. توصل الكورة أرجنتينية عن طريق ديبول يصعد بالكورة تعود ورايا لمارتينيز ثم روميرو. تالية فيكو توصل الكرة ماكاليستر والتدخل. أما مخالفة على ماكاليستر مخضرم المنتخب الأرجنتيني. تدخل في اللقطة الأخيرة ومخالفة. تدخل كان من رودري لاعب نادي برشلونة حضور إسباني بهر في الفاينل من لاعبية نادي برشلونة. أيضا الأتليتيكو مدريد الأكثر تسجيلا للحضور تحدث في التشكيلة الأساسية وأيضا الريال مع كوكوريا وبالإضافة لأتليتيكو بلباو الحارس سيمون وأيضا الريال سوسيداد المهاجم هدف المنتخب الإسباني ويارزبال. خمسة أندية تسجل حضورها. ليو ميسي كالعادة بالخدعة التكتيكية. ليو ميسي بالتمريرات القصيرة ليحاول يتعدى لكن كتلة دفاعية كتلة دفاعية ومراقبة شرسة. واضح دي لفوينتي توصياته توجيهاته تعليماته لا تيكي تاكا ولا تمريرات قصيرة ولا فكر. سكر على ميسي أول شيء أغلق المنافذ على الليو. هذا الفصل الأول هذا أهم شيء. كرة ترجع للمنتخب الإسباني في وسط الملعب. توصل الكرة لرودري. كرة تمشي فابيان رويز نقلت لامين يامال. لامين يامال متابعة طبعا من طاليا فيكو. لازم يتحرر لامين لازم يمشي في الواحد على واحد لازم يأخذ المبادرة والإنيسياتيف. هذا ينقص ممكن بلعبية المنتخبين. شوت أول شاحب على مستوى الفرص والأداء من أضعف الأشواط الأولى لحد الآن في المونديال. من النوادر أن يكون شوت الفينال ممكن يكذبني كوكوريا الآن. كوكوريا في التوزيعة والدفاع يدخل. كوكوريا خلي المنطقة الجزاء لوج على التوزيعة لكروس وحاضر دفاع المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليساندرو مارتينيز وأيضا إيمري لابورت دفاع الخبرة بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني. دفاع مستميت هي مواجهة بين أقوى خط هجوم وأقوى خط دفاع. كرة للمنتخب الأرجنتيني في المناطق الدفاعية. ضربة مخالفة 10 دقائق تفصلنا على نهاية الشوط الأول. كرة لي تاليا فيكو يوصل الكرة على الجهة اليسار والتدخل. النسق منخفض بين المنتخبين. نسق منخفض بين المنتخب الأرجنتيني وطبعا المنتخب الإسباني. حذر عدم مجازفة عدم مغامرة التحامات بدنية مراقبة شرسة وقت اللي ميسي تبدا عنده الكوره ثلاثه اربع لاعبين اندفاع كبير اندفاع كبير. رغبه جامحه في التتويج بالمونديال، الكل يبحث على المونديال. مونديال كان مطول ب 48 فريق. رودري كان في حوار مع غونزاليس، ارجع الكوره لسيمون، سيمون يلعب الكوره سيمون مع كوبارسي، كوبارسي لبيدرو بورو. ما فماش مساحات، ما فماش منفذ، وما فماش منفذ من اجل العبور. كرة ترجع للمنتخب الاسباني، يفتك الكرة في مناطق المنتخب الارجنتيني، يمشي كرة لكوكوليا، كوكوليا باهي اللقطة، كوكوليا حاول يتحرك والتاكلينج في الوقت المناسب. التاكلينج شوت أول عنوانه الصراعات والاندفاع البدني. مونتيل يتدخل في الوقت المناسب. مونتيل الوقت المناسب ينتزع الكرة من كوكوري، أرجع كرة في المناطق الخلفية للمنتخب الإسباني. توسل للأمين يامال، حاول يعمل الوانتو لمين لمين لمين لمين بالمهارات الفردية. لمين يحب يدخل في الواحد على واحد. طبعا هذه الكرات المحبذة لمين يامال ويرزبال، يلعب كرة في وسط الميدان مسيرة المنتخب الإسباني. ثم المساحة الآن إمكانية للكروس، كل توزيعات كوكورية عرضيات، ما زالت الكورة للمنتخب الإسباني، توزيعة ويرزبال وسخرة الدفاع لساندرو مارتينيز في الوقت المناسب، يخرج كورة بالرأس، كورة في اتجاه خوليان الفاريز ويرجع كوبارسي في التغطية الدفاعية. المنتخب الإسباني يوصل الكرة على الجهة اليسار في هذه اللحظات، يلعب على كوكورية، على عرضيات كوكورية، ودفاع المنتخب الأرجنتيني 100%. دفاع المنتخب الأرجنتيني حاضر جاهز لكل التوزيعات والعرضيات والمحاولات. وكرة للمنتخب الأسباني عن طريق بيانا، إمكانية إمكانية للتسديدة، بايا بايا بايا بايا. كانت فكرة بيانا حب أنه يلعب كرة ما بين خط الدفاع، يوصل الكرة لأويرزابال، حبي باغت كرة كانت على مسيرة في المنطقة أصدقائي المستمعين، لكن دفاع كما قلت يعني مستميت. في هذه اللحظات المنتخب الإسباني يهاجم، المنتخب الأرجنتيني يدافع. مستحوذ المنتخب الإسباني، مستحوذ المنتخب الإسباني 65% بوسيشن. كرة لمين لمين هو أويرزابال، أويرزابال مهاجم ريال سوسيداد، الهداف كاد انه يهز الشباك، كاد انه يسجل سادس اهدافه في النسخه اللي هي 100%.
0: هذول رامي باش نرجع لك، هذه اخطر فرصه في المباراه، اخطر فرصه في المباراه، هذه فرصه واضحه جدا المنتخب الاسباني. ذول
1: يظل يا جمال هذاك هو معنا التنشيط الهجومي تاع المنتخب الاسباني، يحبوا يدخلوا بالليزين دو في من العكس، لكن المنتخب الارجنتيني معناها حارموا من المساحات، كليزين ترفال بين المدافعين مش موجود، اول مره تتوفر اسباس معناها عمل فرصه في معناها كانت نجم بعد التسديده كان ينجم يجيب هدف. دونك ما لقاش حلول معناها
0: نستناو دقيقه 39 باش جات فرصه استفيق فرصه اللي صالحه للتسديده
2: صالحه لا المنتخب الاسباني هو الاخطر تبقى بون معناها حتى الفرص شحيحه. الفرصه هذه يبين لك اللي المنتخب الارجنتيني خاصه في وسط الميدان معناها يفرم لي باس الكل اللي يوصلوا لشكون اخطر لاعبين سواء يامال او اوريازابا او زاد كيف كيف باينه اللي ما شفناش اللي هما لانه
0: وي
2: لانه في الرقابه عليه، وزاد كيف كيف التسكير نتاع التمريره مش ماركاج، راهو نحكي على يفرم لي باس زميلي قدامي نجي قدامه نجبرك مش ما تعطينيش باس على الديكالاج، وهذاك اللي نشخوا فيه توا وخلاو اوريازابا في وضعيه طيبه لانه الكنترول نتاعو كان ممتاز جدا، ولا واجه المرمى وتصويبته القاها مارتينيز معناها ارتماء سهله مش شكل اللي عمل مجهود كبير. تبقى لحد دقيقه تو 40 معناته لو ناخذوا بار بوان المنتخب الاسباني متفوق على المنتخب الارجنتيني. تبقى
0: اول امبارح شوف ثبت عند شكون سي
1: شوف سي توفيق شوف الاظهر بتاع المنتخب الارجنتيني ولا مره طلعوا
2: الساعه تعليمات
1: حتى تبدا الكوره عند المنتخب الارجنتيني تشوف الظهير يسار بتاع الارجنتين يقعد في الكادراج بتاع يمين يامال
2: ومن غادي باينه
1: بالضبط
2: تعليمات
1: معناها فما ديسبلين تكتيك معناها وتطبيق للتعليمات.
2: خاطر شنو توا في نار وفي نار تاع كاس عالم تتلعب على
1: جزئية
2: تتلعب على جزئية خطا كفران بينالتي ما ما تعرفش على شكون مش عامل الغلطة الأولى. دونك اللي مش يغلط الأولى جمال هو اللي مش يتحمل المسؤولية بعد معناها لي كونسيكونس نتاع الغلطة هيك. فأعتقد اللي المباراة ماشية توا أنا في 0-0 ولكن بعده نشوفوا تغييرات ونشوفوا شكون اللي مش يتجرأ.
0: لا وقلت أنت يعني المنتخب الأرجنتيني خاصة يلعب في شوط ثاني شوفوا شوط ثاني مش عامل زيد
2: أكيد إذا كان معناه لا وقتاش وقت اللي موني معناه وقت اللي يقبل وقت اللي يقبل يسو ترانسفورم يتغير.
0: كما شفنا فرصة وحيدة سي هشام جات في دقيقة تقريبا 39 للمنتخب الإسباني أول إنذار في المباراة مارتينيز
3: أول إنذار في دقيقة 41 رقم 6 من الأرجنتين مارتينيز هو مسك مع أنه اعتبر بناء هجمة معناها بداية بناء هجمة هنا القراءة نتاعه كان قراءة صحيحة والإنذار كان في محله للاعب رقم 6 مارتينيز. ما عدا ذلك كما قلنا ونعاودوا أنه الحكم ماسك بزمام مرمور التنقل نتاعه سليم جدا التمركز نتاعه كذلك لياقة بدنية عالية تواصل مع اللاعبين كل شيء معناها في صالح الحكم وإلى حد الآن ما شفناش احتجاجات أو قرارات معناها خاطئة.
0: هذه فرصة أخرى كانت المنتخب الإسباني والتوزيع ولكن دائما
2: دائما
0: الكره ما توصلش
2: للمهاجم كما لا زو انت زوم عليك زوج جاوا القائم الاول
0: انت حتى
2: تحط القائم الثاني دونك بعد ساعات تزاد الواحد ايوه على
1: هو سي توفيق يلزم يقسموا الاسباس واحد في القائم الاول واحد في الوسط واحد في القائم
2: هما مشى واحد برومي بوتو والاخر قعد دون ديكالاج عند البرة على اساس انه تجي الكره ولكن اخفق في الرفع
0: يرجع المنتخب الاسباني لامتلاك الكره نوفل
1: بالضبط معنا امتلاك الكره والصبر خاصه حتى يرقاو لي سنترفال هذوما اللي متعودين معناها يجيبوا منهم اهداف بصراحه المنتخب الارجنتيني مسكر
0: يسجل في الحاله
1: بالضبط
2: انا اشوف شكون
1: تسجيل
2: شكون اللي واجه فيه معناها خلاه كوكوريلا تو هذه مره ثانيه اللي يتواجد اشك فوا في ال 20 متر الاخير
0: اكثر ظهير يطلع
2: شفناه
0: في كاس العالم
1: جمال التسديد حل من الحلول معناها في الحاله خاطر هو البلوك بتاعهم بصراحه كومباكت دونك التسديد من برا من الخارج 16 متر 50 ينجم يكون حل معناها هجومي معناها امام لاعبيه يمكن المهاره بتاع التسديد بصراحه
2: لا وديبول زاد بحكم
0: اخزر سي هشام يمكن هذه رب داره النافع المنتخب الارجنتيني كيفاش لانه مارتينيز عنده ورقه صفراء
3: ممكن وسيب. ممكن ممكن اصابه مش تخليه غادر الميدان
0: والمدرب اعتقد اعتمد بشاف والتغيير ضروري لانه حتى لانه هو المدافع عنده انذار ديجا
3: اكيد
0: لما فما ريسك انه ياخذ ورقه حمراء
3: خاصه لاعب وسط ميدان يبدا عنده انذار
0: لا
3: دائما
0: مش لاعب وسط
3: محور قلب الدفاع يبدا عنده انذار دائما اختر معناها اتوما مو ينجم ياخذ انذار ثاني
0: هي راه جات بتبعتها ماهيش خطره المتاثر اللاعب
1: هي ما زاد جمال فما ظاهرة بتاع الاصابات تاع اللاعبين في الكاس العالم هذه بصراحه زاد معناها
3: هي اصابه عضليه راه خاطر شفناها شد العضله نتاعو الخلفيه
1: ما يوريك لانتونسيتي والشارج كبيره برشا والستريس تاع
2: صراحه
1: فوق الطاقه البشريه سبحان
2: الله لا دور نهائي
0: باهي خلينا نكملوا الدقيقه اللي مازلت في الشوط الاول رامي تفضل
4: شكرا لك كابتن جمال أولى التغييرات مش على مستوى النتيجة طبعا لكن على مستوى تشكيل المنتخب الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز غادر يدخل المخضرم لعب نادي بنفيكا نيكولاس أوتاماندي سبع مواجهاته في عام 2026 مع المنتخب الأرجنتيني المدافع المخضرم نيكولاس أوتاماندي اقتربنا من نهاية الوقت الأصلي والقانوني للشوط الأول ودائما التعادل السلبي 0-0 ثلاثة ورا ستة كرات كانت واضحة كانت خطيرة للمنتخب الإسباني كرة لامين يامال كرة ويار زوبال وأيضا كرة كوكوريا التي مرت محادية للمرة مع زوز تصويبات موترة واحدة غير موترة وذي كرة المنتخب الأرجنتيني الكرة الطويلة وسيمون حاضر التايمينج من حارس مرمى المنتخب الإسباني سيمون حارس الفريق الباسكي أتليتيكو بيرباو سيمون يطول الكرة كرة متقاطعة توصل الكرة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الأرجنتيني بحوس الكرة الآن انطلاقة من ليو ميسي كرة للمنتخب الأرجنتيني، لكن كل ما يمسك الكرة وهذا غونساليس، غونساليس بالفعل غونساليس هو اللي يخسر الكرة الفارتة. قلت كل ما يمسك الكرة ليونيل ميسي كل ما تكون المراقبة شرسة على ميسي طبعا، لأنه الأمهر الأخطر الأفضل أكثر لاعبين معني صناعة للفارق وأيضا صناعة للفرص في المونديال. كرة للمنتخب الأرجنتيني، لمسات قصيرة، مثلثات ومربعات الآن، خدمة وجملة كروية لكن تقطع، ولا جملة كروية ناجحة، 4 دقائق كوقت بديل. واضح أنه المنتخب الإسباني نازل بعقلية طليان، بعقلية كاتيناتشو، بعقلية تكتل دفاع، وقت اللي تبدأ الكرة عند المنتخب الأرجنتيني وأيضا يسيطر ويستحوذ هو كما قلت الأخطر. كرة من بيدرو بورو لاعب نادي توتنهام الإسباني، بيدرو بوري ليو جوبارسي، جوبارسي عنده الكرة، مدافع نادي برشلونة يرجع الكرة ورايا لسيمون، سيمون لإيمري لابورت، لابورت يحاول المنتخب الإسباني فاتي لحظات تدرج بالكرة، فابيان رويس واسر الكرة، بورو، بيدرو بورو لي فابيان رويز لاعب نادي باريس سان جيرمان، كرة تمشي على الجهة اليسار لكوكوريا، نقلات بين عناصر المنتخب الإسباني في هذه اللحظات، انطلاقة البحث على أويارزابال، إمكانية للباس، حاب يلعب مع الوانتو، حاب يجبد دفاع المنتخب الأرجنتيني ويخرجوا، لكن متفتن. شوط أول ناجح لدفاع المنتخب الأرجنتيني وأيضا لدفاع المنتخب الإسباني. نحصر اللعب كثيرا في وسط الميدان، ثم التقاطعات شحيحة، المباراة على مستوى الفرص بلوغة البوكس، ثم أفضلية طفيفة للمنتخب الإسباني، لكن لم يرتقي الشوط الأول إلى المستويات المنتظرة. رناش الشوط الأول يليق بعراقة المنتخب الأرجنتيني وأيضا المنتخب الإسباني، الفترة الثانية أكيد باش تكون غير، لكن الصراع التكتيكي بحت بين الأستاذ دي لا فوينتي والتلميذ إسكالوني. إسكالوني تحصل على الأستاذية في التدريب ودرس عند دي لا فوينتي، علمته الرماية، ولما اشتد صاعده ممكن يدي لفوينتي ممكن يرميك الليلة سكالوني. على كل ترجع كورة لجوبارسي، يوصل الكورة للابورت، لابورت لمسات قصيرة، سيطرة عقيمة، صفر مقابل صفر، حكاية الشوط الأول بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني. وصلنا للـ4 دقائق اللي أضافهم الحكم السلوفيني فينيتشيتش، أول حكم سلوفيني يدير نهائي كأس عالم. وفي تلاونا بالضبط تنتهي الفترة الأولى، الحصة الأولى 0-0، شوط أول صحيح كابتن جمال على مستوى الفرص وأفضلية طفيفة للمنتخب الإسباني.
0: إذن 0-0، خلينا بسرعة ناخذ كلمة قبل الأخبار. التوفيق عنوان الشوط الأول شو نجمكم؟
2: عنوان الشوط الأول شوط متعادل، أنا فنيا ما ارتقاش بصراحة اللي كنا ننتظره فيه مقارنة بالمباريات، كما البارح منتخب انجلترا والفرنسي 4-0 للانجليز في شوط أول، وشفنا كل الأداء وشفنا كل الفرص وشفنا
5: 10 بونت
2: أي 10 بونت وشخنا اليوم، لا اليوم اليوم معقول نجيب برشا ولا منطق أنه دور نهائي الاحتياط واجب ومشي تلعب على جزئية
0: نوفل عنوان الشوط الأول
1: شوط تكتيكي بالأساس، معناها لي ديتاي تكتيك هما اللي معناها دوميني لا بروميير ميتون معناها بصراحة.
0: وتحكيميا سي شوف نجم نقولوا الشوط الأول
3: تحكيميا تحكيم عادل مع إنذار وحيد،
0: مع إنذار وحيد به هاي نخليو المجال للأخبار وبعد نرجع أنت انطلاق الشوط الثاني، ولو أنه الشوط الثاني انطلق تقريبا 17 دقيقة
2: فما مادونا وفما
0: مادونا وشكون أخرى؟
2: مادونا ومرت بيكي شو اسمه؟
3: شاكيرا
0: معك مرتبط
2: تليقته تليقته الكل مش يكونوا موجود هذوم اللي مش يكونوا في الحفل معهم
3: شاكيرا ديما موجودة استوفي
2: لا معهم
0: في قلوا كل شيء معهم شكون
2: مش يقعد الحفل 11 ثانية يا كابتن جمال
3: 11 دقيقة
0: 11
2: ثانية 11 دقيقة
0: باهي نرجع بعد الأخبار
2: باهي يا كابتن ما تخافش

0: الجمعة على اف ام تي في. مجمع موجة آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن احتمال اللجوء إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي مساء اليوم في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. وبيّنت الشركة في بلاغات متواترة نشرتها على صفحتها الرسمية أن الانقطاعات المحتملة ستكون على فترات متقطعة بين الساعة 5 مساء والعاشرة ليلا، مع استئناف التزويد بالكهرباء تلقائيا ودون سابق إعلام، داعية المواطنين إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. عدد من المواطنين عشية هذا اليوم بغلق الطريق الرابطة بين الفحص ومعتمدية بئر بشارقة احتجاجا على تواصل حرمانهم من الماء الصالح للشراب تزامنا مع الارتفاع القياسي لدرجة الحرارة بحسب ما نقله مراسلنا بالجهة. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن يوم غد الاثنين يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. وأكدت الإدارة في بلاغ لها نشرته ضمن رزنامة الأجل الجبائية لشهر جويلية 26 و2000، أكدت أهمية احترام هذا الموعد لتفادي التبعات القانونية والمالية المترتبة عن التأخير في إيداع التصريح الجبائية. ذكرت وكالة الأنباء الأردنية اليوم نقلا عن القوات المسلحة أنها أسقطت 3 صواريخ إيرانية كانت تستهدف المملكة، فيما سقط صاروخ رابع في منطقة نائية. ونقلت الوكالة عن مسؤول عسكري قوله أنه لم تقع أي إصابات أو أضرار مادية. مصدر لبناني يكشف عن توافق بين الرئيس اللبناني ووزير الخارجية الأمريكي على انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان، مضيفا أنهما اتفقا على ضرورة بدء تطبيق اتفاق الإطار. وفي ختام هذه الليلة الأخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث ستكون السماء قليلة السحب بأغلب المناطق وتكون محليا كثيفة في بداية الليل بالمناطق الغربية للشمال والوسط. الرياح تهب من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والبحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: بالاشتراك مع رقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة، وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
3: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
2: غازي العيادي،
4: شفت القمر انت احلى من القمر،
2: نادية خالص،
5: يا والله ليلة مهبولة،
6: يا والله ليلة،
2: ونوردو الموعد سهري 23 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France est numéro 5 mondial. Chalakoula, Jawara FM, Mustamaiha, Hayim El Frir.
7: La boîte vocale de Jawara FM, 374-23-3000.
8: Best of. Best of. حبيت نبلغ صوتي بربي المتلوي، اهالي جهه المتلوي. احنا توا عنا اكثر من 10 ايام نعانوا من قطاع الماء صالح للشراب، لا صباح لا عشيه لا ليل. 10 ايام المتلوي من غير ماء، المتلوي منطقه منكوبه، الناس المسؤولين لا حياه لمن تنادي. ما يرحم والديكم، المتلوي راهي ركيزة الاقتصاد في تونس. عبرونا حسوا بينا، رانا في درجات حراره مرتفعه جدا توصل 45-46 درجه من غير ماء في الصيف.
9: صباح الخير، بربي الماء في القلعة الكبيرة، الحي الشرقي، رحنا مع النشمية عمات وثلاثة أيام.
10: السلام عليكم، أنا نكلم فيكم من مدينة المتلوي معتمدين قصة. نحن عنا إشكالية متاع قصان متاع الماء الصالح للشرب مخصوص علينا، عنده توا 10 أيام.
11: السلام عليكم، نحب نقول كلمة للحكومة العزيزة الغالية اللي تخمم في شعبها قصان الماء. بعد ذلك عندنا الطاقة الشمسية، وما أدراك القصان الضوء، تبارك الله هو ما نشوفه حصيله، والدولة العزيزة والحكومة العزيزة في خدمة الشعب بالحق بالقدر.
12: أنا راني مواطن حبيت نبلغ صوتي من مرابط حساد المفيدة. الماء مقصوص علينا، الماء في العشرة بتاع الصباح لليوم هاو طوما بساعتين، اللي ما مقصوص علينا ما كفاش على ذلك يزيد يقصنا الضوء. الضوء طو نهار كامل ما مقصوص علينا ماء وضوء.
13: بالله يا عبيد سبيك عيرا وين ضو كل نهار يقص، وبالليل عنا عبيد مريضة بضيق نفس، وعبيد عندها السكر، وعبيد عنا ثيابة. كلمت جماعة السيك، كلمت العون السيك، تو خلي مش يقص كل يوم وما فماش ضو أعمل حتي هفيف. ما فهمتش عليه.
14: يعني موتر من عمل الحول ما تنسى مقيم ومستير 100 قصة غيرنا عنا 10 أيام جرس ليه عليها هكا عليها وروا عيب وشد عيب ولا ثم حتى مسؤول إني
15: أول هو جاءت والنقل الريفي والتاكسيات حبوا على الزيادة، عندهم حق بالزيادة، لكن المواطن عنده حق كبير في كهرباء نظيفة، مشكلة ساهم قطعة قربعة، ريحة المزوط قافص الكهرباء وحوال تعبة، والشوفير ريحته مغوفة وحواله تعبة وكذا. واحد ما هم يطلبوا حقهم، حتى المواطن يجب يطلب حقهم. إذا السيد الوزير الداخلية يجب يتدخل ويشوف الكراب خنومة ذو المشي في الأخص النقل الريفي عاد شيء جبضك قاعد قربعة بكل واحد كرك في كريته. وشكرا
16: عسلمة. أنا اسمي إشراف من حي الزهور، نحب نحكي على سوق أسبوعي بحي الزهور سوسة متروك، عنده عامين ونصف أنا كيريا فيه. بالنسبة للي أنا مثل حوانت، كان أنا حالة من 8 حوانت فارغ، ما في حد شيء، في كان لقطات ما فهمتش شكون متكلف بيه، نمشيو للمعتمد ما يعطينا حد شيء. جاي الوالي باش نحكيو فيه الموضوع وباش نشوفو، عنده تو يجي 8 شهور 9 شهور ما عمل شيء زادة. كل صراحة كارثة للسوق هذا.
17: عسلمة جوهرة اف ام، بربي بربي بربي تكلموا معانا، انتم السلطة الرابعة وانتم تنجموا توصلنا صوتنا في هالبلاد. بربي رانا نعانيو في معاناة من الماء في سوسة، رانا نعانيو في قصان الماء بشكل رهيب، عيب نبقاو بالنهارين بثلاث ايام بلاش ماء.
18: بربي يا جوهرة اف ام، تكلموا على موضوع القصان متاع الساقرة ومش معقول. تو اليوم زنا دي سويت تحميد كل يوم نص نهار ماضي ساعة، نص نهار ماضي ساعة، اليوم ال11 جملة نوقفوا الخدمة ولا شنو نعمل؟
19: الو عسلامة جوهرة اف ام، بربي اني هندا من سوسة، هل يعقل الماء يقص لحداش متاع الصباح؟ شنيا ناس شنيا هالدولة مشات لبلاد في عيد، شو معناتها بلاد العربي لحداش متاع الصباح يقص الناس؟
20: الو عسلامة جوهرة، بربي يا جوهرة من البارح مقصوص علينا الماء حتى لتوا في حمام سوسة، نهدي الهادي شي في حمام سوسة بحدا المرشي الصغير، خلي من الضو عادة توا ضو ماء ولا مقصوص علينا؟ بربي كلهم يشوفوا حل شنوا يا اخي.
0: فرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100 ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.

0: طبعا مرحبا بكم في استوديو المونديال. اليوم اخر استوديو خاص بالدور النهائي لكأس العالم. نذكر الشوط اول انتهى 0-0 بين الارجنتين واسبانيا. اتفقنا انه شوط اول ما كانش في المستوى باعتبار انه يعني مقارنة ببقية المقابلات كان فما فرجة خير وكان فما اهداف وغيرها، لكن هذا شوط يعني متعادل، شوط صعب. صحيح فما اسبقية للمنتخب الإسباني حتى على مستوى الفرص، تحصل تقريبا على 2 فرص المنتخب الإسباني، واضحين التسجيل ريزابال وواحدة لامين يامال. في المقابل فماش فرص المنتخب الأرجنتيني، لكن طبعا وجود الحلول غير موجودة، السيطرة المطلقة والتهديد المتواصل غير موجود. هذا طبعا اللي شاهدناه في هذا الشوط الأول. حفل مازال متواصل لأنه ما بين الشوطين لأول مرة، وهنا باش نسأل طبعا سي هشام وغيره، هذول لي بروتوكولات الكل الخاصة بالمقابلات تحت في الماء في النهائي، لأنه تقريبا احنا نعرفوا اللي فتح ما بين الشوطين ما تجاوزش 10 دقائق، تو باش نوصل تقريبا ل 15 دقيقة ويمكن حتى ل 17 دقيقة. سي هشام هل هو عادي هذا ولا لا؟ صح
1: والله، هو معناها طبيا قبل كل شيء نحكيه طبيا ماهوش معقول، لأنه تعرف أنه الراحة ما بين الشوطين عند الدخول إلى حجرة الملابس اللاعبين والحكام يأخذوا 10 دقائق، معناها ماشية وجاية وعشرة دقائق في حجرة الملابس. هذا هو، هذا البروتوكول معمول به في العالم كله، هذا معناها ما تعمل إلا بعد دراسة كبيرة من لجنة الحكام، لجنة الطبية، ويعرفوا أنه وبحذانا زوز فنيين ما شاء الله يعرفوا أنه إذا كان اللاعب يقعد أكثر من 10 دقائق حتى
0: التركيز يفتقد
1: أو الحاجة التركيز، ثانيا بدنيا فما الميوسكل متاعه ممكن يعاود يلزم عاود احماه ويعاود كذا. هذاك علاش اليوم شاهدنا حاجه اكسبسيونيل، معناها مش نفوتوا ممكن حتى ممكن نوصل حتى ل 20 دقيقه راهو راحه،
0: وهذا غريب شويه
1: في معناها دور نهائي كاس عالم. ولي بروتوكول كل هذوما عملتهم امريكا، ولكن الاتحاد الدولي سايرها في كل ما طلبت معناها
0: الاتحاد الدولي غير ما يحكمش،
1: خاطر حتى شربان الماء ما بين الشوطين راهو هذاك حاجه معناها فرضتها امريكا معناها يعديوا الاشهارات نتاعهم في التلفزيون نتاعهم.
0: بالضبط. الصفيقه اليوم كيفاش بربي باش تطلب من الملاعبيه؟ تو المدرب عطاها التوصيات نتاعو، المفروض الملاعبيه باش يطبق. تو قداش شو يقعد يعمل الملاعبيه؟ يعاودوا يسخنوا من الجديد، شنو الحكايه؟
2: زي اسمه شاكيرا، شنو الحل؟ معناها ذاك تشوف انت هذا تنظيم نبوا عليهم من قبل وعطاو التوصيات اللي راهو مش تصير تمديد في بين الشوطين نظرا للحفل مازال متواصل. والخوف
0: اليوم مره نشوفوا حفل الاختتام يصير بين الشوطين،
2: شفنا في امريكا في جنوب افريقيا اظن نفس الشيء بين الشوطين، تبقى في قطر لي ما شفناش. دونك هنا كل بلد وشنو التحذيرات نتاعو، تبقى توا توصيات واللاعبيه اكيد راهم في المكيفات الداخل وفي في الاجواء طيبه، التوصيات شرب الماء، فما ديزيتيرمون يتعاملوا بين الشوطين، و فماش حل
3: ريكيني عندهم دور كبير،
2: ريكيني عندهم دور هام جدا. كان فما فريق فرحان هون المنتخب الارجنتيني اللي دخل 0-0، دونك هو مطالب مش ما روزمون الريتم ما ارتفعش، دونك على الاقل يفون ريكيبيري اكثر. هاك شفت عندهم ديجا واحد مصاب نظرا لتتالي المباريات، ولعبوا الفريق الوحيد اللي في الدور النهائي تو لعب اكثر من 3 مباريات في 120 دقيقه، دونك فما مجهود وفما
3: على المستوى.

0: فهمت التوفيق. واسمعنا الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الدولي بدا يدرس في ال 64
1: خير
2: المسعى
0: نقعدوا 3 شهور نلعب وقتها
2: مش 3 شهور عاد وقف الدنيا كلها
1: شوف اللاعبين كيفاش واقفين ومعنا
2: نستناو في الخروج نتاع نتاع اللاعبين وخروج سورتو للمنظمين اللي حاضرين الحفل لازم يخرجوا في اسرع وقت ممكن
3: اخلاء الملعب
2: فوالا صحيح
3: الملعب
2: مش الملاعب يهبطوا يعملوا دي زيكزارسيس صغار تاع شوف ما ولا راهو ديجا وانت شوف الممر جمال هما مش وصلوا لغرفه الملابس تحب لهم على الاقل فما دي مينوت معناها الممر نتاع الدخول
0: يتعداو تحت الجرادين الكل
2: الكل مش وصلوا
3: ايوا علاش؟
2: تحت من
0: الهندسه نتاع الملعب كيك
2: لا الكونسيبت نتاع الاستادات نتاعهم الكل اللي فيستير بعاد وكبار برشا الفيستيرات خاطر يهزوا كل الفوتبول امريكان يهزوا بال 50 رقبه دونك فيستير كبار البارح ديشان كي تخلي الملاعبيه بعد الاربعه بلاش الميتون ما عندكش فكره شنو اللي قالوا لهم قال لهم كلام جارح برشا برشا برشا اللي خلاهم يستفيقوا وعمل الاربع تغييرات ورجعهم في المباراه بالكلام والتوصيات اللي تقالت بين الشوطين دونك كل مدرب عنده الخاصيه نتاعو
3: لكن حسب ما لاحظنا هاو شوف كل فما عادات في المنتخب الارجنتين قائد الفريق نتاعهم يلمهم بعد بينما في المنتخب الاسباني شفناهم توا ما عندهمش العادات هذيا
2: المنتخب الارجنتين عندهم عادات في التسخين يحطوا الموسيقى التانجو هذا يعني عشته مع النجم رادي الساحلي وقت اللي لعبنا في ضد بوكا جونيور سي هشام زوز بافلوات كبار والتانجو يخدم والجماعه الكل تشطح واسمع لي شوفمون الكل يتعدى كيك وهما دف دف دف دف دف دف في الميتون زاد يهدي ولا يتكلم المدرب بعد دوب يعاودوا يحطوا لهم التانجو توا بون هذا الكلوب ايكيب ناسيونال الله اعلم نفس العادات
1: جمال راهو معناها تعقيب على كلامك راهو في المنتخبات حتى في الفرق معناها ديما قائد فريق قبل ما يخرجوا الملعب يجمع اللاعبين يحفزهم شويه معناها الرول ليدر ليدر ولا فهمت
2: هذاك القائد
1: قائد معناها هو حاجه عاديه معناها
2: يبدا صوته مسموع
1: بوتيتر ميسي عنده دور دور اكبر شويه في المنتخب هذاك علاش تحس الناس كل تسمع وتركز معاه
2: كما باساريلا
3: قبل اللي شاري يقول المخرج
0: هو المنسق
3: منسق
0: المباراه هو الكورديناتور جينيرال دو ماتش هو اللي يعطي يبدا باتصال مع اللجنه المنظمه وهو يعطي تعليمات للحكام والقائدي الفريقين معناها باش وقتاش يخرجوا وقتاش يلتحقوا بالملعب
2: 18 دقيقه عندهم تو بالضبط
3: قداش
2: 18 مينوت
0: مش يعملوا 20 كما تفهم 20 دقيقه برش تقريبا
3: برشا برشا برشا نشوفوا هل اللي ينعكس على الاداء ولا لا هذا باش نشوفوا
2: زعما الطقس على كلامهم قال لك انا فما لوراج تعدى صافا الحمد لله ونسبة الرطوبة زادة كيف كيف ماهيش قوية الخايفين من فما نوع جمال من غبار اللي تعدى على نيويورك اللي فيه مواد سامة هذا هو اللي خايفين منه والحمد لله تعدى ولا بس
1: هو جمال في الحالة هذه توا يلزم اناكتيفاسيون معناها تنشيط شوية
3: ما أخبارك
1: معناها خدك يلزم اكتيفاسيون ويلزم معناها دو ولا تروا زيكزارسيس ولا دي سبرينت معناها فيفاسيتي فيهم السرعة باش يرجع معناها العضلات والسيرفو معناها يكون جاهز ليزيفور انتونس في المباراة.
0: سي جمال سي توفيق حكينا على كل شيء. على الاخوات نتاع جوارات ما حكيناش عليهم.
2: هذاك ما بعد عاد قلت لي عاد مش نحكيو عليهم. استنى نشوف شكون مش يربح.
3: فما تغيير باراديس.
2: باراديس
3: ما كانش شكون مش ياخذ التشكيلة في تشكيلة
2: باراديس مش ياخذ ولاعب من وسط الميدان.
1: ميدان.
2: أكيد. يا ديبول زعما يمكن. يا دي بول ماكاريستير ما تصورش يخرجوا
1: يمكن اصابه زاد
2: والله اعلم اذا كان فما اصابه
3: كثرت الاصابات المنتخب الارجنتيني
2: هذا كان المشكل
3: تولي بسبب الارهاق بعد يلعب برشا مقابلات
0: ديجا هو خسر تعويض
3: خسر التعويض
0: وهذا معناها التعويض الثاني يلزم يعملوا بين الشوطين باش ما يتحسبلوش تعويض
2: مش يقعدوا
3: هذا هكا هكا
0: اكيد
2: مش يقعدوا زوج
0: هنا اذا كان
3: وعنده حق ثلاثه
0: هو عنده الحق في ثلاثة ولكن
3: فترات.
0: ولكن بين الشوطين ما يتحسبش
3: لا مو فاهم سي هشام عنده الحق في ثلاثة فترات
0: عنده ثلاثة فترات عنده معناها خمسة تغييرات في ثلاثة تقطعات أو معناها بين الشوطين هذاك ما يتحسبش تقطع
3: واضح
2: جمال اللي خرج هو كونزاليز
3: باهي خلينا نمشيو ننطلق الشوط الثاني. معنا الكابتن رامي، كان معنا الكابتن رامي، نمشيو بعد الكابتن رامي. شو رايك؟
1: كثرة الكابتن
3: الله يستر. تفضل الكابتن رامي.
2: فما كابتن اخر زاد مش يجينا قريب.
3: اسمع فينا ولا يا رامي؟
4: اسمع فيك كابتن جمال.
2: فوالا

0: الرب عليك.
1: الكابتن توفيق زعمو بيسلم عليك، تفضل.
2: شكرا طبعا ليك وللكابتن توفيق زعمو بانطلاقة الفترة الثانية. أصدقائي المستمعين، من حوار المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني، التعادل السلبي 0-0، حكاية الفصل الأول والشوط الأول بين المنتخبين. عفوا كبيرة في دفاع المنتخب الأرجنتيني، إمكانية للجول الأول، الفرصة متاحة، تسديدة التصويب والحارس يتصدى، فرصة كانت خطيرة للمنتخب الإسباني. الأخطاء الفردية موجودة من المنتخب الأرجنتيني، مراوغة وتسديدة هذه الثالثة، هذه التصويبة الثالثة المؤثرة على مرمى الحارس مارتينيز. كان بالإمكان أفضل بكثير مما كان في مباراة تكتيكية بحتة، في مباراة الحذر ستكون ممكن مباراة الهدف الواحد. إن تواصلت على نفس هكذا منهج وعلى نفس هكذا منوال، قد تكون هي ماتش الجول الوحيد. تمشي كورة للمنتخب الأرجنتيني، توصل للجالمين أرجنتينية، إمكانية وفرصة لدي بول، يرجع الكرة عن طريق ليو ميسي. ليو ميسي وصلت الكرة ورائية. المنتخب الأرجنتيني عنده الاستحواذ، عنده البوزيشن. نيكولاس أوتاماندي اللي عوض ليساندرو مارتينيز اللي خرج مصاب، ربما دارت النافعة يعني بالنسبة لمارتينيز اللي خرج مصاب، وكان عنده يعني بطاقة صفراء، كانت نجم تخرجه طبعا من الماتش. يدخل المخضرم أوتاماندي في التشكيلة. كرة لمصلحة المنتخب الأرجنتيني والتدخل الدفاعي والآوت المنتخب الإسباني، الآوت للمنتخب الأرجنتيني. ممكن آخر لاعب لمسته الكرة هو لاعب المنتخب الأرجنتيني مونتيال، لكن على كل فينيتشيتش الحكم السلوفيني يقول الرمية أو ضربة ركنية هي الأولى، أول ركنية للمنتخب الأرجنتيني. وقتاش؟ في 47 دقيقة لعب، دليل على أن المنتخب الأرجنتيني غائب هجوميا. هل تكون أول كرة خطيرة أول هدف؟ كرة من ميسي، ميسي يرفع كرة مقوسة، ركنية ثانية على التوالي، ركنية ثانية على التوالي. تدخل كان من رودري، حات الكرة في الركنية الثانية على التوالي. الحكم الرابع في حوار طبعا، وهي ضربة مرمى، ضربة مرمى للمنتخب الإسباني لمنتخب لاروخا، أفضلية نسبية على مستوى الفرص، على مستوى التسديدات المؤثرة، على مستوى المحاولات والتصويبات. لكن إلى حد الآن ما زالت المباراة بيضاء، 0-0 بين رجال دي لا فوينتي ورجال المدرب إسكالوني. 4-2 بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني، والاعتماد طبعا على سرعة الفريز وأيضا المهارات الفردية لليو ميسي. وقف مليح دفاع المنتخب الإسباني، والمنتخب الأرجنتيني غاب هجومين، فمش فرص خطيرة، فمش محاولات. كرة تمشي من الجهة اليمنى، ضغط من جانب المنتخب الإسباني، يضغط المنتخب الإسباني، ضغط متواصل على حامل الكرة بدنيا. حصل المنتخب الإسباني أكثر فور من المنتخب الأرجنتيني، لكن طبعا سمع حسابات. كرة تمشي من ميسي، ميسي ضابط الإيقاع للمنتخب الأرجنتيني، هو المخطط، هو اللي يتحكم طبعا في رتم الهجمات. الكرة وقت اللي تكون عند ميسي بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني شكل ثاني، الكرة وقت اللي تبدأ عند ميسي في أي منطقة شكل ثاني بالنسبة لمنتخب الأرجنتين. دي بول يتحصل على ضربة مخالفة، دي بول يتحصل على ضربة مخالفة. كثير هي المخالفات في مواجهات اليوم، والتدخل كان من بيانا، لاعب أليكس بيانا، لاعب أتليتيكو مدريد الإسباني. شاهدنا شي برشا في مواجهات اليوم بين كرة يامال، كرة أويارزابال، كرة كوكوريا، دون ذلك لم نشاهد شيء. كرة تمشي لميسي، وسط الكرة على الجهة اليسار، كرة للمنتخب الأرجنتيني في وسط الملعب ترجع الكرة ورهية عن طريق روميرو في توقيت 50 دقيقة لعب.
1: 50 دقيقة لعب. خلينا نرجع طبعا ستوفيق، خلينا نرحبوا بالمشجع رقم واحد للمنتخب الإسباني خونا مروان البزة وجاب حذانا. مروان مساء الخير.
0: مرحبا بسي توفيق وسي جمال وجميع المشاهدين والمستمعين متاع جوهرة فام. ان شاء الله نتمناو الربح للمنتخب الاسباني. خاطرني اسبانيا زرتها برشا مرات، اما الارجنتين الحقيقه مازلت ما مشيت ليش.
1: باه
0: ان شاء الله.
1: انت ساعه والحاجه في الكوب دي موند هذه كنت مشجع لفرق اخرى ولا من الاول الاسباني؟ اعطينا سهله.
0: والله لا، الاسبانيا تعجبني من قبل. عندك زوز ايكيبات يعني يعجبوني، انا ثلاث ايكيبات ايطاليا من قبل ما مشيتش لانجلتير. وعندك الاسبانيا معناها
1: هي منتي كي بديت كوب دي موند. شو من المنتخب الاول نتاعك؟
0: لا المنتخب التونسي بيان سور. هذاك
1: منتخبنا روح من الدقيقه الاولى
0: عنده برشا مليار فهمت. اما لا معناها اسبانيا باهيه.
1: شوف تو هنا ولات فما اعتداءات وانذار. انذار لشكون؟ باراديز رقم خمسه باراديز.
3: وي
1: انذار باراديز. دونك مش مستنسين اللاعبين الاسبان واللاعبين الارجنتين تاكل بعضها كيما هكا. تو بعد سي شيما عطينا التفسير. اي مروان حكينا شويه على الاجواء نتاع الكوب دي موند كيفاش تعدي.
0: والله باهيه مزيانه،
1: مره مع جماعه انجليز مره مع
0: انا يجيو بحذانا نفرحوا بهم نعملوا لهم شويه جو شويه امبيونس فهمت. في نحطوا لهم الماتش يتفرجوا عليه. أجواء مزيانة معناها كل مرة يجي جروب معناها نفرحوا بيه.
1: مش يخلي الكاس عالم مش يخلي
3: بلاصته
1: ولا بلاس ولا ذي
0: بيان سور. ماله خدمة الكل ما شاء الله، والجو الواحد وكالتصبيح والدنيا والبلاد حافلة حتى للصباح نتفرجوا على الماتشوات واحد معناها.
1: اي ما اعتقد انه خروج المنتخب ما كانش يعني برشا ناس اللي
0: هو الحقيقة اللي فقنا به كيفاش مشى وكيفاش روح.
1: ايه دونك ترشح المنتخب الاسباني للفوز باللقب.
0: ان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله تربح اسبانيا وتهدينا الترشح هذا.
1: تهدينا الترشح. شنو رايك استفيق؟
3: هيك هو
1: لابس الارجنتين قدام
0: فيهم عرق شويه فيهم عرق نتاع العرب والمسلمين. علاش؟
3: ايه مدام زار كم مره في اسبانيا واصحابه واصدقائه الكل اسبان
0: بيان سور
3: باش يشجع المنتخب الاسباني من حقه.
0: والاكثريه الجوارات صحابي كلهم كوروا في برشلونه في مدريد فهمت.
3: دونك معنا معروف حتى في اسبانيا البزره مش كان
1: ما مشهور. قابلته مروان شكون برسي تسال هو
3: مش كريستيانو ولا لا؟
0: لا مش كريستيانو. لا صغار لا كبير. انا سي توفيق
1: شكون اخر لاعب
0: وقتها 2018 رونالدينو في المغرب.
3: رونالدينو
1: كان وقتها فما
0: نجوم العرب كونتر نجوم افريقيا بيان سور. راني مع نجوم افريقيا.
1: سيدي خليه لك مروان نعرف اللي برشا من فرنسا يتفرجوا عليك. نخليك التحيه اخويا
0: تحيه للجاليه المقيمه في فرنسا واسبانيا والمانيا. واخويا نتمناو الترشح للمنتخب الاسباني
1: فوز على الماتش ترشح
0: ولا الفوز للمنتخب الاسباني اخويا وان شاء الله تهز هذه وخاصه نحبها الذي الكوب لليمين يامال هذه.
1: وعلاش ميسي عمره 39 سنه ما تفرحلوش بجزاء؟
0: ما هيك كنت نحبه قبل تو سهي بل كنت نحبه بالحق كنت نحبه تو عمل برشا فازات
3: فوالا
0: فهمت. عمل برشا فازات
3: زيد نحكيو فيهم خاطر
0: واضح
3: واضح اما ما تنساش كان اسبانيور ترشحوا
0: وين ترشحوا كان ربحوا
3: كان هزوا كاس العالم.
0: هاو
3: فرصه
1: هاي
3: ما دخلتش دونك اسبانيا
0: تو اسبانيا خير
3: لا افضل من المنتخب الارجنتين
1: يضربوا فيهم واحد
0: في هي الارجنتين راهي وصلت للفينال بالزهر معناها حتى ليكيبات اللي لعبت لهم الكل كيبات ضعاف وتزاير ومصر وفهمت معناها او اكثر واحد معناها ترشح مرتين ثلاثه الكوب دي موند.
3: انت تو تعرف طيب البايلا
0: بايلا
1: اسبانيا
0: كان ربحت اسبانيا نوليو نعملوا البايلا
3: عندك بايلا نشوف بعدها
1: شكرا لك
0: عايشك عايشك اخويا ميرسي بوكو عايشك
1: والحضور بحذانا
0: عايشك.
1: خلينا نرجع لرامي. رامي تفضل رامي.
2: شكرا لك كابتن جمال. 55 دقيقة لعب صفر مقابل صفر، كورة وفرصة كانت خطيرة للمنتخب الإسباني، فرصة لكن طبعا الفينيش كانت غايبة على هجوم الماتادور الإسباني، والتدخل في الوقت المناسب في اللحظة الحاسمة من دفاع المنتخب الأرجنتيني عن طريق المخضرم نيكولاس أوتاميندي. طبعا حكينا على إسبانيا، حكيتوا على اسبانيا، على برشا من لاعبيه سابقين لعبوا في اسبانيا، لكن قبل هذا كره المنتخب الاسباني والتدخل من الدفاع نيكولاس أوتاميندي في ليله اليوم. هو لا هو المدافع رقم 4 في صفوف المنتخب الارجنتيني، مونتيال هو اللي خرج الكره الظهير الايمن، محارب دفاع المنتخب الارجنتيني والمنتخب الاسباني بالمد الهجومي، المنتخب الاسباني بالمد الهجومي وضربة ركنية. ضربة ركنية هي الأولى في الفترة الثانية والثالثة في المباراة ككل لمنتخب الماتادور. حسرة كبيرة من جماهير منتخب لاروخا على ضياع الكرة الفارتة. ضربة ركنية، البحث على المطارق والملعبية ليعتقوا الكرات الرأسية في صفوف الإسبان على غرار المدافعين لابورت وكوبارسي. طبعا حارس المرمى، حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني يعطي توصيات للمدافعين. ايضا فينيتشيتش، لعبت الكره مقوسه تمشي ضربه مرمى للمنتخب الارجنتيني. قلت يعني مادام حكينا على الملعبيه، لكن خلينا في المقابله. التغييرات حاضره من جانب المدرب سكالوني، تغييرات حاضره من جانب المدرب سكالوني في هذه اللحظات. يدخل مولينا مكان مونتيال، هو الثالث للتغييرات في صفوف المنتخب الأرجنتيني. مولينا مكان مونتيال، يدخل مولينا لاعب الأتليتيكو مدريد، لاعب السابق أيضا لنادي أودينيسي الإيطالي. مولينا، تغييرات من المدرب سكالوني، ظهير بظهير، كرة طويلة بالرأس تمشي اوت وتمس من الجهة اليمنى. غريب أمر الفاينل على مستوى الإيقاع وعلى مستوى النسق، غريب أمر الفاينل على مستوى الفرص، كثير الحذر، يعني حذر الحذر من الجانبين في مواجهة اليوم. كرة من كوكوري، تعود كرة إسبانية، المنتخب الإسباني حافظ على نفس العناصر بدون تغييرات، طبعا في انتظار التغيير الأهم وهو التغيير على مستوى النتيجة. هدف قادر يولع الماتش لمين يامال، تدخل محاصرة لصيقة، محاصرة لصيقة ومراقبة مستمرة من دفاع المنتخب الأرجنتيني على لمين يامال، لاعب فنان جودة عالية من شبر، قادر أنه يخلق لك فرصة، شوية مساحة شوية سباس ينجم يخلق الخطر. كورة نموذجية إسبانية توصل لمين يامال، وسط الميدان فابيان رويز لاعب نادي باريس سان جيرمان. كورة من رودري وسط على الجبهة اليمنى، دائما للمنتخب الإسباني اللي حاول أنه يقتحم دفاع المنتخب الأرجنتيني. مخالفة قريبة من الكرات اللي حبذهم ميسي، لكن المنتخب الإسباني المخالفة. السيد المستمعين، هذه من الكرات اللي حبذهم ميسي، لكن المخالفة للمنتخب الأرجنتيني. طبعا تدخل على بيدرو بورو لاعب نادي توتنهام الظهير الأيمن، لحد الآن مستواه متذبذب ومتأرجح، أفضل لاعبي المنتخب الأرجنتيني لحد الآن مارتينيز، الحارس إيميليانو مارتينيز صد الكرة المحاولات الإسبانية، وأفضل لاعبي المنتخب الإسباني هو رودري، من أفضل لاعبي المنتخب الإسباني حتى في المونديال ككل، تمريرات ناجحة، لاعب وسط ميدان بجودة عالية المنتخب الإسباني. وضربة مخالفة للمنتخب الإسباني، كيف ستلعب؟ هل ستكون مباشرة عم تتلعب ثنائية أم توسيعة داخل منطقة الجزاء؟ لامين يامال تيانا على الكرة، تقريبا زوز لاعبين أو ثلاثة، إيميليانو مارتينيز حتى ثلاثة في جدار الصد. كيف ستكون هذه الكرة؟ لامين يامال ممكن يفعلها على طريقة قدوته ليو ميسي، لامين يامال ممكن يحطها على طريقة قدوته ليو ميسي، تضرب الكرة في الجدار ومسألة الكرة خطيرة للمنتخب الإسباني، وحاضر دفاع المنتخب الأرجنتيني، حاضر استماتة كبيرة من تاليا فيكو. هو لا الفاريز المهاجم هو المدافع رقم واحد، زوج صغيرات إسبانية دفعة واحدة، فيران توريز وبيدري مكان 21 ويارزابال وفابيان رويس، يدخل بيدري مكان فابيان رويس ويدخل فيران توريز مكان ويارزابال. من سمات فيران توريز انه من انجح التغييرات في الدوري الاسباني الموسم الماضي، كل ما يدخله مدرب نادي برشلونة كل ما يكون حاسم ويسجل. هل يفعلها فران على كل الأوراق المعتمدة والحسابات التكتيكية من ديلا فوينتي واسكالوني؟ هرسة كرة إسبانية، كرات متقاطعة وفينيتشيتش أيضا يزفر برسا ويعطي مخالفة للمنتخب الإسباني. التحامات، اندفاع كبير من جانب المنتخبين. أو اللمس للكرة لفيران توريز يتحصل طبعا على ضربة مخالفة، يمشي لمين، تطلع بسرعة لمين وتاليا فيكو، والكرة باش ترجع بضربة مرمى، بحث على المخالفة لمين يامال، وكان بالمنتخب الإسباني في ظل الكتلة الدفاعية الأرجنتينية أصبح يبحث على الكرات الثابتة، أصبح يبحث على المخالفات القريبة، كل كرة بحسابها في مثل هكذا مقابلات. مارتينيز باش يرجع الكرة للعب، كرة طويلة.
1: رامي خلينا ناخذ رأي سي هشام،
2: 62
1: دقيقة. رامي خلينا ناخذ رأي سي هشام. سي هشام في بعض اللقطات، أول حاجة شفنا بكري ورقة صفراء ثانية
4: في الدقيقة 52، ورقة صفراء
1: الأرجنتين الأولاني
4: مارتينيز أخرج،
1: والثاني باراديس
4: رقم خمسة من الأرجنتين
1: دفع
4: لأولمو وصار فيه معناها احتكاك بين اللاعبين، لكن فيسع تفضلت الأمور ورجعت الأمور نصابها. وكذلك توا شفنا يمين يامال يطالب بمخالفة، لكن حسب الإعادة ما فماش احتكاك مع المدافع، وكان معناها السقوط تلقائي من نفسه، وهذاك علاش الحكم آمر بواصلة اللعب.
1: لا فما اندفاع أو اختيرة برشا كور. استوفيق فما تغييرات قام بهم المدرب ديلي فوانتي، دخول بيدري وفيران توريس.
3: صحيح، متعود يقوم بالتغيير هذا في الدقيقة 60-65
1: مرهي
3: بكري، دونك شاف اللي ضروري أنه يدخل دم جديد. فبوجود توريس توا وبيدري خط الهجوم تاع المنتخب الاسباني يتحرك اكثر وقربه اكثر للحارس، والتصويبه هذه كانت تجيب الهدف. فاعتقد اللي التغييرات هجوميه اكثر، وشفنا المنتخب الاسباني كان الاقرب صراحه، ضيع زوز فرص لسانح التسجيل، والمنتخب الارجنتيني اكتفى بالدفاع.
1: طبعا نوف الخطورة مع التغييرات كيفش، هل أنه يرى أنه يلزم ربما دخول بيدري بامتلاك أكثر وسط الميدان؟ هذا هو التفكير أعتقد.
5: أكيد هو ما أنا يحب يرقاه الحلول، لأنه المنتخب الإسباني مسيطر معنا في البروغريسيون، في معنا في الاحتفاظ بالكرة، معنا الناس تصبر، الناس عندهم بريسيزيون في اللي باس، بقى في الانتير الأخراني عندهم شوية معناها كزيادة عددية مش موجودة المتعودين بها. اللي مسانسي عملها خاصة معناها بصراحة أولمو وفابيان لويس مارتين، معناها تبلانجيو في الأتاك وعملوا سوبريوريتي نيميريك وكانوا فرصين خطيرة. إن شاء الله بتغيير هذا نورمال مو الفريق الإسباني بشرخة أكثر حلول على المستوى الهجومي، لأنه يعني سيطرة على المباراة الكنترول معناها الادفرسير بتاعه الا في الانتير الاخراني معناها في فيما خص خاصه الزياده العدديه وكل الباساج بتاع معناها لاعبي الوسط او نيفو دو لاتاك.
1: بدري يمشي يشوفوا اكثر استوفيق شوفوا اكثر ربما في التمرير اكثر في الامتلاك
3: لا مش طاقه بلو ديسبونيبل معناها بوتيتر رودري يقعد اكثر مراقبه ويمثل مع كوبارسي ولابورتا باش يكون هو المثلث راس المثلث نتاع الفريق الاسباني وبيدري باش يكون هو المنسق هو اللي باش يكون البلاك تورنونت نتاع الفريق الاسباني في وسط الميدان وهو اللي مشي وقت اللي يلزم يساعد النسق لانه المنتخب الاسباني بده يساعد
1: يحب يسجل يحب يسجل
3: يحب يسجل ويحب يبادر هو ولكن من الريتم اللي يحب الارجنتين
1: وصلوا ليه
3: صحيح قاعد يتونطران دو جيري قاعد يمشي فيه بالريتم اللي يحب عليه المنتخب الارجنتيني هيك علاش ما شفناش تغييرات في السرعه ما شفناش الريتم عالي ديما شاك فوا
1: ديما كان المنتخب الاسباني تفطن انه بالريتم هذا
5: ما ينجمش
1: قاعد هزون يحب هو
3: علاش يا جمال خاطر ما ينجمش يفاجئك معناها يبو كونترولي لي كورس نتاع المهاجمين نتاعو يبو كونترولي معناها اللعب نتاع المنتخب الاسباني طونكو ما فماش
1: كي يكون الهدف الاول من فران توريس
3: فوالا باي فرص فرصه دونك يلزم يدوا معناها الكادرياج نتاع التيران نتاع المنتخب الارجنتيني معناها منظم كيما يلزم تبقى ريست يفوت ديزيكيليبري الادفرسير مش تلقى الثغره وهذا هو اللي المنتخب الاسباني قاعد يفتش عليه ما لقاش لانه الكل كل اللاعبين الكل قدامه يسون كونترولي كان يخرج شويه المنتخب الارجنتيني تلقى فراغات دونك هكا علاش ننتظروا توا في تغيير النسق وننتظروا بيدري مش يزيد يمتعنا اكثر بالتمريرات نتاعو
5: سي توفيق زاد بيدري وزودو خلي اولمو يتحرر اكثر
3: فوالا
5: في سو بلاس خاصه
3: اونتريلين
5: انتو لي ليني وفي الانتر سباس معناها خاصة انه يامال لحد الان ما نجحش في لي ديال بتاعه معناها في الان ضد
3: الاخر كان
1: تو خلينا نعملوا احنا بريك تو نرجع اغنيه لمونير ومن بعد نرجع اكيد للمباراه
6: على جوهره اف ام تي في

0: التسعة وسبعة وخمسين دقيقة أكيد تابعوا معنا في الدور النهائي لكأس العالم، ما فاتكم حتى شيء لحد الآن، صفر مقابل صفر. أتمشي ونعيشوا أكثر ما يمكن مع رامي إذا كانوا معنا. رامي يسمع فينا؟ رامي مرحبا بك. لا تنرجعوا له رامي، إذا كان مش يسمع فينا تنرجعوا له. دونك صفر مقابل صفر، في انتظار أن رامي يكون حاضر، ولو أنه الأسبقية الحقيقة في الأداء وفي النتائج وفي الفرص للمنتخب الإسباني اللي مسيطر سيطرة كلية، لكن بدون تسيم بدون أهداف إلى حد الآن. لننتظر طبعا هل أن المباراة باش تمشي للوقت الإضافي ولا لا، هل سنعيش 120 دقيقة وإلا تتسجل أهداف في الثواني الأخيرة. غياب المنتخب الأرجنتيني لحد الآن الحقيقة، والمنتخب الإسباني في هذا الشوط الثاني أخطر بكثير، خاصة بعد دخول الثنائي بيدري وفران توريس. دونك إلى حد الآن صفر مقابل صفر، وهل ممكن طبعا أن نشوفوا أهداف ولا دونك إذا كان حاضر خلنا نعيشوا مع رامي أكثر ما يمكن، خاصة وصلنا العشرة دقائق الأخيرة في الوقت الطبيعي بدون احتساب طبعا دون الحصص الإضافية. هكا ولا يا رامي؟
1: بالضبط كابتن جمال، 80 دقيقة لعب في حوار المنتخب الإسباني والمنتخب الأرجنتيني، مد هجومي قوة هجومية من جانب المنتخب الإسباني اللي قاعد يحاول، قاعد هو اللي يضغط، قاعد هو اللي يخو في السيطرة في آخر 10 دقائق لعب. هذه تقريبا الركنية الخامسة للمنتخب الإسباني اللي كان قريب من التسجيل بعد تصويبة والأبرز في تشكيلة المنتخب الأرجنتيني مارتينيز كان حاضر وتصدر الكرة ببراعة، وليام سلا بديل كرة داخل منطقة الجزاء، 1-2 خطيرة للمنتخب الإسباني، والرأسية الرأسية والحارس يتصدى ضربة راس، لكن إيميليانو مارتينيز يتصدى. التصويبات بتاع المنتخب الإسباني ضعيفة، الكرة في اتجاه مواجم المنتخب الأرجنتيني في حوار مع كوكوريا وحكم المباراة فينيتشيتش اللي صفر تقريبا في مسيرته أكثر من 2000 مباراة، ينبأ على سيميون كان في حوار مع كوكوريا، دفع من سيمون على كوكوريا أو سيميوني على كوكوريا، وبالتالي الإنذار كان شفائي من الحكم فينيتشيتش. ترجع الكرة لحارس مرمى المنتخب الإسباني سيمون، سيمون يلعب الكرة مع كوبارسي، توصل الكرة للمين يامال، وصلت الكرة للمنتخب الإسباني، ديما بحوزته الكرة، ديما هو اللي يحاول، ديما هو اللي يسيطر، ديما هو اللي عنده الاستحواذ في الفترة الثانية، سيطرة وكانت حاضرة للفرص لكن بدون تسديد. تألق من مارتينيز، وايضا الفينيش غايبة، التصويبة القوية غايبة على لاعبية المنتخب الإسباني. 65% استحواذي لحد الآن، كرة للمنتخب الإسباني، تمريرات في مناطق المنتخب الأرجنتيني يلعب على الكونتر اتاك ولا تحولات. نذكر انه تقريبا في 82 دقيقة لعب ولا كورة ولا فرصة ولا محاولة من جانب المنتخب الأرجنتيني على مرمى المنتخب الإسباني، ولا تسديدة، ركنية وحيدة ولا تسديدة، من أسوأ النهائيات في تاريخ منتخب التانجو الأرجنتيني على مستوى الأداء. ممكن ينجم يكون بمثل هكذا أداء متذبذب ومتأرجح وفي الأخير هو اللي يفوز. على كل صفر مقابل صفر وبطاقة صفراء لإنزو فرنانديز، والكرة للمنتخب الإسباني في مناطق الخلفية عن طريق الحارس سيمون. سيمون يطول الكرة، كرة طولية وكان يبيهم، يحبوا يكملوا 90 لاعبي المنتخبين. على كل ترجع الكرة للحارس مارتينيز، الحارس المتألق، تألق في النهائي أمام المنتخب الفرنسي وساهم بقصة كبير في تتويج منتخب التانجو، وهو اليوم يحافظ على هذا التعادل السلبي صفر مقابل صفر. غابت الأرجنتين فحضر مارتينيز في هذا الفاينل إلى حد الآن، كرة بالرأس من جنب المنتخب الإسباني، خطير على مسيره في المنطقة، لكن العودة الدفاعية، العودة الدفاعية للمنتخب الأرجنتيني موجودة. كرة إسبانية، كوبارسي كوبارسي يلعب الكرة مع إمري لابورت، رجعت الكرة للمنتخب الأرجنتيني عن طريق ميسي. ميسي ميسي ميسي ميسي عادة ما يتحرك في اللحظات الأخيرة، تبريرة لكن قاري حسابه اليوم المنتخب الإسباني، عارف الوقت القوة متاع ميسي، عارف وقت الذروة، يعني ديما مراقبة شرسة. في 85 دقيقة لعب، التعادل السربي 0-0. كابتن جمال،
0: إذا دائما 0-0 سي توفيق، طبعا كأنه نمشي خطوة خطوة نحو الحصص الإضافية ونحو 120 دقيقة والسيناريو اللي تعودنا به من المنتخب الأرجنتيني.
2: صحيح،
0: هذا هو اللي موجود.
2: رغم التغييرات ورغم المحاولات، وشفنا الفرص نتاع المنتخب الإسباني خاصة من الدقيقة 60 إلى حد الآن، دخول ميرينو مكان أولمو، دخول ويليامز مكان باينة، ولكن استماتة من حارس مارتينيز قاعد انكرو ماتش
0: اليوم، الهدف واضح،
2: بوتيتر دفاعيين قاعدين متمركزين، صحيح قاعدين معناها يدافعوا بشراسة، ولكن هجوميين فاجأني اليوم منتخب الأرجنتيني
0: غير موجود،
2: ولا تصويبة ولا
0: حتى ميسي
2: ركنية وحيدة، غياب تام للخط الهجومي. ف
0: الفاريز ولا ميسي،
2: الهدف واضح وبين انه اهم شيء ما يقبلوش، وقاعدين يستناو في يمكن جيش انكو ديكلا من ميسي او فرصه او
0: مخالفه،
2: ما جاتش هاي توا. تشوف المنتخب الاسباني مسيطر، المنتخب الاسباني هو اللي قاعد
0: يتحمل مسؤوليه
2: المنتخب الاسباني لانه ضيع فرص. صحيح، وزاد كيف جمال تعلق مارتينيز حارس لارجنتيني ما لعبوش وحدهم،
3: لكن الفرص يا سي صحيح مارتينيز شد، لكن فماش كوره نتاع بونتو هكاك ماشي باش تمرك،
2: ما
3: دائما في الوسط،
2: اي
3: كوره بالراس كوره بالراس كوره باليمين، معناها
2: انت الكوره العرضيه اللي جات نتاع اولمون كوكوريلا، معناها ما فراكسيون سكوند،
3: خطوه صحيح
2: خطوه الى الامام، ولكن كان ينجم يسجلها، ولكن تدخل غونزاليس اللي انقذ هدف وحققه،
3: لكن معناها
2: هجومين ما رينا شيء من فريق الارجنتين
3: معناها الحقيقه اسبانيا تلعب وحدها.
2: اه وي
3: في الشوط خاصه الشوط الثاني،
2: علاش قلت لك يعني شوف لي ستاتيستيك كلها منها في الاحمر
3: كلها حمراء،
2: والمنتخب الارجنتيني في بعض الاوقات معناها يطلع شويه، بخلاف هذا ما شفناش،
3: ولكن المقابله مازالت ما كملتش،
2: مازالت ما كملتش،
3: شكون يربح راهو
2: ودور نهائي كيما قلت لك راهو ما يقعد في الذكرى، ما يقعد الا النتيجه، راهو الاداء هذا الكل يتنسى، ما عاد يتذكروا حد، دونك نتصور اللي نكملوا الدقائق الاخيره وبعد نشوف.
0: فرصه اخرى منتخب الاسباني
2: من عند شكون توريس
0: رقم 7 لا بيدري ولا
2: لا توريس
0: لا اما الكره جاته مع
2: بيدري تمريرات بيدري هو اللي يعطيك، وكيفاش عطاها التمرير سويت
0: ميرينو عطاه
2: ولا
0: ميرينو صحيح ميرينو عطاه الكره، وهو يعني حب ياخذ الكره على الطاير
2: طاير،
0: ولكن
2: دونك سويت انا بيل كي تطلب انت في الفراغ كيما هذا في ظهر المدافعين اكيد.
0: قداش وقت مازال دونك في المباراه؟
2: 97
0: خلينا نكملوا معك يا رامي، كان حاضر رامي خلينا نكملوا معك 3 دقائق اللي مازالوا، جاهز ولا لا يا رامي؟ رامي اين انت يا رامي؟ باهي تو نرجع له بعد شويه رامي دونك هذه تقريبا المنتخب الاسباني يعمل شو يحب في المباراه باستثناء التهديف، وطبعا هذا مشكل زاد في حد ذاته، لانه المنتخب الارجنتين كانه استفيق عنده سيناريو وحيد وعدم قبول هدف
2: صحيح من الاهداف اللي تسطرت اليوم انه ما نقبلوش والقدام كان جات حويجه جات ما جاتش نوصلوا من ضربه الجزاء، اهم شيء انه ما نعطيوش
0: بالرغم المنتخب الاسباني يلعب كل اوراقه
2: لا
0: فران توريس بيدري نيكو ليامس، يعني كل الاوراق نتاعو لعبها في المباراه، لانه يعرف اللي راهو اذا كان يمشي للحصص الاضافيه اخطر، وخاصه البلانتيات واللي اخطر واخطرين، اما المنتخب الارجنتيني المنتخب الاسباني يعرف اللي يلزمه يربح المباراه في الوقت هذا،
2: وذاك اللي قاعد ماشيين فيه، واللي حتى في معناها عدديا المنتخب الاسباني هو اللي ماسك بوسط الميدان يلعب في نص ملعب منتخب الارجنتيني، مش الناس اللي تسمع فينا يعرفوا فاش نحكيه ونفسروا لهم اللي راهو سيطره كليه للمنتخب الاسباني، ريسك في 30 متر الاخيره يلعبوا، والمنتخب الارجنتيني ال 11
0: لاعب
2: الكلهم وراء الكوره ويلعبوا بريسك 30 متر من مرماهم، وقاعدين قابلين اللعب وقاعدين
0: وقابلينه باختيار
2: لا مفروض عليهم مش باختيار مفروض عليهم لانه طريقه اللعب منتخب الاسباني فرضت عليهم انه مش يدافعوا بالشكل هذا فاعتقد اللي ماشيين في 0-0 اذا كان ما يفاجئناش المنتخب الاسباني بهدف في اخر دقائق
4: هو جمال ملاحظه كما قلت انت انه الفريق الارجنتيني ما غير كوره مش متقلق معناها لي كونفورتابل معناها قاعدين يجريوا ويفكوا ويسكروا المساحات معناها كانوا المقابله بتاعهم في الكونتكست هذاك معناها
0: كانوا الهدف نتاعهم ناجح
4: بالضبط معناها يهزك يهز نجم يهزك ضربه جزاء 50-50 معناها فهمت
0: ضربه جزاء ويقول لك بالعكس عنده حارس ممتاز وطبعا عنده لاعبين عندهم خبره بينما لاعبي برشلونه فاهم اللي طبعا ينقصوا الخبره فاهم شكون يلعب
4: هذا
0: هو
3: شوفوا جمال 90 دقيقه لعب ولا لقطه فيها شك ولا رجوع للفار
2: لا
3: ولا حد شيء معناها مقابلة
0: تحكيميا ناجحة
3: والحقيقة كذلك في اتجاه واحد معناها مش في الاتجاهين أكيد سهل المهمة لأنه شاهدنا البارح كان شفته في الدقيقة 86 الحكم جه كرومب ما نعرفش شفتوها ولا لا مش سلفادور البارح نتاع من حكم من أمريكا الجنوبية مش من سلفادور نقول لك منين بعد علاش جمال شفنا المقابلة هجمة بهجمة معناها الحكم مسكين عمل دوبلي فور اليوم اللعبة الكل محصورة في نص ميدان
0: أربع دقائق كوقت
3: بدل نفس الشيء أربع دقائق شوط أول أربع دقائق شوط ثاني
2: وشوية زي مع تغييرات مع البريك
3: البريك فيه دقيقتين وتغييرات تغييرات ما هو خاطر نقصنا في ال مع 30 ولا 10 ثواني فقط
0: تفضل رامي تفضل
1: 91 دقيقة لعب تقريبا التعادل السلبي ما زال متواصل 0-0 المنتخب الإسباني كان عنده الأفضلية كان هو المنتخب الأكثر فرصة لكن الكل الآن بحوزة ليو ميسي والتدخل التدخل على ليونيل ميسي والكرة تصطدم بالحكم السلوفيني ثم تدخل على ليو ميسي في الكرة الفارتة واضح ثم اندفاع كبير متخوف المنتخب الإسباني كل ما يمسك ميسي الكرة شو سرعة التدخل من لاعب المنتخب الإسباني على ليو ميسي في اللحظة الأخيرة ما فيها شيء الكرة الفارتة كان تدخل عادي والكرة لا مخالفة للمنتخب الأرجنتيني بعيدا نسبيا التشجيع من الجماهير محاولة التحفيز طبعا للاعبين رقم سلبي للمنتخب الأرجنتيني على كامل 90 دقيقة يعني ولا تصويبة ولا محاولة موترة وغير موترة هل تكون أول محاولة وبأول هدف يا ميسي ميسي يختار أن يلعب الكرة القصيرة ميسي يلعب التمريرة ويبحث على أنه هو ليبني الهجمة كرة المنتخب الأرجنتيني يتحرك ميسي يمشي ميسي يدخل ميسي لكن التدخل الدفاعي في الوقت المناسب يستعيد المنتخب الأرجنتيني كرة داخل منطقة الجزاء خطيرة والحارس سيمون ياخذ الكرة يتحرك المنتخب الأرجنتيني بتحرك لين ميسي كرة خطيرة للمنتخب الإسباني سريعة للمباراة عن طريق ويليامز التسديدة محاولة التصويبة من ويليامز البديل

0: سي هشام طبعا لقطة مد بطاقة الحمراء الحكم خلنا نستناو قرار الفار وقرار الحكم المساعد، ولكن الحكم شال إنزو فرنانديز لاعب المنتخب الأرجنتيني. شوف التدخل هذا مع كوبارسي،
1: هو ديجا عنده انذار في الدقيقة 81.
0: هل تستحق ولا لا؟
1: اكيد هو معناها هنا على الاقل فما انذار ثاني، معناها في كل الحالات مش يخرج اللاعب، فما اللمسة،
0: فما اللمسة
1: اكيد.
2: تدخل عنيف
0: ما نجمش نمسلو الساقو، راهو
2: ما ناش مسلم هذه كل ما مسلو الساقو
0: يوصل بين هزم طلعوا انه يمشي للفار.
3: لا ما فماش جمال، ينجم يكون ان كونتاكت انيفيتابل، ما نجمش يتجنبوا معناها.
1: لا فما اللمس، ما
2: نية
1: ومشى بونجاجمون، اسمعني ماشي لو بونجاجي وفما النية واللمس موجود، وهو عنده انذار في دقيقة 81. تعاود
0: هو فيديو متأكدين عنده انذار،
1: اكيد 24 عنده انذار،
0: حتى في بالي باراديس
2: بخليه باراديس وهو زاد كيف كيف زول.
0: دونك بطاقة حمراء، هل تغير المعطيات ولا لا؟ الحكم متمسك بقراره، فما حد شيء قاعدين
1: أكيد.
0: ميسي يحاول يأثر عليه، يقول له راهو الفار، يقول له راهو الفار كان حاجته يدخل
1: أكيد
0: تو يكلموني.
1: مش حتى حسب معناها الفار جمال، مش حسب الطلب. الفار هو إذا كان شاف حاجة يعلن بها الحكم، مش بطلب من القائد الفريق أو مع اللاعبين أو المسؤولين أو المدربين.
0: لا
1: مش
0: أكيد،
1: واضحة اللقطة، واضحة ما فيهاش لبس.
2: معنى كيف عنده شك الحكم الفار
1: شكون الفار
2: اي في اللقطة كمان هذه،
1: يقولوا ما تلعبش،
2: يقولوا ويجا شوفها
0: لا في البطاقة الحمراء يدخل
1: أكيد يدخل إيه
0: في البطاقة كجان ذا عنده حق، في البطاقة الحمراء يدخل
2: قانون جديد،
1: لا الانذار يدخل الثاني
2: قانون جديد ولا يدخل
0: شوف مشروع
3: قال استعمل غطى فمه وبيش يتكلم
2: كوريا هو قالوا له
0: شفت توليت فمه
1: اي توليت يحب
3: يطلب في
0: الانذار غطى فمه وبيش يتكلم خرجوا توليت
1: هو تخطيط الكلمة الفم جمال بالأساس يلزم تتقال فيه كلمات عنصريه مش اي معناها
3: تقول اي حركه
1: أي. هنا تقعد لابريسيسيون لاربيتر يلزم هو
2: منعوها من عند بيت
1: لا مش بيت
2: كيفاش بيت. اللاعب تولي خرج في الدور الاول
1: اي وقتها
0: يتكلم في صاحبه
2: أي.
0: وحتى ماهيش
1: ما تخرجش
2: لا زميله لا
0: زميله
2: الخصم
1: لا الخصم مش اي كلام
0: مش اي كلام صحيح كلام زي شيء ساعات فما تبدلك مع بعضهم شفناها فما لقطه تكتبت وحكيوا عليها علاش بعد التاويل والتفسير قالوا اللقطة ظاهرة اللي لاعبين قاعدين يمسحوا مع بعض معناتها هم يحملوا في بعضهم دونك ما فماش
1: هو فما كيما قلت لك وقت طلعوا القرار يقولوا انه مسكر فمه باش باليد باش على خاطر مش يقول كلام مجارح ولا كلام عنصري. هنا الحكم فما لابريسياسيون دو لاربيتر يلزم ياخذ القرار فيها مخالفه
0: هاي مخالفه شوف تدخلات عنيفه
3: تدخلات عنيفه
1: الحقيقه اسمعني منعوا من
0: اللاعب رقم خمسه باراديس راهو اللي عنده بطاقه كان يمد له ورقه صفراء يخرج حمراء اخرى شوف التدخل هشام
1: هذه ثاني مره راهو يدخل بعد الورقه الصفراء
0: باراديس هما عارفين ان المنتخب الارجنتيني فنيين اقوى
1: كان ينجم
3: معناتها صفرة خاطر
1: معناها لو كانت مدت فيها الصفرة هذه ماهوش اشكال فهمتني
2: لا هو هجمة واحدة
1: هو ديجا عنده صفرة أولى
2: مش هجمة واحدة
1: وظفر المخالفة بدون انذار
2: ما يطولوش
3: هو الملاحظة جمال بالنسبة للكرات الثابتة المنتخب الإسباني فما سوء استغلالها
0: وما عندوش لاعب مختص
3: صراحة ما من نقاط ضعف المنتخب الإسباني
0: ما عندوش لاعب
2: يمين فما كان يمين
3: الكرات الثابتة الهجومية ما استغلاش كما يجب
0: مش غادي يمين
3: تحصل على برشا كرة ثابتة سواء في المباراة هذه ولا قبل
0: يعني لازم تكون في البلاصة اللي تساعده هو على ساقه مش في
1: الفلوس هي
0: هذه فلوس هي سي توفيق
1: اي لكن في الوسط نجم الجوش يشوت ولا
3: الجروات يشوت
2: نجم تخلق ليبرتور بالحارس كي تحط الواحد يميني واحد يساري
3: بعيده شويه
0: هو نحس المنتخب الارجنتين ولا يضغط اكثر على المنتخب الاسباني من خلال التدخلات العنيفه باش ما يخليهمش يلعبوا كيما يحبوا
1: ولا يمين مش شوت
2: 25 متر
0: طب الكره
2: هي جايزه علاش لا
0: كره خطيره المنتخب الارجنتيني ربما
2: لو يركز
0: تكون اخر كره ويزف الحكم نهاية المباراة والاتجاه والحول المرور الحصص الإضافية من سيسدد فران توريس وإلا
3: يمين يمان
0: خنشوف شكل يسدد
3: اليمين حارس
0: طبعا من سيسدد؟ الحكم قاعد ينبه على جدار دفاع المنتخب الارجنتيني وباش يعطي اشاره التنفيذ. ينتظر مره اخرى يعاود ينبه على جدار الدفاع المنتخب الارجنتيني. فما نرفزه كبيره الحقيقه، نرفزه كبيره بين
1: اللاعبين تاع
3: اسبانيا متر
1: على جدار
0: التسديد من الحارس. الحارس ممتاز، تسديد من لامين يامال الحارس. تنهاروا اليوم، تنهاروا مارتينيز اليوم.
2: وصلنا من المشهد،
0: شوف الكره كانت ماشي خرجها.
3: ما شوف السي توفيق ذكاء الحارس، قسم معنا المرمى الحيطه تاخذ شطر وهو خذ شطر تقريبا معنا سكر معنا.
0: خلينا ناخذهم عند رامي نهايه المباراه. تفضل باهي او بعد شويه تمشي. اذا نهايه المباراه 0-0. سنمر الى الحصص الاضافيه. خليو زميلتنا هاجر اللي للاسف الاخبار وخرنا عليه 17 دقيقه كامله. ظروف المباشره، ظروف المقابلات، وبعد نرجع. يلا
4: في العادة وبمناسبة عيد ميلاد ال 21، جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو الكتريك لوب دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويليه 2026.
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
6: الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. سجل مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية من خلال متابعته لسير عملية الاقتراع الخاصة بالدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبرية من ولاية تونس اليوم الأحد. غلق مراكز الاقتراع في التوقيت المحدد على الساعة 6 مساء. ومن بين الملاحظات التي سجلها مرصد شاهد بناء على المعطيات الواردة من الميدان خلال الفترة المسائية حسب ما جاء في بلاغ صادر عنه، تضاعف نسبة إقبال الناخبين على مكاتب الاقتراع خلال الساعات المسائية، في حين أن النسبة العامة للمشاركة بقيت ضعيفة جدا والعزوف شبه تام عن المشاركة بالنسبة لفئة الشباب وبدرجة أقل بالنسبة للمرأة. كما تم حسب المرصد تسجيل

0: 663 صوتا، تليه شاكر بوثوري الذي تحصل على 657 صوتا. وزارة الخارجية الأردنية تستدعي القائم بأعمال سفارة طهران في عمان احتجاجا على الاعتداءات الإيرانية على أراضي المملكة. وزير الطاقة الأمريكي يؤكد أن مهمة الولايات المتحدة ضد إيران ستستمر حتى يحقق الرئيس دونالد ترامب أهدافه الحربية، مشيرا إلى أن واشنطن ستعمل على ضمان تدفق النفط عبر مضيق هرمز سواء بتعاون إيراني أو من دونه. أيضا من أخبار العالم، إسرائيل تحذر من مغبة وصول الصواريخ الإيرانية إلى أراضيها ملوحة بالرد على أي هجوم إيراني وبكل قوة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار،

0: 10 و27 دقيقة. إذا نعود في المتابعة للدور النهائي ونمشي للحصة الإضافية الأولى. خمسة دقائق كانت قوية جدا للمنتخب الإسباني ولكن بدون أهداف إلى حد الآن. هاو ناخذ التفاصيل مع عند صديقنا رامي اللي تبع في المباراة. رامي، خمسة دقائق نارية من المنتخب الإسباني ولكن بدون تسييم، هكا ولا؟
1: أكيد بدون تسييم. المنتخب الإسباني كرة أولى وكرة ثانية وإمكانية الجول الأول ومارتينيز والهدف الأول. الهدف الأول للمنتخب الإسباني، البديل ويليامز، لكن الحكم تقريبا
0: يرفض الهدف. يرفض الهدف
1: بالفعل، يرفض الهدف الحكم. يرفض هدف ويليامز. كرة كانت اختيرها من الجهة اليمين ويليامز، توزيعها كانت من بيدرو بورو، تألق للحارس مارتينيز. على كل وكاني بالمنتخب الإسباني أصبحنا نسيها تقريبا المباراة، هجوم ضد دفاع. كابتن جمال،
0: هل فما لمس هشام ولا لا؟ فما شيء لحد الآن؟ فما شيء، خلينا نشوف الفار ماذا سيحكم الفار.
2: فما شيء،
0: ما مسوش معلم. فما شيء، المخالفة وين المخالفة؟
2: ولا شيء،
0: ولا شيء. اعتقد انه اقرب شوي الميكرو سي شيء
3: حسب الاعادات التلفزيونيه، وما فما حتى مخالفه وما فما حتى شيء، ولكن قاعدين نشاهدوا. اكيد توا حكم الفار الكره عنده، اول تدخل للفار هذا في المباراه، واكيد مش نشاهدوا القراءه نتاعو. واذا كان فما حتى شيء اكيد مش يعطي المعلومه للحكم، والحكم يثبت اللقطه. و
4: هنا فما خطا مش مع الحارس.
0: هو هنا خطا مع المدافع،
3: لكن ما فما شيء هنا. ثم فما شيء
0: مع المدافع
3: باراديس رقم 6. شنو العمل حسم
0: ذول اللي ما مشاوش للحارس؟ سي توفيق، شنو رايك؟
5: هدف ما فيه ولا
4: ما فيه شيء،
0: ما راهوش مع الحارس
5: لا
0: حتى مع المدافع.
5: حتى المدافع وانا قاعد نثبت اني فماش، وانا كوتكوت فماش يضربوش يشدوش المريول،
0: معناها التحام عادي.
5: ما فما حتى شيء، التحام عادي، وخلى الكره تعديت وهك تشوف بريمون. ان شاء الله البر يرجع.
0: بنك المنتخب الاسباني
5: لا من حقهم
0: يتوجه الى يعني حكم الفار.
3: ان شاء الله اكيد حكم الفار توا قاعدين يشيكوا على اللقطه، واكيد الحكم الالماني هو مش
4: حق القرار. هيك عادي، ما فماش فاول واضح. ما انا بصراحه ما نعرفش علاش يلا اقع وقع الغاء.
5: حتى الماده بتاع السيق
4: هي مش الكره،
5: مش الكره، ما مسش
3: ما مس شيء بعيد.
0: قد يكون هل هي مخالفه ولا لا؟ ويبدو ان الحكم مشى في المخالفه. ما فماش حتى الان، فما تغييرات اخرى للمنتخب الاسباني. هو تغييرات، اعطيونا تغييرات فهمي. إيريك غارسيا باش يهبط، وطبعا ده اللي بدا يفكر فيه ركلة الترجيح هذا المنتخب الاسباني. خروج بدري رودري يخرج، يدخل رودري ولابورت، خرج زوز ودخل إيريك، و اللاعب الثاني
4: مدافع رقم 4
0: هذا إيريك غارسيا. اما اللاعب الثاني ثبتوا لنا شكون اللاعب اللي دخل. خلينا اذا كان رامي عنده التغييرات، تفضل رامي، عندك التغييرات رامي؟
5: مش هو مرجعش
0: رامي
3: ما...
0: لا حسبه ما حسبش الهدف مخالف. هاني مخالف. رامي تفضل يا رامي، كان موجود. ها
5: والله يا غريب
4: بصراحه نقطه استفهام.
5: نقطه استفهام انا اللي لازم تحول لك مصير مباراه. شنو
0: هو شاف الخطا نتاع المدافع؟ راه
5: ما شفناها جمال مع بعضنا،
0: ما فماش هي، لكن هو مشاو في الخطا هذاك.
3: ولا واحد شاف.
5: انا امنيتي نحب نعرف علاش تركز. انا علاش تركز مش الغى الهدف هكا ولا شي شيء؟
3: الحقيقه حسب الصور التلفزيونيه ما فماش مخالفه،
5: وهدف صحيح.
0: اما يظهر لي فما اصرار منتخب الاسباني انه يسجل. انا ظاهر فما اصرار كبير انه يسجل.
5: ها وسجل ونحاول.
0: لا لانه عارف مش يعاود الكره، استوفيق مش يعاود الكره، لانه يعرف اللي في الحصص اللي في ركلات الترجيح مش لصالحه نوفلك.
4: جمال زاده ما يلزمش معنا الرغبه في التهديف تخلي زاده مساحات، حتى الفريق الارجنتيني ناقص لاعب معنا في اكسيون انديفيديال، معناها تنجم يصير عدم توازن في الفريق الاسباني، يستغلوا الفريق الاسباني الارجنتيني. دونك معنا الرغبه مع ديما السيكوريتي ديفونسيف وال سميوه ريس ديفونس ديما موجوده.
5: سي هشام
0: برا مش كون. على ساقه سي هشام، فما المدافع ميرينو فصل على ساق المدافع، هذه اللقطه اللي هي
4: شويه شك.
0: اي فيها الشك هذا هو، فهمت؟ رامي موجود رامي ولا لا مش موجود رامي ترجعوا بعد شويه دن
5: رامي شكون حكم الفارس يا شيخ
3: الماني
5: الماني
0: دائما هاو السيطرة
5: هو اللي ياخذ القرار ولا اللي معاه
0: السيطرة المنتخب الاسباني ستفيخ نتبع اللقطات اللي هي مهمه اللي يسجل هدف المنتخب الاسباني مصر يلعب كله في الهجوم اصرار كبير عارف هو كان من منتخب الارجنتيني معناتها ما عندوش قوه
5: تسعه يلعب تو فما كان مصر قدام اي
0: فوالا
5: وتسعه لاعبين وحارس يعني. مرمى هاك تشوف قبل اللعب سيد لا اكسبتي لا ديفيت بون لا اكسبتي انه مش يقعد يستنى المنتخب الاسباني في منطقته
3: مازال برشا وقته وراه
5: مازال مازال مازال قادر مش يسجل المنتخب الاسباني قادر هدف صحيح وما ينحيه له حد قادر داوي يقربوا شويه تركيز برك
0: مش كيما هكا
5: شوية تركيز مازال وقت
0: نتاع دي لافوينتي دونك هذه هاو توا تغييرات منتخب الارجنتين ها باش يقوم تغيير وحيد تبتو زاد في شكون باش يدخل
5: فما لاعبين
3: لانه سي جمال فما حاجه لازم يعرفوها الساده المستمعين الساده النظاره انه راهو يوليو سته تغييرات في معناها برولونغاسيون زيدوا تغيير مع توقف يوليو اربع توقفات مع سته تغييرات وقت نمشيو للبرولونغاسيون
0: وي يخرج الفاريز
5: ويدخل سينيزي
0: سينيزي الفاريز اللي بذل مجهود كبير لكن ما خلقش الخطر الحقيقه
5: لا
0: باهي هذه قداش وقت بالضبط 101 دقيقه
3: 102
0: 102 يعني مازالوا
3: ثلاث دقائق
0: لنهايه الفتره الاضافيه الاولى هاو تنذكر بسرعه بالتغييرات اللي صاروا من الجانبين من جانب خاصه المنتخب الاسباني والمنتخب الارجنتيني دونك تغييرات تمت في في في المباراه دونك بالنسبه للمنتخب الاسباني بيدري كان خذا مكان فابيان رويز فران توريس كان خذا بلاصه اويار زبال ميكيل ميرينو خذا مكان بلاص داني اولمو نيكو ويليامز خذا مكان اليكس باينا اريك غارسيا إريك غارسيا خذا بلاست أيميري لابورت وكذلك مارتين زوبيمندي خذا مكان رودري هذا بالنسبة للمنتخب الإسباني المنتخب الأرجنتيني ما قامش برشا تغييرات نيكولاس أوتامندي خذا مكان مارتينيز ليساندرو مارتينيز لياندرو باراديس خذا مكان غونزاليس كذلك مولينا خذا مكان مونتييل ميدينا خذا مكان روميرو كريستيانو روميرو في محور الدفاع جوليانو سيموني خذا مكان رودريغو دي بول ومنذ لحظات ماركوس سينيزي خذا مكان خوليان ألفاريز هذا ما تغيرت الى حد الان تفضل
4: شوف فما تغيير على مستوى التمركز معناها المنتخب الارجنتيني ولا يلعب 5-3-1 اللي هو ميسي معناها خطر ولاو الاطراف تاع المنتخب الاسباني يتعداو ويرفعوا الكره دونك ولاو يتعداو سي لوكوتي عمل اللي هو زاد معناها مدافع في القلب باش الاظهره بتاعه ينجموا يخرجوا على الاطراف تاع الفريق الاسباني دونك ولات تلعب 5-3-1 الواحد هو ليونيل ميسي
0: هاي كرة أخرى لي يامال هو تخرج عليه كرة تهرب عليه
4: يامال بصراحة ما جحش اليوم في معنا خاصة في الديال واحد ضد واحد
0: شوف النرفز على البنك لا نرفزة كبيرة
3: يحب على مخالفة هنا يحب على مخالفة
0: هذه يحب أي ولكنه كان مستمح المخالفة
3: هو استنى هو استنى استناه وطاح
0: اسمي ذاك زي ما تعلم مع البوف شفت الغضب المدرب هنا شوف الغضب علاش لانه تدخل عني فلا يا ما تدخل بربي شوف اخذ شو القبض وكان
3: مسك وضرب
0: والله العظيم
3: بصراحة أنا شفت الأرجنتين اليوم ما عندها حتى آلية باش تلعب إلا الاندفاع البدني إلا الاندفاع البدني فقط
0: ما عندهمش إمكانيات
5: لا نسبة امتلاك كرة 68
0: ورقة صفراء لسكالوني مدرب الأرجنتين كثر لها خاطر
3: مشى الحكم الرابع يحتاج عليه
5: 19 تصويب المنتخب الإسباني 0 تصويب المنتخب الأرجنتين
2: كل المؤشرات تقول انه
5: 762 تمرير المنتخب الاسباني مقابل 375
2: اكثر اكثر ما
5: معناته نزيدك 19 تصويب 11 نتير كادري من المنتخب الاسباني صفر للمنتخب الارجنتيني والدخول في 18 المتر من المحاولات 8 للمنتخب الاسباني صفر للمنتخب الارجنتيني من كل منين تتلفت تلقى كان صفوره فاعتقد
4: لكن النتيجه 0-0
5: النتيجه 0-0 رغم الفرص اللي جات ولكن
4: ممتازه جدا وخسر فما خطأ فما فلوس هشام حتى الحق مش خطأ على خط ال 18 في بالي فما خطأ على يامال انا ايش
2: الاحتكاكات العاديه مش قاعده
5: نقاطيا 9.2 الحارس نتاع منتخب الارجنتين احسن لاعب واللاعبين الكل نتاع المنتخب الارجنتيني ما فاتوش 5.6
4: اوه
5: مال فارق بعيد جدا
4: مال الاندفاع مال الاندفاع بدني قوي برشا شوف ميسي ايش عمل لخص اي لا تير تمريره ثم تمريره اختيره ويرجع بور ويحط كره في في التماس في الثواني الاخيره الثواني الاخيره من الحس شوف جمال المنتخب الاسباني نقص شويه كي خرج راس الحربه معنا
5: رازابال
4: البروفوندور ما عندوش بروفوندور ولا فهمت يمكن معناها كان صبر عليه شويه المدرب يكون يمكن يعاون خير والله اعلم بيان سور شوف يطلبوا منه باش يلعب التماس ما يحبش يلعب التماس اللعبه فما لاعب اخر يطاح
2: لا ده الارجنتين عندها حل وحيد جمال يمشيوا لضربات الترجيح عنده حل وحيد
4: ضربات الجزاء اخذ حتى لاعبين المنتخب الاسباني
5: يربحوا في الوقت
4: يعني على ربحان الوقت وعلى وعلى وعلى اخذ انا ما يحبش يلعب التماس اخذ يحبش يلعب التماس
2: خاطر هو وقت ياخذ الكره في يديه يبدا يحسب له 5 ثواني سينو تولي ضده
4: دونك الحقيقه فما غضب من المنتخب الاسباني لانه ما لقاش منتخب رافض اللعب المنتخب الارجنتيني
5: خطر الحكم بصراحه
4: كبرت عليه
5: ها ليه كاين بدا يحسب
4: انا هذا خاطر بديت رجعت للحكايه
5: الاخرى وكانه بديت اني خطر الهدف اللي الغوه بصراحه الاسبان ميريتي ما فيه حتى شيء
4: كان جات
5: كان اقلب الصفحه كان جات نفس العمليه المنتخب الارجنتيني راهو تحسب وراها يطير الفرحه وراها الدنيا مقلوبه في الارجنتين اندفاع قوي برشا
2: ياسر
5: يدخل بالاوراق كما تسامح اكثر من لازم صراحه
4: هل وفات الحصه اللي ضافوا لها مازال
5: زاد 3 دقائق
4: وفات نهايه الحصه اللي ضافوا الاولى بالتعادل 0-0 اي نعم ترتاح انا بعد نرجع للحصه الاضافيه الثانيه دائما نعيشوا في كاس العالم نذكروا اللي راهو مروان البز قال نحب اسبانيا تربح هو قال باش تربح ولا نحب
5: لا يحب قال امنيتي انه منتخب اسبانيا يفوز
4: ومش مروح احنا بتربح اسبانيا يلا اوكي
5: واحنا امنيتنا اسبانيا

0: الحصه الاضافيه الثانيه ونمشيو لرامي. كان حاضر رامي، مرحبا بك يا رامي. رامي هدف في ظل اول، تفضل لاسبانيا ولا لا؟ هدف اول لاسبانيا، الهدف الاول منتخب الاسباني.
1: يس.
0: وفران توريس يسجل هدف الاول للمنتخب الاسباني، هدف ما في حد شيء منه جابش نحيه، هدف ممتاز جدا للمنتخب الاسباني. اسباني اذا تتمكن من التسجيل في الدقيقه الاولى من الحصه الاضافيه الثانيه، فران توريس يسجل هدف ممتاز جدا. نثبته في الهدف، دونك خلينا نثبته في الهدف. ها شوف الهدف استوفيقه
2: سنتراج
0: سنتراج
2: ان شاء الله ما يهزش.
3: لا مش بيجي
0: عندوش بيجي
2: من نار عليها ماني هو كل مره
0: يعطونا بطل الحقيقه. يستحق المنتخب الاسباني
2: بشكل
0: واضح بالطول
2: والعرض.
0: شوف خلينا نعاودوا الهدف، هما قاعدين مركزين على ميسي هما كيفاش، لانه ظاهر ظهر اللعبة الكل
1: صراحة جميل. المنتخب الإسباني يلعب ضد الحارس مرمى
2: نفوان شبيك نف
0: يامال عطاه الكرة يظهر لي مانيش عارف هو فران توريس
2: مسجل.
0: خلينا نشوف واحد
2: يامال لا مش يامال
0: ثم بورو بترجع من شكون اللي رجع يامال عطاه الكرة بالراس
1: جاء على اليسار يامال
0: يامال رجع له الكرة قبل ما تخرج السي توفيق.
2: نحكي لك انت قلت عليه اللي سنتر شكون؟ نيكو ويليامز. فوالا دونك يامال هذيك اللي غادي وتسنترت ونيكو ويليامز حذرها واللي جاي من الخلف.
3: اول مره يمشي يامال اليسار.
2: اي قلبه هو ويليامز القادمون من الخلف اللي ما تنتظرهمش.
1: هو سي توفيق معناها المنتخب الاسباني غير شويه في التنشيط الهجومي، أنا ولا يعتمد شويه على الرفعات ولي بينيتراسيون في لي كولوار
2: سيرتو هما
1: لانه ما لقاوش مساحات بصراحه.
2: لا بخروج الاخر ورا كارتون روج
1: ولا فما شويه مساحات
2: خمسه التالي ولا ثم مساحات.
0: هل موجود رامي حسام لابه؟ دونك واحد بلاش. اذا المنتخب مش نشوفوا توا رده فعل المنتخب
3: المفروض هنا اللاعب رقم سبعه جمال اللي سجل هدف ياخو انذار.
2: علاش؟
3: الاعتداء على تجهيزات الملعب. شفنا كيفاش ضرب البيكي دو كوان طيرها من بلاصتها ومن المفروض ياخو انذار.
0: كان يفيقوا بين بعد لا
2: مو بالفرحه وعاود يرجعها.
3: لا
2: علاش؟
3: بالكيفيه هذيك مش فرحه. انا هذيك عباره كسرت تجهيزات الملعب.
2: لا كان جاي في تونس هذاك راه مقسوم في اثنين.
3: ايه
2: انا غادي بلاستيك هاكم شيء
3: بلاستيك لا نطر بكله.
0: توا لازمنا نشوفوا رده فعل الارجنتين ديما فين تبدا خاسره تلعب الكل في الكل باش نشوفوا هل ستتمكن من التعديل ولا لا.
2: الملاعبين اللي مش عملوا الفارق الكل مش موجودين اليوم. اور دو كوب.
0: ننتظر اول مره يقدموا توا قدموا ديجا
3: ما عندهمش حل اخر
0: خاطر ما
3: عادش ثم حتى حل.
0: وفما فرصه المنتخب الاسباني
1: باش يزيد هدف بالضبط باش يرقى مساحات اكثر ونجم يسجل الهدف الثاني.
0: اذا واحد بلاش المنتخب الاسباني
3: تولينا اول مره نشوفه جمال الملاعبيه التمركز نتاعهم على كامل الملعب ما عادش محصورين في منطقه واحده
1: بالكبار.
0: هلا هو المنتخب الاسباني اكيد باش يحاول يمتلك اكثر ما يمكن الكره دونك
2: هذيك نقاط قوت.
0: نقاط قوت وتوا باش تظهر نقاط قوت في امتلاك الكره في التبادلات في التمريرات القصيره مع ضغط باش يتواصل اكيد المنتخب الارجنتيني. لكن ها هو المنتخب تضيع الكره على المنتخب الارجنتيني فما هجمه المنتخب الاسباني ويتدخل الدفاع. مانيش عارف وين رامي كان موجود. رامي مش موجود به
2: بالفرحه نتاع انت الهدف الاسباني هكا علاش
0: دونك. اذا اللي خلطوا علينا تو نذكروا اسبانيا رابحه واحد بلاش. ميسي عنده الكره حاليا يبحث على المسانده يلقى المسانده اللي هي الحقيقه مش موجوده برشا في المباراه هذه
1: صحيح
0: في غياب الحلول في
1: غياب كل للمسانده الهجوميه.
0: شوف شوف محاولة انه يلعب اخر اوراق المنتخب الارجنتيني لكن طبعا فما زاد امكانيه ان المنتخب الاسباني زاد يخلق الخطر او يسجل اهداف اخرى.
1: هو جمال المنتخب الاسباني عنده ميزه زاد انه وقت اللي يزمو يدافع يحسن الدفاع معناها ببلوك كومباكت يغلق المساحات اللي زانترفال بين اللاعبين بين الخطوط معناها ما يقلقوش معناها حتى كي باش يصعد المنتخب الارجنتيني ما يقلقوش بالعكس باش يرقى مساحات في الهجوم اللي نجم يستغلها ويزيد الهدف الثاني.
0: نمشي رامي. تفضل يا رامي تفضل.
4: شكرا لك كابتن جمال. تغيرت النتيجة، فران توريز تقريبا التغيير الأنجح في نادي برشلونة ينجح في تسجيل أولى أهداف فاينل المونديال، وأنا قلت منذ تقريبا معناها في التعليق أنه تنجم تكون هي مباراة الهدف الوحيد، ماتش الكوتشينج النجح لمنتخب الماتادور. زوج لاعبين دخلوا في الفترة الثانية هما اللي صنعوا الفارق، ويليام ساسيستا وفران توريز ينجح في تسجيل الهدف الأول. أسبقية مستحقة الحقيقة للمنتخب الإسباني بعد 19 تسديد على المرمى، تسديد رقم 20 كانت في الشبكة، وأسوأ تقريبا فاينل في تاريخ المنتخب الأرجنتيني وفي تاريخ ليونيل ميسي لحد الآن. أرقام سلبية بالجملة تقريبا، يعني 111 دقيقة ولا تصويبة مؤثرة وغير مؤثرة لمنتخب التانجو الأرجنتيني. الماتش المنتخب الإسباني يسير الماتش، يحاول يكون هو المستحوذ، يكون هو اللي يشد الكرة في هذه اللحظات ليحافظ على هذه الأسبقية اللي تمنح المنتخب الإسباني اللقب الثاني في تاريخه بعد تتويجه بلقب 2010 بذكريات أندرياس أنيستا. كرة في وسط الملعب للمنتخب الإسباني اللي كما قلت قاعد يدور في الكرة، نقلات بين عناصر المنتخب الإسباني. ماتش كبير حقيقة لمارتينيز حارس المنتخب الأرجنتيني، تصدى ليوبل من المحاولات، واليوم بصراحة الأستاذ تفوق على التلميذ دينا فوينتي، تفوق على سكالوني حتى على مستوى التغييرات. تغييرات وزوراق لعبهم كانوا أوراق رباحة، ويليام ساسيست وتوريس حتى الكرة في الشبكة، تمشي كرة للمنتخب الإسباني في مناطق الدفاعية وصلت عن طريق كوكوريا. كوكوريا يلعب الكرة مع صاحب الهدف الوحيد فيران توريس، وصلت الكرة ليوليامس، ويليامس عنده الكرة، ويليامس لكن قطعت الكرة من دفاع المنتخب الأرجنتيني، وقبلها كان فما أوفسايد. إيماليا مارتينيز مش رسع على الكرة اللعب، طبعا المنتخب الأرجنتيني مش حاول يلعب توا الكل في الكل. 744 تمريرة للمنتخب الإسباني في الماتش ككل، 324 تمريرة للمنتخب الأرجنتيني. هذه الإحصائيات، هذه الأرقام الخاصة باللقاء، تفوق واضح للمنتخب الإسباني على المنتخب الأرجنتيني. تقريبا الماتش كان مشاء في لغة كلاسيكية عنا، الهجوم ضد الدفاع، الهجوم ضد الدفاع، هجوم المنتخب الإسباني ضد الدفاع المنتخب الأرجنتيني، محاولات من لاعبين المنتخب الإسباني ضد كرة لمصلحة المنتخب الإسباني. والهدف الثاني، والهدف الثاني فيران توريس، لكن الأوفسايد، الأوفسايد، هدف أبيض على المنتخب الإسباني، هدف أبيض على المنتخب الإسباني. ما نعرفش أوفسايد ولا، طبعا عندنا خبير التحكيم. هاي الكرة فيران توريس، توريس في الفصفص في الوجه لوجه، صعب الحكم، صعب الحكم على الكرة الأخيرة. وما التغيير هذا في فران توريس؟ ما التغيير؟ فما كالتغيير بتاع تريزيكيه في 2001 مع المنتخب الفرنسي، توريس تقريبا طيح عليه. فالتغييرات الأنجح والأبرز واللي باش تدخل التاريخ كابتن جمال، في 114 دقيقة لعب 1-0 للمنتخب الإسباني.
0: إذن ملا كورة وملا ماتش وملا فرجة، وفي نفس الوقت يبدو أن الكورة في بعض الأحيان صحيحة تظلم أما تنجم
2: تنصف
0: تنصف.
2: العدالة معناها،
0: تفضل صفية.
2: العدالة الكروية
3: معناها، لأنه الحقيقة الهدف اللي تسجل نعاود ونقوله أرأوا الهدف صحيح،
2: ما فيش هيك ولا سجن.
3: حسب اعتقادي وحسب الملاحظين وحسب التو البلاتو متاعنا، ما في حتى لبس.
2: شفت الظلم كيبدا مش باهي
3: هاي،
2: هاك ربك يعطيك حقك. الحمد لله. دونك المنتخب الاسباني،
0: شو الحمد لله
3: تشجع في اسبانيا؟ اسبانيا اكيد اكيد.
0: لا لا، اسبانيا قدام فرنسا، لا مش الارجنتين، مشجع
3: اسبانيا. لا ما بيسنى سيتا سيتا عزيز
0: الخواوين هذين
3: نفاق، ربي تلبزت دعنا ويني، تلبزتنا ويني، أوزر مش لبس على لبس الأرجنتين.
0: لا والله لازم أصورك أنا مش عارف.
3: زيد في قضيه برجوليه اول مره تصير في العالم. لابس الماريون الارجنتين وتشجع فيه اسبانيا. كيف
0: يعني؟ كل النهارين التالي خرجها اسبانيا. قال لك مستحيل ترد تحط في راسك. اليوم لقيت كره مجلعات لا ونزيل. والحمد لله ويخبي. اسمع ونين بكر القش بيحط في ايديك على صدره ويخبي. باب من مركز اسبانيا. هذا على كل مدافع. ذكر رامي. رامي ما حاضر ولا ماكش حاضر؟ رامي شوفوه ديما
1: جمال بصراحه.
0: تفضل رامي تشطب.
4: نسمع فيك نسمع فيك. بالفعل كورة كانت تختير المنتخب الإسباني وسوء تعامل من ويليامز، لكن في مثل هيك الوضعيات لازم تقتل تراح. لفران توريز ما سجل هدف أبيض، وويليامز ممكن ما عرفش كيفاش يتعامل ولا تأمن ميسي. كورة تمشي للمنتخب الأرجنتيني، كورة أرجنتينية داخل منطقة الجزاء. ما زالت الكرة في الميدان لا تمشي. والتماس لا، ما زالت الكرة في الميدان. جابها ميسي ميسي ميسي. تسديدة، التصويبة من ليو ميسي، والكرة تصطدم بمدافع المنتخب الإسباني وتمشي ضربة ركنية. كانت تسديدة قوية من ليو، قوية تسديدة من ميسي، تمشي الكرة ضربة ركنية. يبقى ملقى لاعب المنتخب الإسباني على أرضية الميدان. ميرينو يبقى ملقى على أرضية الميدان. هدفين لميرينو في هذه النسخة من المونديال. لاعب الجانرز أرسنال. كرة للمنتخب، طبعا ضربة ركنية المنتخب الأرجنتيني. فران توريز كان على موعد مع تسجيل الهدف الثاني لولا انه الحكم الغى الهدف. صحيح مش صحيح، اوفسايد مش اوفسايد، ماناش خبراء تحكيم اليوم تقريبا. الى حد الان، الى حد هذه اللحظه، الكره انفت المنتخب الاسباني. كان افضل، الافضليه للافضل، الاسبقيه للاجدر. سيطره ترجمت وتحولت الى جول، الى تور باللغه الاسبانيه، باللغه الاسبانيه الى هدف. طبعا نجح انه المنتخب الاسباني انه يسجل هدف الاسبقيه ويلعب اكثر يعني بريحيه. واخر الدقائق هل ينجح المنتخب الارجنتيني في العوده في النتيجه؟ هذا هو طبعا السؤال المطروح كابتن جمال.
0: السؤال المطروح، السؤال المطروح طبعا كيف ستكون نتيجة الدقائق اللي مازالت. صحيح المنتخب الأرجنتيني قاعد يحاول ربما يعود في المباراة ويقدم، ولكن نعرف اللي المنتخب الإسباني قاعد يقرب من لقب، هو اللقب الثاني باش يكون في تاريخه بعد 2010
3: جنوب أفريقيا.
0: جنوب أفريقيا. دونك مستحيل أنه باش يعني باش يخلي فرصه للمنتخب الارجنتين. وهو الحقيقه المنتخب الارجنتين كان ظاهر السيناريو نتاعو في المباراه، انه يربح الوقت، انه يمشي للحصص الاضافيه، انه يمشي لركلات الترجيح. طبعا لازم يرد باله المنتخب الاسباني اذا كان يحب يفوز باللقب.
3: خلاص اخر دقيقه تو،
0: اخر دقيقه والمخالفه يطلب الحكم التنفيذ من مكانها. ميسي باش يطول التنفيذ. كما صعود لمدافعين ولاعبين منتخب
3: ممكن حتى الحارس موجودة.
0: كل ساعة قداش وقته ما زالت؟
3: 120
2: 120
3: ما نعرفوش قداش مش يضيف.
0: رامي كملوا معك المباراة كان موجود. رامي تفضل.
4: منتخب الأرجنتيني آخر دقيقة تقريبا في الوقت الأصلي من الوقت الإضافي. كرة خطيرة أرجنتينية، أول فرصة في 120 ضاعت، أول فرصة في 120 ضاعت على المنتخب الأرجنتيني. غريبة جدا، غريبة جدا كالعادة في الصناعة وراء الكرات ليو ميسي. ماذا قادر المنتخب الأرجنتيني؟ ضربة ركنية، ضربة ركنية، ميسي كالعادة في التنفيذ. خمس دقائق كوقت بديل. مجنون المباراة، حماسية المباراة، مشوق المقابلة. هل يعود المنتخب الأرجنتيني؟ من سيمة المنتخب الأرجنتيني الإصرار، العزيمة، عدم رمي المنديل، اللعب الآخر الأنفاس، ميسي في التنفيذ، ميسي كرة مقوسة خطيرة، الكرة خطيرة، لخبطة في الدفاع وركنية جديدة، ركنية جديدة، ركنية جديدة، ارتباك من الإسبان ومحاولات من المنتخب الأرجنتيني، حيرة تظهر على سكالوني، وميسي مازال ينشد اللقب، ميسي مازال ينشد اللقب، تتلعب الكرة ثنائية، لكن الحكم يقول تعاد، لازم مع الصافرة الجماهير يعني بين الحسرة بين التشجيع المنتخب الإسباني. طبعا الدقائق المتبقية قصيرة على المنتخب الأرجنتيني وطويلة على عشاق المنتخب الإسباني. ميسي فكر، ميسي تكتك، ميسي خطط، يلعب الكرة أرضية خطيرة، إمكانية وفرصة جديدة ضاعت على المنتخب الأرجنتيني، فرصة جديدة ضاعت على المنتخب الأرجنتيني، كل الأيادي على الروس، كل الأيادي على الروس. آه يا سيميوني، آه يا سيميوني، ماذا درت، ماذا ضيعت؟ ميسي لعب الكرة داخل منطقة الجزاء، لمسة وتسديدة، والكرة مرت فوق المرمى، والكرة مرت فوق المرمى، والكرة مرت فوق المرمى، فرصة عابرة ضاعت على منتخب التانجو، ضاعت الكرة على المنتخب الأرجنتيني. كوكوريا ترجع على المنتخب الإسباني في مناطقه، المنتخب الإسباني يحب يقتل المباراة، يحب رصاصة الرحمة، والمنتخب الأرجنتيني الجمل بما حمل، الكل في الكل في آخر طبعا الدقائق واللحظات. التعادل طبعا إذا عاد المنتخب الأرجنتيني يعني ركلات الترجيح، لكن الأسبقية للمنتخب الإسباني، والمنتخب الإسباني لو ما سجلش يخسر في ركلات الجزاء، لأنه معروفة إنك تلعب وتتهلق من بعد جيك ضربات الحظ تغدرك. لكن فران توريز عرف من أين توكل الكتف، هل يعرف ميسي اليوم، هل يعرف الطريق ميسي؟ ميسي في صناعة الكرة وصلت في وسط الميدان للمنتخب الأرجنتيني على الطرف الأيسر، يحاول المنتخب الأرجنتيني بكل موت يلوم من قوة في آخر الأنفاس، ولا الدفاع يتدخل، والدفاع يتدخل، سيميوني يحاول لعب لاتليتيكو مدريد اللي دخل

0: دي المستمع زوز محاولات للمنتخب الأرجنتيني في الماتش ككل جاءوا بعد 115 دقيقة، يعني في بداية الشوط الإضافي الثاني، يعني ماتش دفاعي بحت للمنتخب الأرجنتيني، تراجع رهيب وأداء سيء للغاية. اليوم نقطة الضوء الوحيدة الحارس مارتينيز، ارجع الكرة للمنتخب الإسباني، وكاني حتى بالمنتخب الأرجنتيني رمى المنديل قبل ما توفى الخمسة دقائق. لا سيطرة لا ضغط لا اندفاع، والمنتخب الإسباني يلعب توا ضغط على المنتخب الأرجنتيني، حاولوا يفتك الكرات في آخر الدقائق. غريب أمر المنتخب الأرجنتيني في هذا الفين. المنتخب الإسباني ضيع فرصة كور، ونجح اليوم المدرب دي لافوينتي في تغييرات قراءة المباراة كما يسب. ملاعبين ما مشاوش غيرهم وبدلهم، صور مدرب يغير الهداف نتاع الفريق في المونديال ويرزبال، غيروا فيران توريز ونجح في هذا. تمشي كورة لويليامز، الورقة الرابحة ويليامز، لاعبيه كما ويليامز ما عاد فما منهم برشا، عندنا كعبتين توا في الاوروب ويليامز ولياو، نفس ستايل نفس بريسك التكنيك. كورة تمشي للمنتخب الاسباني اللي عنده الاستحواذ، كوكوريا يبحث على التتويج قبل البداية مع الريال، كاس عالم مهمة جدا. تمشي كورة لكوكوريا، وصلت في وسط الميدان للمنتخب الإسباني، وحكم الماتش فينيتيتش يقول ضربة مخالفة في مناطق المنتخب الأرجنتيني، مخالفة في مناطق المنتخب الأرجنتيني، هذه كلاسيكية شلعبها طويلة داخل منطقة الجزاء، كلاسيكية طويلة داخل منطقة الجزاء. مارتينيز يطولها، الكرة الثانية للمنتخب الإسباني، وفي هذه اللحظة بالذات الحكم فينيتيتش ينهي المباراة. المنتخب الإسباني يتوج بثاني ألقابه في كأس العالم بعد 2010 اندرياس انيستا، 20-26 فعلها فيران توريز. دي لافوينتي الأستاذ تفوق على التلميذ سكالوني، ميسي دوش اليمال، واليوم ربحوا في كأس العالم، واليوم ربحوا في كأس العالم. لامين يامال يتوج بكأس العالم، عودة إليك كابتن.
1: شكرا، يعطيك الصحة رامي. إذن المنتخب الإسباني يتوج باللقب الثاني في تاريخه بعد 2010، يفوز باللقب متاع 2026 بهدف فيران توريز. طبعا شوف سكالوني ما يحبش، ما فهمتش شو يطلب، قاعد يطلب سكالوني
2: لا يطلب في اللاعبين، ما يقربوش اللاعبين الأرجنتينيين.
1: علاش؟
2: خاطر خايفين من المشاكل.
1: ردة الفعل
2: تاعهم.
1: يعطيه الصحة، ردة الفعل، ربما فكر في ردة فعل على كل ده.
2: خلاص مباراة انتهت، من المفروض
3: فير بليس،
2: فير بليس ما فيش
1: لقناها، وقعدوا يسلموا على ميسي بدري، مشال ميسي لأنه لعبوا معاه الكل، دونك فما لاعبين زملائه وفي برشلونة
2: بيسير.
1: وذيك وما فكش المنتخب الإسباني، ما فكش اللقب، يستحق اللقب عن جد بفضل طبعا أدائه وبفضل سيطرته. دونك هاي كل معلومات التفريق تغدو، ونرجع بأكثر تفاصيل.
2: المنتخب الإسباني يفوز بكأس العالم بالطول والعرض ويسيطر على المباراة وعلى 120 دقيقة، وتوريز يعمل الفارق بهدف ممتاز جدا، حتى النجمة الثانية على قميص المنتخب الإسباني.
1: نوفل العنوان،
3: الفريق الأكثر جماعيا هو اللي يفوز بكأس العالم، الفرديات مطلوبة لكن اللعب الجماعي والذكاء التكتيك الجماعي هو اللي يفوز البطولات الكبيرة كما كأس العالم.
1: وشوفوا ميسي قاعد عنده روح رياضية، قاعد يتقبل هنا، شوف الفرحة،
4: زوز مدربين،
2: الصورة أحلى،
4: شو صورة خلاص فات المقابلة.
1: هشام شو نقوله تحكيمي على المباراة؟
4: والله تحكيمي نقول الحكم المحظوظ، لأنه بصراحة أنه كان الأرجنتين ربحت بعد إلغاء الهدف اللي سجلته لإسبانيا مش نسمع برشا كلام عليه المباراة هذه. حاليا كل شيء مشي على روحه، الحكم عمل المباراة متاعه، إسبانيا ربحت، ما فما حد شيء.
1: واضح. إذا سنعود غدا لتتويج المنتخب الإسباني على حساب المنتخب الأرجنتين بهدف فران توريس واحد بلاش طبعا، أكيد مع تحية كامل فريق الإسراء.

0: معكم الليله سي توفيق زابوب، سي هشام قيراد، نوفل شبير، مروان البز. مروان البز فهمت في الواجهه وجاب شير
1: منسق
2: مشجع المنتخب الاسباني،
0: حسام منير
2: ماروخ
0: فهمي رامي في التعليق. نتقابل ان شاء الله غدوه، الى اللقاء.
3: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشيب. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
4: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
3: غازي العيادي،
5: شفت القمر انت أحلى من القمر،
3: نادية خالص،
6: يا والله ليلة مهبولة،
7: يا والله ليلة،
3: ونوردو،
8: ولا حكينا ولا ارتحنا، تملت بدنا تجرحنا، نقول الحب مفتاحنا وحشتنا في غمضة عين.
3: الموعد سهري 30 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. S-Mode, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Inch'Allah Kulam, Jawara FM, Moustamaïha, Hayim El Fri. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
9: جدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، مسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأن عدد قتل حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية 18 من جويلية الجاري ارتفاعا بنسبة 10.48% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 695 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 629 قتيلا السنة الماضية. وكشفت الأحصائيات التي نشرها المرصد على موقعه الرسمي تسجيل انخفاض في عدد حوادث المرور بنسبة 19.24% إلى حدود 18 من جويلية بتسجيل 2473 حادث مقارنة ب 3062 حادث خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. تفتح وزارة التربية بداية من يوم غد وإلى غاية الخميس 20/26/2000 باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس أعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية 26/2027/2000. الديوان الوطني للصناعة التقليدية عن فتح باب الترشح للمشاركة في فضاء الباعثين الجدد ضمن فعاليات الدورة 43 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية المزمع تنظيمها السنة القادمة بقصر المعارض بالكرم، وحدد يوم 16 من أكتوبر القادم كآخر أجل لتقديم الملفات، علما أن المشاركة مجانية لفائدة الباعثين المستوفين للشروط. دوليا أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية اليوم مقتل أحد الجنود الأمريكيين شمال العراق أمس خلال تعامله مع ذخيرة غير منفجرة سقطت في وقت سابق. قيادة شرطة محافظة الأنبار العراقية تعلن هذا المساء عن اعتقال شخصين متهمين بقضية تتعلق بتهريب أسلحة إلى الجمهورية العربية السورية في عملية أمنية نوعية. ومن أخبار العالم أيضا، تكافح فرق الطوارئ في الجزائر نحو 70 حريق غابات اندلعت خلال الأيام الأخيرة غذتها موجة حر شديدة تضرب هذه الدول الواقعة شمال إفريقيا، وفق ما أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية اليوم. الموجز الإخباري الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا، في أمان الله.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net على جوهرة FM TV. موجة
10: اسمعوا جديدي على جوهر FM. أمنا فاخر.

0: مع نجا.
1: هو انت مين فكرني بيه؟ اسمك ايه علشان نسيت؟

0: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. نجوم الفن في تونس نور شيبة،
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
2: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
3: يا والله ليلة مهبولة،
4: يا والله ليلة،
0: ونور دو الموعد سهري 23 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France est numéro 5 mondial. Chalakoula, Jawara FM, Moustamaïha, Hayim, Elfri.
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
6: المواعيد تجدد على موجات الجوهر أف أم مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. الانتخابات تعلن اليوم عن النتائج الأولية للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية. الإدارة العامة للغابات تدعو إلى أقصى درجات الحيطة والحذر مع استمرار موجة الحر. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث اندلع مساء الأمس حريقان في وقت متزامن بغابات عين دراهم. الحريق الأول اندلع بالغابة بمنطقة سرارة باحة الصفصاف، أما الحريق الثاني فقد اندلع بغابة هضبة الخويلدية وليد الحاج وفق ما نقله مراسلنا بالجهة. وقد تدخل أعوان الحماية المدنية بعين دراهم هذا، وما زالت الجهود متواصلة لإخماد النيران والسيطرة عليها وتطويقها ومنعها من التوسع والوصول للمنازل القريبة منها. الإدارة العامة للغابات تعلن أن مصالحها المركزية والجهوية تتابع بكامل اليقظة والاهتمام الوضع الغابي الراهن في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد ومرافقها من تصاعد لوتيرة حرائق الغابات بعدد من الجهات، والتي تستدعي تضافر كل الجهود لحماية مخزوننا الوطني الاستراتيجي من الثروات الطبيعية. وأمام استقرار المؤشرات المناخية الصعبة، أكدت الإدارة العامة على ضرورة التزام أعلى درجات الحيطة والحذر، داعية كافة المتسكنين بالمناطق المتاخمة للغابات وروادها إلى إبداء المواطن الواعي والمسؤول عبر تجنب أي سلوك قد يتسبب في اندلاع النيران، والإسراع بالإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة أو مؤشرات حريق لدى السلطة المحلية وفق ما جاء في بلاغ أصدرته أمس وزارة الفلاحة. أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأن عدد قتل حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية يوم 18 من جويلية الجاري ارتفاعا بنسبة 10.48% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 695 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 629 قتيلا خلال سنة 25 و2000. من المنتظر أن يتم اليوم الاثنين الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس، والتي جرت يوم أمس. وفي تصريح إعلامي قال المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بتونس رضا الجيزاني، قال أن نسبة الإقبال على التصويت كانت مرتفعة نسبيا مقارنة بالدور الأول، وتابع أن نقطة إعلامية ستنتظم على الساعة 10 من صباح اليوم الاثنين للتصريح بالنتائج. هذا وتجدر الإشارة مستمعينا إلى أن النتائج الأولية للدور الأول لهذه الانتخابات والتي دارت بتاريخ 28 من جوان 26 و2000 كانت قد أسفرت عن تصدر محمد الصالح سالم النتائج بحصوله على 663 صوتا تلاه شاكر بثوري الذي تحصل على 657 صوتا. وطنيا أي أيضا تفتح وزارة التربية بداية من اليوم الاثنين وإلى غاية الخميس 20 أوت 26 2000 باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس عددية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية 26 2027 2000. ويتم تسجيل مطالب النقل حصريا عبر الموقع parents.education.tn. ويشار إلى أن 5317 تلميذا قد تم توجيههم إلى المدارس العددية النموذجية بعد اجتيازهم مناظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية دورة 26 2000. كما تم توجيه 6063 ناجحا إلى المعاهد النموذجية عقب اجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسية العام النوفيام دورة 26 2000 حسب النتائج التي أعلنتها وزارة التربية. دوليا الآن، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس مقتل جندي أمريكي وإصابة آخر في شمال العراق أثناء تفكيك مسيرة إيرانية انتحارية. كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أيضا العثور على رفات مجهولة الهوية في موقع حادث أدى لمقتل جنديين وفقدان ثالث في الأردن. الأردني يقول إنه أسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأردن وأن صاروخا رابعا سقط في منطقة نائية. أيضا وزارة الخارجية الأردنية تعلن استدعاء القائم بأعمال سفارة إيران وإبلاغه رسالة احتجاج شديدة. الجيش الكويتي يعلن أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات بطائرات مسيرة معادية إثر ما وصفه بالعدوان الإيراني الآثم. الأركان العامة الكويتية توضح أن أصوات الانفجارات في حال سماعها ناجمة عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي ضد الهجمات المعادية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
5: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net على جوهرة اف ام تي في. موجة موجة موجة موجة

0: TV. موجة.
1: على أخلاق.